0: تحياتي لكل من علمني حرفا بالعربية أو بالفرنسية. أذكره بكل اعتزاز أستاذي وصديقي الآن سي محمد بورقعة، ونوجه له تحية عبر هذا المنبر.
1: نعم، ونحن أيضا نحيي سي محمد بورقعة الذي ترك أثرا إيجابيا في شاعرتنا ضيفتنا اليوم، وكان هو له الفضل ربما
0: له الفضل
1: في أنك وصلت الكتابة إلى اليوم.
0: وصلت الكتابة، دونك كنت أكتب في شبابي الخواطر بكري وقت اللي حكينا شوية، ما كنتش ننشر فلا هذيك الحاجة اللي كانت ناقصة. كنت نكتب الشعر، بدأت بالشعر. أنت سألتني قلت لي أنت كيفاش جئت للرواية وللشعر، كيفاش من الرواية مشيت للشعر.
1: أنا
0: قلت لك راني في بداياتي البعيدة كتبت الشعر. أول ما بدأت حسيت بحاجة وبديت نكتب وكل
1: خواطر ولا شعر؟
0: شعر
1: موزون.
0: ما كنتش نجم نقيمه معناها، مي أنا كنت نحبه هكا. وللأسف ورديته لبعض الأصدقاء وأقول صديقة وقتها كي لوح عليك،
1: قالت لك لوح عليك
0: دونك ما شجعتنيش. نتذكر وقتها لمت هكايا عملت لم هكا ونحيتها مع الشيرة، ومن وقتها ما رجعتش كتبت الشعر، لين رجعت له بأول نص كتبته في أرقص وحتى لا يغتالني السقيع.
1: ومشيت تكتب في القصة وفي الرواية؟
0: لا، وقتها بقيت ما نكتبش بخواطر.
1: معناها اللي مجرد رأي صديقتك ولا زميلتك.
0: كنت في عمر حساس يعني نحكي لك على سنة رابعة ثانوي ولا مش رابعة باك متعطوا نظام قديم يعني رابعة ثانوي خامسة ثانوي في العمر هذيك ما تعرف العبد هكا مزيل حتى وقت اللي يكتب حاجة شوية حاشم منها شوية خايف تطلع باهية تطلع خايبة. دونك صديقتي كنت أثق برأيها، وربما هي مش عن نوايا سيئة، ربما هي زادة ما راتش فيهم حاجة باهية، هي نجم يكون ما عجبهاش وهذا رأيها وكل.
1: كيفاش جات الكتابة الأولى التي أرضتك وأصدرتها في مجموعة؟
0: كتابتي الأولى جات 2019 متأخرة. نكتب إما حطيت على شيرة، معناه نكتب خواطر نكتب حاجات وما مسيتهمش
1: بالكل في المكتبة،
0: ما استعملتهم من بعد ورجعت لهم وكانوا باين برشا. 2019 فيش بنينا جمعية أفاق ثقافية كان رئيسها المرحوم الصديق سمير السياح الله يرحمه، ففتح أبواب أفاق ثقافية للأستاذ نصر سامي.
1: نعم، صديقنا نصر سامي.
0: أيه الأديب. أيه. نصر سامي، وقمنا بورشة في الكتاب القصصي.
1: يتميز الشاعر نصر سامي والروائي أيضا
0: القصص
1: بإقامة هذه الورشات مش فقط في تونس، راه
0: في
1: عمان،
0: في سلطنة عمان،
1: في كثير من المناطق، وهو بارع في جلب انتباه المحبين للأدب ومساعدتهم على نشر أولى محاولاتهم الأدبية، وقد وصل الآن إلى أكثر من 10 مجموعات نتيجة لورشات يقوم بها هنا وهناك، دور ثقافة في بعض المعاهد، في كليات أيضا، في بعض على هامش بعض المهرجانات. احنا ينقصنا بين قوسين ينقصنا أسلوب الورشات، وهو أسلوب متطور حديث يؤتي أكله أكثر، لأنه معاش عنا وسائل إعلام مكتوبة أو لقاءات ثقافية متوفرة، فالذين يغرمون بالأدب لا يجدون حظنا يتربون فيه ويترعرعون
0: بالضبط،
1: وبالتالي تجربتهم تبقى غير مسقول. الثقافة
0: دور الثقافة
1: نعمل ورشات للكتابة، شعر وقصة وسيناريو ورواية ومسرح وغير ذلك. وأنا شاركت في العديد من هذه الورشات، والحقيقة أنها تأتي أكلها بشكل كبير جدا.
0: أكيد جدا، وأنا أبصم على ذلك في علاقة بي، لأنه
1: أنت شاركت في ورشة.
0: أنا شاركت في الورشة هذيك باعتباري أنا موجودة في أفاق ثقافية، دونك ومع الأصدقاء، بعض الأصدقاء شاركنا وكنا كبار، إحنا كبار المجموعة ما كانتش للأطفال يعني، الورشة كانت للكبار.
1: كهول تقصد؟
0: إيه، كتبت قصة قصيرة، الكتاب اسمه هزيج النسيان، المجموعة ككل اسمها هزيج النسيان، وأنا كتبت قصة اسمها الحوش، الحوش. والحقيقة منذ اللحظات الأولى، منذ الجمل الأولى بدأنا نكتب البدايات. دونك منذ قرأت جملي الأولى قال لي الأستاذ سامي نصر أنت لا ينقصك شيء، لست في حاجة معناها إلى هذه الورشة، ولكن أنا أدين له بأن عندما رأيت قصتي منشورة في أهزيج النسيان وفي كتاب قلت لما لا أنشر وما أكتب.
1: كان
0: هذيك الدافع لأني بديت نفكر في النشر، لأني عمري ما كنت نخمم أني ننشر.
1: هذا في 2019.
0: هذا في 2019 عندي كتابات مركونة، ولكني عمري ما خطرش في بالي الفكرة أني ننشر.
1: تذكرش توا أول نص شعري كتبته أو نشرته؟
0: لا شعري، لا شعري من حكيت لك ما كل الحكاية الأولى متاع الرابعة ثانوي ما عودش حكيت
1: في أرقص حتى لا يغتالني الصقيع.
0: أول نص، أول نص
1: مش أول أول الكتاب يبدو لي، مش أول صفحة.
0: لا لا لا، هو أول رقصة وسميته أيوة رقصة الولادة. أيوة وولادة ماذا؟ ولادة الشعر. ولادة الشعر
1: نسمع ولادة
0: لقاء.
1: تفضل.
0: كنت سأهديك وردتين وتهبني قبلتين، وربما داهمني الشوق إلى حضنك والمدى. كنا سنسرق فرحة وضحكتين، وربما تعانقت يدانا فأزهر الربيع في كفوفنا وحلقت فوق رأسينا طيور المساء. وربما جلسنا إلى طاولة الحب فعشوشب البحر من حولنا وخضرت السماء. كنا سنولم للحب زمن الشتات والفرص الضائعة، كنا سنهمس للريح نثرا وشعرا وللمطر بوحا وغناء. فيهتل زخات عطر ترمرم أرواحنا المنهكة، كنا وكنا وكنا، وها أننا الآن هنا بعيدان عن كل ذاك البهاء، نحصي تجاعيد عمرنا المنكسر وننتظر انكساراتنا القادمة.
1: حلو.
0: هذا أول نص،
1: هذا أول
0: كتبته
1: نص. ثم
0: شعرا.
1: نسولت النصوص الأخرى من هذا النص.
0: تولدت بكثرة.
1: بكثرة؟
0: تولدت بكثرة.
1: قلت لي أن الشعر يأتيك، يعني مش أنت تمشي له.
0: يأتيني الشعر، يأتيني الشعر فعلا. أنا أعيش حالة لا أعرف هل هي متفردة أو لا، ولكن بالنسبة لي
1: متفردة. تو نحكي لك عليها.
0: حكاية أخرى ذيك كلمة تفاجئني بها.
1: كيفاش تقول باش تكتب قصيدة تو؟
0: لا عمري
1: يهجم عليك
0: الشعر. عمري ما قلت توا شد ورقة وستيلو يا باش نكتب تو قصيدة. نعملها في الرواية أو في القصة.
1: طبعا
0: نقرر باش نكتب قصة شغل. أو باش نبدا فاصل في رواية أو حاجة. بينما الشعر لا، هي جمل هكا.
1: إيقاعات ولا جمل لغوي؟
0: جمل جميلة أو فكرة جميلة أو إيقاع أو ما نعرفش. المهم تكون عندي حاجة في راسي وتبدأ تزن علي تزن علي ونتوتر برش كنجي نكتب الشعر. والله بالحق نحسها حالة ولادة، حالة مخاف يعني بالحق أنا نحسها كيكة. ومن نتنفس كان كنكون سيكتبت ساعات حتى عند النوم.
1: اي طبعا
0: عند النوم نبدأ ريكتا وصلت نحط بحذية ونكتب
1: ورقة
0: وستيلو. ومن بعد مع التطور التكنولوجي يعني اللي موجود وليت نسجل. مرة سمعت خويا فتحي تحية إليه سمعت قلت له اسمع شنو تقريت البارح الروحي معناها شنو كتب. قال لي شنو كانك جاية من عالم آخر حطر الصوت مكتوم ومش واضح. ساعات نلقى نص كامل والله يا سي حف ما نزيدوا حتى شيء كما هو، وساعات نلقى شويه خلويت
1: بعد ما تقولوا تتفرهد
0: نتفرهد
1: وتخدم. وبعد
0: نعاود نخزر له بيان سور ونثبت ونصلح ونضيف ونحسن.
1: صحيح العمل الشغل
0: نحكي لك انه الفكره الاولى والايقاعات الاولى للقصيد تاتي هكذا.
1: بدايات صباح بن حسونه الشاعره. سنعود الى الحديث معك بعد هذا النغم للسيدة سيدة الصباحات فيروز. ثم نعود.
0: شكرا.

0: بعد السيدة فيروز نعود حضرات السادة والسيدات أحباء بوساط الشعر إلى برنامجنا لنواصل مع الشاعرة الروائية القصاصة صباح بن حسونة للحديث حول احنا بدينا نتحدث عن البدايات الصباح الوضع العائلي الأهل خاصة من جهة الأم متوفر فيها الكتب المناخ أدبي تقريبا بعض الأساتذة وأبرزهم
1: سي محمد بورقعة
0: نحيوه مرة أخرى عاونك ثم مشاركتك مع بعض الأسماء كما نصر سامي في ورشة من ورشات السرد أيضا كان لها الأثر الطيب عليك ثم من؟
1: ثم جاءت فكرة أن أكتب رواية اللي هي في صام سكيزوفرين. أنا كتبت قصة في مخي نكتب في قصة كتبت قصة طويلة وكل ومن بعد وقع تصنيفها كرواية. كانت هذه هي بدايتي معناها.
0: شو كانت وقع تصنيفها؟ أنت ما تعرفش حدود الرواية من القصة؟
1: لا نعرف لا نعرف أما أنا ربطت الفكرة بعدد الصفحات هي فهمت اعتبرتها رواية قصيرة أو قصة طويلة
0: شارت فارم هي نوفيل
1: ما هي هي رواية فيها معناها الكريتير متاع الرواية كل موجودين فيها.
0: عندي أستاذة لغة وأداب فرنسية وطلعتي على أغلب الأداب الفرنسية انطلاقا من القرن الثامن آخر القرن الثامن عشر
1: من المويناش نقرأ
0: وشوية من المويناش ووصولا إلى ستينات القرن الماضي الثورة الثقافية الفرنسية و الرواية الجديدة وتلك الموجات التي هذا كل تدرسوه في برنامجكم أليس كذلك؟
1: أي أكيد أي أكيد
0: فلا يغيب عنك حدود الرواية من القصة
1: لا طبعا لا طبعا أي. أما قلت أنه
0: قصيرة جات
1: ظهرت لي هاي شفتها هي صغرونة فيها 97 صفحة
0: هي ممتاز
1: فيها 97 صفحة
0: روايات عالمية أستاذ صباح لكتاب عالميين ما تفوتش لمئة صفحة نعطيك مثال مثلا رواية النفق لإرناستو ساباتو رواية عالمية وترجمت لأغلب لغات العالم وطولها 94 صفحة
1: قصير
0: بيت الجميلات النائمات لياسوناري كاوباتا الياباني الحاصل على جائزة نوبل الأداب رواية في 102 صفحة
1: قصيرة
0: أي العشاء أي. السفلي لمحمد الشركي 64 صفحة صادرة على في المغرب الأقصى وهي رواية جميلة جدا لا ينفع كثر الكلام
1: ليس الكم معناها ليس الكم. فهمت ذلك كانت دونك هذية في سام سكيزوفرينيا هي بداية كتابتي وبداية النشر بعد نشر قصتي الحوش مع مجموعة من الكتاب هذه قصتي أو روايتي الأولى الخاصة بي سعدت كثيرا عندما خرجت إلى النور وقرئت جيدا وكل
0: كيف عرفت لي قرئت جيدا تشكر في نفسك
1: لا لا, آه. لا لا لا أنا أشكرش لست ممن يشكرون
0: أنفسك من حب أنت جاوبك مثلا من قال لك أنك ما كتبتي جيد
1: الأصدقاء في وقتها برشا احنا توا ولات فما الفيسبوك تعرف به برشا حاجات دونك برشا من الناس اللي قراوها ومن بعد عملوا سكون ابل
0: نقد
1: مش نقد بالمعنى عرض. تقديم او قراءة
0: نقد ثقافي
1: او حتى تحدثوا عنها او قرأناها
0: شكل من اشكال القراءة ولا. في نهاية العمل
1: ولا.
0: في غياب النقاد الاكاديميين
1: اي الاكاديميين
0: فالاصدقاء الكتاب يكتبونا على بعضهم بعض وهو شكل من أشكال النقد الأدبي الممتاز
1: أول نقد لي في سام جاء عن من الأستاذ إبراهيم الدرغوثي قدم قراءة قدم قراءة أولى لي في سام نشرت على الفيسبوك الأستاذ نور الدين الخبثاني كتب عن في سام سكيزوفرين
0: الفيلسوف
1: في وايضا نشرت القراءه نتاعو لي في سام مع مجموعه من القراءات الاخرى اظن ان الكتاب اسمه تانيث السرد تأنيث الصد.
0: ايه صحيح صحيح.
1: كتب عن فيسام وكتاب أمزين بن شويخة نسيت اسمه، حسيله تقريبا ثلاثة عناوين ثلاثة روايات خدم عليهم، وأسمى كتابه تأنيث السرد.
0: تأنيث السرد نعم. هذه دفعك طبعا باش تعمل الكتاب اللي بعده.
1: بديت انا حالما اتخلص من من
0: كتاب
1: من
0: كتاب كتابه كنا اشراقات الصباح، هذه مجموعه قصصي. احلام اخرى ممكنه، هذه روايه. وثم موتات صغيره
1: سنخبر الله بكل شيء
0: روايه،
1: هذه الاخيره يعني، هذا والمجموعه الشعريه
0: من 2019 لتو والحمد لله كل هذه المنشورات راهو هذا رقم قياسي في النشر، فيجب ان تكوني فخوره بنفسك.
1: الحمد لله،
0: خاطر مش سهل راه باش نكتب زوج روايات وزوج مجموعات قصصيه ومجموعه شعريه في ظرف 5 سنوات، راهو اعجاز، راهو صعب مع مشاغل الحياه المشاغل الاجتماعيه وغيره
1: طبعا. بعد فيسام جاء احلام اخرى ممكنه.
0: نعم
1: هذا يا
0: روايتي
1: الثانيه. به انت سالتني على ما بين 2019 و 2026، معناها فما 5 اصدارات. اي وحيتك علما ايضا ان عندي زيادة مجموعه شعريه ثانيه بصدد التحضير.
0: مصر على الشعر؟
1: مصر على الشعر بما انني اكتب
0: قريبه الجو الشعر.
1: انا انا انا اقرب مني الى الروايه، أحب الرواية كثيرا.
0: نعم.
1: ولكن تلك الجمل وتلك النصوص التي تأتيني لأكتبها أكتبها.
0: طيب أنا قريت المجموعة أرقص حتى لا يغتلني السقيم. وفيها روح شعرية عالية. وفيها مناخات خاصة بك. لا تشبه تجارب شعرية أخرى، تشبه أنت بالذات. ولما شفتك وهذه أول مرة نقابل
1: سيادتك
0: معناها تشبه لك القصائد فيها صدق، يبدو لي أنك تكتبين ما تحسين به، ما تشعرين، ما تفكرين
1: فولا.
0: بكل تلقائية
1: كما هي.
0: نخليك كيكة. والكتاب الثاني نفس النوع؟
1: لا أعرف، ربما
0: ربما
1: ربما أسميته قمر على أسوار الليل. إن شاء الله من الشتاء ننشره، خاطر حسيته يصلح لأنه ينشر، معناها توا العدد
0: بريسيبيتاسيون تحب
1: نسيلش أنا نحكي فيه الموضوع هذا ما يقلقنيش حتى طرف. أنا نحس روحي بديت مؤخر، بديت ننشر مؤخر. وين حسيت روحي عندي
0: خايفة من اللي تموت وتخاف؟
1: ليه لطف عليا، مازال عمري طويل بإذن الله.
0: ليه ليه ما كملتش الجملة اعتراضية. ربي يطول عمرك، ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله.
1: عايشك.
0: معناها تحس أنه فما مشروع أدبي يلزمني نكمله،
1: مش لأني خائفة من الأمة. أنا بديت مؤخر، قلت ساعات نقول لروحي لو خممت بالعشر سنين أني نكتب. راني عندي توا أكثر من هكا، راني معروفة أكثر من هكا، راني خليت التراس أكثر من اللي باش نخلي دون سو سونس. إيما ما هيش بريسيبيتاسيون يا صحاف،
0: خليت تراس ولا راني معروفة. أنت تكتب من أجل أنك تعرف؟
1: لا باديتو، لا أنا نكتب من أجل أني نخلي تراس، أما مش من أجل أني نولي معروفة. ماذا سي فاسون دو بارلي، يعني هذيك وقت نقول باش نولي معروفة أكثر. ليه معروفة أكثر؟ ربما تخلي سي حافظ محفوظ يعيط لي باش يحكي معايا، باش يسمعني حد آخر، باش يشري كتابي ويقرأها، وأنا نوصل اللي نحب نوصله
0: لأكثر عدد ممكن. لماذا نكتب أصلا إذا كان باش يقرأها؟
1: أين هما زوز أهداف؟ نعم. هما زوز أهداف. أولا نكتب باش نعبر عن ذاتي، عما عندي، وباش نعبر على واقعي زادة، خاطر زادة نحب أنا بنت المجتمع وبنت الواقع التونسي وبنت الظروف الصعيبة.
0: وانتي بنت فيكتور هوغو،
1: وبنت فيكتور هوغو زادة، شو لا فوبا أوبليي.
0: يقول أنه لو غران بليزير سي ديكرير، لو بلو غران بليزير دون سو موند سي إكرير.
1: سي إكرير إكزاكتومون. بالحق أنا عندي متعة غير عادية، كتابة بالنسبة لي متنفس كبير جدا. أنا نجم نبقى 3 و4 و5 أيام ما نخرجش من الدار وما نقلقش بالكل. ليش؟ خاطرني نكتب.
0: نعم.
1: نكتب وإلا نعود نقرأ في اللي كتبته، وإلا نقرأ برشا. أنا
0: نحب نسمع أكثر، ما يمكن أعطينا قصيدة أخرى من أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقصي سيدة صباح شعرا.
1: الرقص بالكلمات. هل أقرأ لك أنا الشاعرة؟
0: فاتر خذ راحتك اختار ما شئت.
1: الشاعرة فاتر. أنا متى جفت عيون الحلم أبلل القلب وأسقي مناماتي، وإن غابت مواقيت الصلاة أذنت لفجر جديد، وأوفدت خيوط العمر ترتق المسافات. أنا إذا وقب الليل في فيافي السماء أرتسم قبسا يرقب بياض المسهدين، يرصد الشعر في شجون السكارى وينسج الحب أوهاما وأناتي. أنا الصباح الوليد، كلما حاصرتني العتمة عانقت بياضي، أوشي سحار الضجر بأمواج الحب، ومن واحة العشق أكرع خمر الحياة. أنا الشاعرة أعانق في الغيوم القوافي، أعطرها بحروف الهوى، أراود مجازاتها، أراقص حزني حتى ينجلي، وأفجر ينابيع الكلمات. أنا الشاعرة سأجمع دمع القوافي وأسقي به غيوم المدينة لعلها تزهر من جديد.
0: لعلها. وشكرا لك.
1: يعيشك.
0: أنت مغرومة بالشعر وبالشعراء أيضا، ومش شعراء العرب فقط، طبعا الشعراء الغربيين الأوروبيين، شعراء العرب وشعراء التونسيين، وهم قلة حسب ما لاحظت في حضورهم في هذا الكتاب. أولا أنت محظوظة أن قدم لك الشاعر محمد الغوثي رحمه الله،
1: الله يرحمه
0: ويعمه، الشاعر الكبير
1: وأستاذي.
0: درسك في رقادة
1: في القيروان. في القيروان قريت أنا فرنسية، أما كنا نعمل حصة أسبوعية متاع لغة عربية، قريت عند محمد الغوثي الله يرحمه، سي الوهيبي، سي صلاح الدين
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، هذوما ثلاثة.
0: عندنا سي محمد الغوثي بمقدمته لكتابك، ثم أبو القاسم الشابي بمدخل الشعري، ومنور سمادح بتقديم لقصيدة الكلمات، فإذا ما عشت فيهم فلتعش بالكلمات، شاهد أنت عليهم
1: وعليك الكلمات.
0: كما أيضا نجد في هذا الكتاب أثرا لصلاح عبد الصبور، نزار قباني، محمود درويش
1: العظيم،
0: جلال الدين الرومي، محمد المغوط، وغيرهم نشم روائحهم هنا وهناك مبثوثين في هذا الكتاب.
1: صحيح.
0: متأثر بكل هؤلاء، يعني تأثرا كبيرا في العادة عند كاتب ولا اثنين شعر وكاتب.
1: هي ليست حكاية تأثر. أكيد أنت لاحظت أن أرقص حتى لا يغتالني الصقيع كتبت بطريقة مختلفة أو عرضت بطريقة مختلفة. يعني هي عبارة عن مجموعة من الرقصات، وكل رقصة أو كل مجموعة عنونتها مثلا أقول الرقصة الأولى ولادة، الرقصة الثانية على سفوح الذات، الرقصة الثالثة لا أعرف أين أجدها، ولا رقصة المطر. يعني أقرب المواضيع.
0: ربما أني ما وضحت سؤالي سيدة. أنت لما تكتبين هل لك أني دال شعري؟
1: طبعا أنا أحبه كثيرا كثيرا كثيرا ولا أخفي ذلك، محمود درويش. أما أنا حبيت نقول اللي في كل مجموعة من الرقصة، في كل رقصة حبيت وكأني أستلهم من ذلك البيت لذلك الشاعر الموضوع الذي كتبت فيه أنا. هو ليس تأثرا بكل تلك الأسماء، ولكن طبعا أحبها وأحترمها وأقدرها.
0: قصيدة أغنية الحياة
1: لأبو القاسم الشاب،
0: فلن تبيد لابد للأقدار أن
1: تستجيب. هذا في نص عن غزة،
0: إذا الشعب يوما هي أغنية لغزة. يا غزة الشهادة كيكا ولا
1: أي إذا أردنا الحياة فلن نبيد.
0: أصل المصدر هذه القصيدة هو إذا الشعب
1: يوما أراد الحياة
0: فلا بد أن يستجيب.
1: هل يعتبر هذا تناص؟
0: لا بالعكس هو تناص واضح، تناص كامل، لكنه محبب إلى النفس، ليس
1: ليس مستتر وليس مخفي،
0: ليس جرما بالعكس
1: طبعا، لأن الناس كل جميعا نعرف ذلك البيت، أصلا هو موجود في النشيد الرسمي متاعنا، معناه إذا الشعب يوما أراد الحياة. قلته بطريقة أخرى، نعم. على طريقة الشاب، قلته في علاقة بأطفال غزة وأغنية الحياة، أغنية لغزة هذه كتبتها.
0: كانت استعرتي هذا، استعرتي جو هذه القصيدة اللي وأعدتها إلى آخرين تو غزة أكثر منا.
1: أي
0: نعم،
1: نفس الشيء قمت به في موتات صغيرة، استسمحك في الخروج من الشعر الحديث. العنوان هو موتات صغيرة، والعنوان الفرعي سنخبر الله بكل شيء. هذه جملة قيلت عن، قالها طفل سوري على ما أظن وهو يموت، وقال سأخبر الله بكل شيء.
0: عرفت صحفياً عند
1: هذا الطفل هذا. نحن أيضاً في تونس راهي المأساة، صحيح مأساة الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي قضيتنا وعشنا بها ملي نحن صغار وعايشة معانا وموجودة فينا وهمنا معناها، ولكن نحن أيضاً عندنا هموم لا تحصى ولا تعد في تونس. لهذا استعرت تلك ذلك العنوان الفرعي وقلت نحن أيضا سنخبر الله بكل شيء.
0: أنت شاعر محمد الغزي في مقدمته لكتابك يقول أن الشعر ضرب من الترجمة.
1: ترجمة
0: أي نسي ترجمة. الشعر ضرب من الترجمة وقد أصاب السيد محمد الغزي رحمه الله في هذا الكلام. الشعر ضرب من الترجمة، ترجمة الواقع، ترجمة الذات، ترجمة الأوجاع متاعنا، ترجمة طموحنا، أمالنا، كل هذه الأشياء إكيد. وأنت تفعلين ذلك الأمر وقد تفطن رحمه الله إلى هذه الخصيصة في كتابك، أنك تستعيرين وتترجمين ما تحسين به مباشرة، وكأنه الشعر فعل إنعكاسي شرطي، بمجرد أن تكتبين عن نفسك.
1: أكتب عن نفسي أي. اللي هو الشعر ينطلق من الذات ولا يمكن أن ينطلق من أي مكان آخر،
0: ما احتملش
1: خاطر كي باش ندخلوا في حكايات أخرين باش نوليو نصنعوا في الشعر، تولي صناعة. أنا نحكي على الشعر الحر، الشعر مش الحر بالمعنى التقني يعني للكلمة، أما الشعر الحر، الحرية يعني الشعر
0: التلقائي
1: اللي فيها الانسيابية التلقائية العفوية اللي تخرج منك كما هي.
0: واضح. أنا نسمعك ونهدي لك غنية للرائعة الكبيرة أم كلثوم فيها هذه الإنسيابية التي تتحدثين عنها. أم كلثوم وهذا النغم.

0: عودة إلى ضيفتنا الشاعرة الروائية القصاصة صباح بن حسونة، ونواصل معك في هذا الحوار التلقائي في الحقيقة، وشكرا لك على تلقائيتك
1: كذلك.
0: لو كنا نرجع للساحة الأدبية التونسية، شو علاقاتك بها؟ هل تساهمين في بعض الأنشطة الثقافية، في بعض الأمسيات الشعرية، في بعض الندوات الملتقيات الأدبية ولا لا؟
1: والله أساهم على قدر المستطاع.
0: على قدر المستطاع.
1: بالأمس فقط كنت في أمسية شعرية مع مراجعات ثقافية، وتحية لصديقي مختار المختاري.
0: نعم.
1: نشارك أكثر حاجة مع مراجعات ثقافية. أكثر على الأكثر الحقيقة.
0: فما جدية.
1: فما جدية.
0: نعرف.
1: جمعية هكا. أنا أجد معناها المكان اللي أحبه هو المكان الذي أجد نفسي فيه.
0: ترتاحين؟
1: نرتاح. دونك أرتاح كثيرا مع مراجعات ثقافية.
0: وعلاقتك بالشعراء؟
1: عندي بعض
0: نساء ورجال.
1: عندي ما عنديش الحقيقة برشا علاقات. بعض الأصدقاء وأكثرية الصداقات يعني على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي. فما
0: علاش كاتبات تحبين كتابتهن أو شعرهن؟
1: لا، أقرأ لهن وأتابع ما يصدرن.
0: من الشاعرات مثلا تستهوي كتاباتها؟
1: أقرأ كثيرا لصديقتي سهام مصطفى الشريف.
0: هاي
1: كتبة حساسة.
0: كان ضيفة معنا هنا.
1: هي تحية السهمة صديقة الجميلة. طيبة تلقائية.
0: نعم.
1: بحق محلاها المرأة. أقرأ مش كان على الشعرة.
0: نعم تفضل تفضل كما تريدين.
1: أقرأ ما تكتبه الأستاذة إيمان رميلي.
0: الروائية
1: قرأت آخر حاجة قريت لها
0: ناقدة ممتازة
1: مدينة الأنصاف السفلى آخر حاجة، وديجا عملت عليها قراءة عاشقة وبعثتها لها شافتها. أقرأ طبعا زيد الأميرة غنيم ولا غنيم، ما نعرفش كيفاش ننطق لقبها، خاطر نعرفها حسب على الكتاب معناها ما نعرفهاش اون بيرسون.
0: روايتها أي
1: قريت لها روايتها مش الكل باش ما نكذبش. قريت تراب سخون. لا مش تراب سخون، ملف الاصفر. وقريت
0: العظماء يموتون في
1: أفريق. لولا بالكل نزل دار لكابر. والاخرين شريتهم ام زاد ما قريتهمش.
0: اي بيه
1: ما في المعرض هكا نقطيته من الكتب.
0: كاتبه بارعه.
1: انتقي الحقيقه قراءاتي.
0: نعم.
1: نقرا زيد للصحبي القرعاني، توا نقرا له في دفاتر الجيلاني ولد احمد. هي كبيره وطويله.
0: نالت جائزه الكمار الذهبي السنه قبل الفارطه، وقد اعجبتني هذه الروايه اعجابا شديدا. عبرت عن ذلك كتابه.
1: لا حتى انا عجبتني. نعم. مازلت ما كملتهاش الحقيقه. ما شدتني ونقرا فيها.
0: تستحق كل التنويه.
1: بالحق.
0: هي روايه تشبه روايات جنوب أمريكية. مع ذاك الجو العائلي
1: وكالريف القيرواني وكل. وانا قريت في القروين ونحبها القروين، عندي حنين إليها. دونك أحببتها كثيرا تلك الرواية، رغم أني مازلت ما كملتهاش معناها.
0: وهو أستاذ رياضيات.
1: اي أستاذ رياضيات.
0: من عجيب الأمر. انا أستاذ رياضيات.
1: ولا
0: يدرس في تونس، يدرس في فرنسا.
1: في فرنسا
0: كذلك.
1: فما برشا الحكاية هذه متاع فما دي ميدسان يكتبوا.
0: نعم.
1: الرواية.
0: صحيح.
1: أنا نعرف الدكتور المولجي فروج، راك تعرفه عاد أنت.
0: صديقي.
1: نسيتها شنيا الرواية نتاعه، ونسيتها شو اسمها عندي، ديجا عطاها لي هو وقتها.
0: محمود بالعيد طبيب أيضا.
1: موجود موجودين برشا.
0: بولغاكوف الروسي طبيب. كثير من الأطباء كتبوا الرواية. لعلهم قادرين على تشريح الأوضاع، تشريح الإنسان، تشريح العقد الإنسانية. وهذا يساعد طبعا كاتبا على أن يلجا إلى أعماق أبطاله. والشعراء، وأنت كاتبة كتاب شعر، أكيد أنه في ذهنك فما شعراء تونسيين تطمحين إلى
1: أن أكون مثلهم.
0: وعليش لي؟
1: أو أن أتخطى.
0: لما لا؟
1: ولما لا؟
0: لما لا؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شعر تونس أبو القاسم الشابي.
0: طيب. نمر على أبو القاسم الشابي.
1: أول ما بدينا.
0: ليس هو الشجرة التي تغطي الغابة.
1: أكيد.
0: عندنا غابة من الشعراء الجيدين. احياء واموات.
1: اقرأ الحقيقه اقرأ على الفيسبوك.
0: انا ما قريتش كتب ورقيه معناها.
1: والله شريت اما ما زلت ما قريتش. قريت الفاطمه كرومه او كرومه نعرفش كيفاش ننطقها ولا خاطر قريت الفاطمة كرومة هذيك شريته خاطر وقتها خذا جائزة الكريديف.
0: نعم صحيح
1: خديته وقريته.
0: هو كتاب جميل وعميق وفاطمة أصبح عندها تجربة محترمة وعندها لغة خاصة تشبهها كذلك وكانوا الأدب راهو في الإخلاص إلى الكتاب
1: إلى الذات
0: إخلاص إلى الذات إلى
1: الذات.
0: النفس إلى أي. إلى
1: أي. لأنه ما ينجم ينطلق كان من الذات ومن بعد معناها على لونتوراج متاع الذات.
0: صحيح.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح، لا ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، تنجم ويوفى الكلام.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. ترحال اليوم إلى مجال زرناه في الحلقة الماضية، وقلنا أنه فيه الخير والنماء، وفيه المجالات حبلى بالنبات والحيوان، ماؤه أزرق يتوسط 3 قارات، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أنتم أوفياء الثقافية، عاد إلينا ضيوف الحلقة الماضية بما يملكونه من سنوات البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط. عادت إلينا حرائر تونس، نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعاها في مجال البحث والعلوم التجريبية. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. للا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى.
2: يعيشك أنت، هي بارك الله فيك اللي رجعتي رغم ورغم كل شيء، ورجعتينا مرة ثانية لإفادة أوفياء الثقافية في كل مكان، فبارك الله فيك. والضيفة الثانية الباحثة السيدة سناء بن اسماعيل. للا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة وعلى مواصلة المشوار.
2: وانتي بارك الله فيك على الإفادة اللي أفدتنا بها.

0: في الحلقة الماضية. لالا إيمان اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال حالا.
1: ترحال في المجال.
0: بادئ ذي بدأ نتجه صوب لالا منيا، منيا البور الأستاذة الجامعية. لالا منيا، بما تملكين من بيداغوجيا، لو تسمحين بالنسبة لأوفياء الثقافية لمن لم يسعفهم ربما الحظ ويستمعون إلى الحلقة الماضية، لو تسمحين لمدة دقائق قليلة ترخصين أهم ما جاء في الحلقة الأولى. أتفضل لالا.
2: بارك الله فيك مرة أخرى، شكرا على الاستضافة الثانية.
0: بارك الله فيك.
2: وإحنا كنا تطرقنا في الحلقة السالفة إلى المتوسط وأهمية المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أو حوض البحر المتوسط.
0: نعم.
2: وأهميته على المستوى العالمي، وكنا تطرقنا إلى ما يعنيه كلمة البحر المتوسط من موقع يعني استراتيجي لملتقى الثقافات، لملتقى الحضارات.
0: صحيح.
2: لملتقى يعني على المستوى البحري الشامل.
0: أيوة.
2: أكثر من 20% يعني للتنوع البيولوجي.
0: نعم.
2: والملتقى يعني للتيارات المائية بما فيها يعني بالمخزون ملوحة، يعني تغيرات من الملوحة وتغيرات يعني في التنقلات المائية.
0: أيوة.
2: اللي أحدثت منه يعني بحر فريدا من نوعه في العالم. ثم إذا تطرقنا إلى أنه على ما يزخر به يعني من تنوع البيولوجي، وما يزخر به يعني من ثروات فريدة كثروات.
0: نعم.
2: البوزيدونيا، كثروات ثروات أخرى يعني السمكية والنباتية.
0: نعم.
2: لأنه يعني يشهد اليوم يعني وهو يرزخ تحت تأثير سلبي للملوثات المختلفة.
0: نعم.
2: والبريسيون يعني الضغوطات السكانية على.
0: نعم.
2: السواحل، الضغوطات يعني البنايات، الضغوطات الصناعية، الضغوطات اللي هي يعني من نتاج الحضارة الإنسانية.
0: نعم.
2: التي يعني خلفت وللأسف خلفت يعني تأثير سلبي.
0: نعم.
2: وخاصة منها يعني الحيني اللي اليوم احنا نعيش تحت تأثير المواد الملوثة، وفي أولهم المواد البلاستيكية.
0: لكن أستاذة منيا، ذكرنا في الحصة الماضية أيضا أن رغم كل ذلك فإن البحر المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي.
2: هذا يعني هذه الثروة الطبيعية اللي واجب المحافظة عليها، لكن يعني مع هذه التأثيرات المناخية الشانجمون كليماتيك.
0: نعم.
2: وكل تأثيرها يعني من ارتفاع في درجات الحرارة وفي ارتفاع يعني مستوى البحر.
0: نعم.
2: والتقلبات يعني التيارات.
0: نعم.
2: كلها اللي عندها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي، على الأنواع الغازية اللي احنا اليوم نشوفوا فيها، وعلى العامل الإنساني.
0: نعم.
2: خاصة السكاني.
0: نعم.
2: على مستوى السواحل.
0: نعم.
2: الملوثات، والأولها الملوث اللي اليوم نعطوه بالصباع.
0: نعم.
2: هو الملوث البلاستيكي.
0: أيوة. أنت بارك الله فيك تدخل بينا في صلب الموضوع، يعطيك الصحة وما شاء الله عليك. صلب الموضوع واختصاص الأستاذة سناء بن إسماعيل، التغيرات المناخية وخاصة دور المواد البلاستيكية في تلويث الأنظمة البيئية المتوسطية. أستاذة سناء، أنت هذا اختصاصك بارك الله عليك، عملتي دراسات ميدانية أو بحثية أو كيف ذلك؟
3: أي أنا من التيارات البحرية.
0: نعم.
3: أعطتنا منطلق لدراسة البيئة البحرية.
0: نعم.
3: والتلوث البلاستيكي اللي هو فما الحاجات اللي نشوفوها بالعين المجردة،
0: نعم،
3: وفما المكونات الدقيقة.
0: سؤالي قبل ما ندخل في التفاصيل هذه، تبارك الله عليك وانت مختصة، هل معنى ذلك أنك قمت مثلا بدراسة ميدانية في البحر المتوسط بالذات ولا على الحدود والسواحل؟
3: نعم.
0: أو أين؟
3: في سواحل التونسية.
0: أها.
3: من 2018 قمنا ب عدة خرجات بحرية، لاستكشاف
0: دراسات ميدانية،
3: دراسات علمية
0: ميدانية
3: ميدانية.
0: نعم.
3: بدينا بخليج جيبس.
0: نعم.
3: جسمو في مشروع ممول من طرف الوطني والاتحاد الأوروبي.
0: أيوة.
3: بدينا قلنا نشوفوا في برشا أرقام.
0: نعم.
3: على قديش هل تلوث قاعد يضر في المياه، قديش المواد هذية قاعدة توصل للثروات السمكية ولا لا.
0: نعم.
3: قاعدين يأكلوا انجيري بار لي بواسون ولا لا. هذه كلها
0: هي تقتاتها الأسماك.
3: هذا هو المشكل. اللي ولا توا في البلاستيك.
0: أيوة.
3: اللي البلاستيك لا يذهب،
0: لا يتدهور، تحب مدة معينة
3: يتفتت ويصبح،
0: ولكنه يبقى
3: وهذا هو اللي باش يحيلنا للجزء الصحي في الموضوع.
0: نعم. نعم.
3: اللي باش يولي يضر في صحة الإنسان، خاطر يرجع له في طبق الأكل متاعه
0: اللي يستهلك في السمك،
3: يستهلك في السمك، في القشريات، في اللي تعمل فيلتراسيون، اللي تاخذ المياه البحر تفلترها وتعمل أكوميلاسيون، تعمل إفي متاع التراكم.
0: أنا تسمح لي أنا أنا في مرة المرات حضرت لك أنت في محاضرة، قلت كاي حاجة أنا الحقيقة أنا استفزتني برشا وأثرت فيه ياسر. قلت بأنه الإنسان ربما في السنة يأكل ما مقداره ورقة ربما من البلاستيك أو شيء من هذا القبيل. تشوف تذكرنا
3: بالشيء هو للأسف مش في السنة. أخطر من ذلك.
0: كيف ذلك؟
3: اللي هو في الشهر، المعدل الشهري. للتوى حسب ما أنه خطر البلاستيك ولا موجود في الماء، في الأكل، في الهواء. يعني محيط بينا. اللي عملوا دراسة عالمية أنه ينجم يكون مقدار التراكم في المواد البلاستيكية هذه هي بطاقة بنكية في الشهر. للإنسان
0: كل في الشهر، كل شهر ما تأكل واحد منا قاعد يأكل ما شاء الله عليه،
3: ما شاء الله
0: في بطاقة.
3: وهو سيشوكم هو حاجة بنكية. بصراحة تخلينا
0: يعني
3: نعمل وقت
0: الأمر في السنة تقريبا ورقة 29 على 21 تقريبا. لا حول ولا قوة
3: لا حول ولا قوة بالحق. لكن هذا هو علاش توا وليت فما إشارة تاع أليرت عالمية.
0: نعم.
3: سونيت دالارم مونديال. هي مشكلة عالمية.
0: نعم.
3: تخص كل سكان الأرض.
0: أيوة.
3: وإذا نحكيه على الكونسيبت متاع الأرض، الصحة الواحدة.
0: أيوة.
3: الأرض الواحدة.
0: طبعا.
3: البحر الواحد. أيوة. نتشاركوا فيه الناس الكل. راهي مشكلة هذه يزمنا نقفل.
0: هو كتاب في الثانوي شاركت فيه أنا في وقت من الأوقات، كتاب في الثانوي اسمه سميته أنا اقتراء الأرض بين يديك.
3: بين يدينا
0: هي هذا بين يديك، راهو تحمل مسؤوليتك، راهو حافظ عليها، راهو
3: مسؤوليه.
0: كيفاش باش تعطيها لغيرك؟
3: لصغار.
0: لكن لالا سناء سامحني بالله، انا عندي ذكرى هيك نتذكرها ولكن ما نعرفهاش مليح. انت تبارك الله عليك، قول يا اخي، مش في وقت من الاوقات تم اكتشاف حتى محيط من البلاستيك او من هذا القبيل؟
3: محبين للسياحه في البحريه، مواطنين عاديين اما يحبوا المحيطات، يقوموا بالتجوال عبر المحيط. قاموا باكتشاف 2015 هذا القارة البلاستيكية، لو سيتيام كونتينون، القارة السابعة نسميوها، اللي هي على شكل أرض كاملة.
0: كنا نحسبوها جيولوجيا يعني
3: من النفايات. وهي علاش القيانوس الفيزيائي ولا مهم في دراسة التلوث البلاستيك؟ خاطر هي التيارات البحرية الكبيرة اللي نسميوها ليجير أوسيانيك، اللي يعاملوا لفيم تاع التراكم هذا.
0: أيوة.
3: إنه في محيط دائري التيارات البحرية تدور وتلم وتتراكم في الأوساخ لين عملت الجزيرة هذه كاملة.
0: التحرك متاعها هو تحرك استواني.
3: استواني صحيح، يعيشك في الكلمة اللي هي
0: وتكونت في نهاية الأمر كأني قارة جديدة.
3: كأنها قارة جديدة بالتراكم تاع الحقيقة. احنا قلنا البحر الأبيض المتوسط هوت سبوت، لكن أصلا زاد سكان القارة الآسيوية وسورتو الأقل تطور كما أندونيسيا كما الهند كما الصين كما برشا بلدان يلوثوا في كميات كبيرة. وغادي كنشوفوا في صور إن شاء الله ما نخلطوش نشوفوها في بلادنا، راهي صور مرعبة مرعبة حقا معناها. واللي في الحق غمهم
0: كيفاش مرعبة؟
3: معناها الكميات وصلت أكبر من طاقة الإنسان إنه باش يتحكم فيها. وذاك علاش وليت تيارات كاملة من الأوساخ والهذية القوارير المياه وكل شيء قاعد يدور في في البحر.
0: طيب أستاذة سناء بن إسماعيل، لو نبقى في المستوى المتوسط ومستوى حتى البلاد التونسية، أنت بوصفك مختصة تبارك الله عليك، لو نحاول أن نقدم بعض التقديرات حول
3: أي إذا احنا توينس عايشين توا نقولوا أقل حاجة 50 سنة في تونس مثلاً، كان واحد يرجع 50 سنة التالي
0: صحيح الستينات والسبعينات مثلا،
3: واحنا في ترحال دونك احنا في مسيرة
0: في الزمن ترحال
3: في مسيرة. دونك احنا كان نرجع أنا نحكي مثلا على روحي وأنا صغيرة.
0: نعم.
3: احنا كنا بحر الزهرة.
0: أنت ما زلت صغيرة؟
3: ما زلت صغيرة. أما كبرنا والحمد لله، معني حاجة بيها إن عشنا فترات زمنية معينة بما يخص التلوث.
0: صحيح.
3: بحر الزهرة.
0: ايه؟
3: اللي توا حد ما عاد ينجم يعوم فيه. ايه؟ كان بابا يهزنا نعومه في الزهرة. وكان من أحسن البحار اللي كنت تنجم تمشي وتعوم فيها. شوف بحر الزهرة تاو كيفاش، شوف بحر رواد كيفاش.
0: سمحني للسنة تونتي تتكلم فيها على حاجة أنا عشتها تواش وسبعة واربعين عام. تعرفي شنو هكل التغيرات اللي حدثت على بحر الزهرة سان جيرمان قديما،
3: سان جيرمان
0: والزهرة اليوم. عشت كيف كانت قبل عشت كيف كانت قبل تلك العاصفة الكبيرة التي حدثت في جانفي ذات ليلة من 21 جانفي 1981، وكنت على الميدان أنا
3: كنت صغير
0: وقتها، ولما الطيارات البحرية أتت على الكثيب المتقدم كله تقريب، وحتى المسبح متاع الزهرة قسمته إلى قسمين. ثم جاء في 1986 تركيز تلك الصخور، عملية التصخير هي التي تسببت في عدم الحرية للطيارات المائية حتى تقوم بواجبها، وشيئا فشيئا مقذوفات المصانع في ولاية بنهاروس زادت الطين بلة، وأصبح اليوم تصديقا لقولك بأنها من الشواطئ تقريبا الغير صالحة للسباحة مع الأسف. مع الأسف والحال أن المنطقة هذيك وحتى منطقة رادس وحتى منطقة حلق الواد هي كانت من المناطق تاريخيا للسباحة، صالحة للسباحة. تعرف ايش قال فريد الأطرش في الأغنية بتاعه في بساط الريح؟ تونس هياخذ راية حارق الأكباد، غزلانك البيضاء في المرسى وحلق الواد تسحب على الصياد وما تخاف صيد المي. شكون غزلانك البيضاء أستاذة منية؟ غزلانك البيضاء؟
2: غزلانك البيضاء هم ناس تونس.
0: إيه يعني غزلانك البيضاء هم النساء الذين يرتدين السفساري. غزلانك البيضاء في المرسى وعلى الخلوات تصعب على الصياد وما تخيف صيد الماء. تصديقا لقولك يعني هذه التحولات على مستوى جيل يعني.
3: صحيح أنا جبت هذيك عنده خاصية. أما ليخ أنا نحكي على قبل كنا كي نمشي للبحر صعيب تلقى بلاستيك. توا أكثر من
0: كل المواد
3: الدراسة العلمية
0: كل المواد التي نحملها
3: هذا رقم علمي.
0: أيوة كلي.
3: أكثر من معناها كي تعمل أنت جرد للنفايات على الشاطئ
0: أيوة.
3: أكثر من 79% نفايات بلاستيكية.
0: بالله قولنا باش تفيدنا الكل، وإحنا تو السيدات يعني والسادة المستمعين يسمعوا فينا. تو البلاستيك مهما كان نوعه هو أعداء أنواع مختلفة، زعما قداه تحبلوا باش ينقرض؟
3: إذا نعطيو هذه اكتيفيتي للصغار ساعات في الورشات مثلا دبوزة ماء، دبوزة ماء بلاستيكية.
0: بلاستيكية ما كان نوعها.
3: من 450
0: شو؟
3: لألف سنة. البوشان دو بلاستيك من 200 سنة لـ500 سنة. هذاك علاش قلنا البلاستيك
0: راهو المقذوفات هذه لوحوا فيها كأنه
3: صعيب حاجة صعيبة ويلزمها وقفة، وقفة كبيرة، وعي كما قالت مدام منيا، وعي كبير، ويلزم نخدمه على الأجيال توا الصغيرة، خاطر احنا ساعات نقولوا فات فينا الفوت شوية اللي فما
0: كل
3: فما رد
0: كل نهار يتعدى نخسروا فيه قاعدين
3: اي وفما قلة وعي في انه شنو باش تعمل لي هذا دبوزة ماء والبحر يرجع.
0: اي طيب طيب انا نحب نمشي وتنرجع لك، نحب نمشي للأستاذة الجامعية منيا البور بوصفها هي شريكة في المجتمع المدني، ونعرف لأنها هي في عضوة ناشطة تبارك الله في عديدة الجمعيات. يخي في الجمعيات هذه تقومون بعملية الإرشاد والتوعية هذه ولا لا للمونيا؟
2: بالطبع.
0: قلنا كيفاش؟
2: عنا نوعين من من الوعي يعني والإرشاد.
0: التوعية.
2: التوعية هو يعني عبر خاطر عنا جمعيات اللي أنتمي إليها جمعيات علمية. جمعيات علمية نعمل ملتقيات ويعني وندوات. اللي فيها يعني المنشورات العلمية والكما قالت زميلتي سناء يعني المنشورات العلمية الزاخرة بالنتائج السلبية للبلاستيك وأثاره على الحياة البيولوجية، على التكاثر، على التنفس، وعلى يعني في مستوى يعني في نطاق اللي اليوم نقولوه احنا صحة واحدة One Health، التأثير السلبي جدا جدا على الصحة الحيوانية وبالطبع على صحة الإنسان. وتأكيد على ما قالته زميلتي يعني سناء أن احنا قمنا يعني عبر دراسة بحثية مع خبراء من المتوسط بتقييم وبالبحث عن البلاستيك ولقيناه في الـ في الـ في الـ في التربة العميقة. كيف نقول لك التربة العميقة اللي تحت يعني
0: تحت التربة السطحية
2: تحت المياه السطحية بـ3000 و4000 متر. ولقينا يعني البلاستيك
0: في أعماق البحر،
2: تفتت البلاستيكي في التربة العميقة في البحار على مستوى المتوسط. وهذه آخر نشرية يعني قمنا بها خرجت مليهش برشا. زد على ذلك يعني إذا احنا نشوفوا اليوم احنا مثلا نعطيك بالنسبة للبوزيدونيا، البوزيدونيا قلنا اللي هي تلفظ الأوراق نتاعها، تلفظ الأوراق نتاعها اللي تموت على الشواطئ، وهي مكون صحيح. أساسي من الشاطئ. يعني قمنا بجرد في مستوى يعني برنامج زاد بحث برنامج يعني دولي ممول من الاتحاد الأوروبي أن لقينا الميكروبلاستيك والنانوبلاستيك في البوزيدونيا في أوراق البوزيدونيا. شو معناتها يعني في أوراق البوزيدونيا؟ وقتها خاطر احنا الأوراق البوزيدونيا وقتها ترجع تخرج على الشاطئ تتكون مع يعني مع التيارات الرياح والواح
0: تعمل
2: كويرات اللي سكونابيل اللي زانغوبيل هذوكم كيف تخزر لهم يعني ما ثماش اللون كان البني، ثم اللون البني ومعاه نقاط بيضاء وزرقاء وحمراء، هذوكم النقاط
0: هذيك مخلفات
2: هذيك كلها بلاستيك. وهذايا يعني يعتبر خطر كبير كبير جدا، على خاطر هذيك تاخذ تمشي للحيوانات، تمشي للحيوانات القشرية النبات واحد آخرين. وبالطبيعة تتسرب يعني حبر الشانة ليمونتير اللي
0: السلسلة الغذائية
2: تخرج للإنسان اللي هو الحلقة الأخيرة في التسلسل الغذائي. هذا يعني الأمر بخطورة أنه اليوم على المستوى العالمي ثم قانون بمنع البيت لاستعمال البلاستيك، واللي تونس يعني ماشية فيه عبر يعني وزارة البيئة والواح اللي باش يجينا واحنا قاعدين سيرين فيه، على خاطر اليوم مثلا انا نحب نحيي نحيي ولو انها خطوات بسيطه، نحيي الناس اللي ما عادش تستعمل البلاستيك في المطاعم، في المقاهي، في اكثر الملوثات للبلاستيك تعرفوا اللي هي جايه من الـ يعني من الطيران الجوي، ثم يعني على مستوى الـ
0: لكن استاذ سمح لي استاذه منية، لكن هنالك من البلاستيك من هو صحي ايضا ولا يقال لنا صحيح هو ليس كذلك؟
2: هذا باش نجيوه ربما في الحلول. الحلول شنو هي الحلول؟ الحلول فما الحلول فما الحلول من بينها هذايا يعني احنا استخراج البيوبلاستيك اللي اليوم والحمد لله الصيدليات نتاعنا تلقاها يعني تعطيك ساشي يعني كيس كيس هو من البلاستيك، لكن البلاستيك اللي نسميوه البيوديغرادابل اللي هو ينحل.
0: طيب شكرا لالا منيا. في نهاية الأمر تو اكتشفت أنك أنت تبارك الله عليك عالمة في مجال البحر وفي مجال السمك وفي مجال التغيرات المناخية، لكن اكتشفت اليوم بأنك أنت امرأة حساسة جدا وأنك تحبي حتى الأغاني التونسية التراثية الجميلة. حدثني حتى على سيدي بوسعيد يا عالي، سيدي بوسعيد اللي سيدي بوسعيد الباجي احنا نقول. عرفت تعرف ليش الباجي؟ ما هي لأنه أصله من باجة. وفي تونس احنا قداش عندنا من باجة؟
2: أنا ظهر لي عندنا اثنين.
0: عندنا باجة اللي نعرفوها هذيك تسمى باجة القمح فاكا، وعندنا باجة أخرى تسمى باجة الزيت، هذيك موجودة بحذا البرادع بحذا الشابة، وعندنا باجة الثالثة اللي منها سيدي بوسعيد الباجي اللي هي باجة متاع منوبة. اللي أصبحت بجاوة وتحرفت شيء ورجل بجاوة اللي هي سيدي بوسعيد الباجي. لكن أنت بالإضافة لهذه قلت لي حتى ساعت على صادق الثرية تعديت على جنينة دارك، وقلت لي حتى كل أغنية متاع لطفي بوشناق شفتك ما نعرف وين هيك ولا لحظة ما بين نومين نسمعها مع بعضنا ثم الترحال يستمر.
4: ريتك ما نعرف وين

تترجح بالخنا. آه يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوى. آه ريتني

في حومة باب منارة ولا في العسافي، لكن كنا مع بعضنا

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات. يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل باش نرجع لك للأمونيا، وانت تبارك الله عليك مختصة في الأشياء هذه. هو تو وقت اللي نقوله البلاستيك ونقوله التنوع البيولوجي ونقوله التلوث وما حدث من تدهور، هل هذا يتعلق بما يسمى بتلك المهن، ربما المهن البيولوجية؟ هل البلاد التونسية خطت خطوات في هذا المجال؟
1: احنا اليوم شكرا للسؤال، هذا يطرح يعني محور هام وهام جدا، واحنا سايرين فيه على مستوى يعني البحث في المعهد والبحث على مستوى الجامعة والبحث على مستوى يعني الـ كل مكونات البحث العلمي اللي سايرة في نشاط ما نسمى البيوتكنولوجيا. والبيوتكنولوجيا من مرامي ومن أهداف البيوتكنولوجيا هي ما نسمي اليوم الإيكونومي، الاقتصاد الأزرق أو الاقتصاد الأخضر. اللي شنو معناتها؟ يعني يقول لك يعني كيف ناخذوا حاجة نكونوا من كل ما هو فضلات ومن كل هو يعني غير مفيد نستخرج حاجات مفيدة.
0: أيوة.
1: وفي هذا يعني نلقاه في صلب القطاع هذايا، الصلب يعني نلقاه مثلا كيفاه إعادة صياغة البلاستيك باش ما رسكلته باش ما يدخلش يعني يمشي في الفضلات اللي في الترابية أو المائية.
0: أيوة.
1: نعاودوا رسكلته في حاجات اللي هي تبعد علينا تبعد علينا المظهر نتاعو. وزيدة عندنا المجالات البيولوجيا اللي هي البديلة.
0: أيوة.
1: البديلة للبلاستيك. أيوة. في هذا المجال احنا باش نعرضوا حاجتين، باش نرجعوا للثقافة نتاعنا التونسية. أيوة. ثقافة القفة وثقافة الكيس، ثقافة المهن التي يعني البيئية اللي
0: أيوة.
1: تحافظ على البيئة.
0: نعم.
1: كيما مهنة استغلال الحلفة، حلفة اللي احنا نتميزوا بيها.
0: صحيح.
1: حلفة اللي نتميزوا بيها الأوراق الجريد.
0: ايه؟
1: الجريد يعني وماله من أهمية.
0: صحيح.
1: كل هذه
0: القفة هذه الجريدية وفي جربة انتم تستعملوا فيها ايضا
1: وجربة
0: فهمت.
1: ايه؟ والمظلة متاعنا، المظلة تصعف.
0: ايه؟
1: القفة كنا حتى نذكر هنا في المعهد الثانوي كانت عندي قفة نهز فيها يعني وطرزتها مطروزة وواحد نهزها
0: وهي صحية
1: نمشي بها للمعهد. وكنا نتنافسوا أنا وزميلاتي شكون مطروزة خير وشكون أحسن قفة. واليوم موجودة الثقافة والقماش. يعني أنا نشوف مثلا أنا في الدار كل ما نعرفش يعني عندنا الفضلات القماشية مثلا المراول والسواري والجبايب والروب اللي نقولوا احنا ما عادش نلبسوهم. ربة البيت يعني
0: نجم
1: تخيطهم، تخيط أكياس، هذا كيس للخبز، هذا كيس للخضرة، هذا كيس للواحد وهذا
0: وعاد رسكلتها واستعادتها.
1: وأنا نعطيك يعني مثال اللي شفته عين ونحب نعمل له إشهار.
0: نعم.
1: اللي في وقت اللي نسافروا ترويش في عديد المطارات يعني
0: العالمية
1: في الفريشوب نتاعهم تلقى أكياس يبيعوها لك بالورو. أنا آخر والله شريته كيس بسانك أورو. علاش؟ على خاطر نحب إن
0: كيس من أي نوع؟
1: قماش.
0: آه.
1: تحل هكا بالسلسلة. أيه. كيما واحد. أيه. يعني كيس صغير وتلقى. نعم. فيه كيس كبير.
0: أيه.
1: تحط فيه كل المشتريات نتاعك.
0: أيوة.
1: هذا يعني هذا جميل.
0: صحيح.
1: احنا نجمو نعملوه يعني على مستوى تونس الكبرى قديش عندنا من خياطات واحد.
0: نعم.
1: ونعملوه فيه تريزة الحساب ولا تريزة يعني خمسة ولا يعني حاجات. صحيح. حاجات نروجوها.
0: نعم.
1: نروجوها وتقعد معانا وتدخل في الثقافة متاعنا كيما كانت في الثقافة. كان بابا يرحمه وأمي الله يرحمه.
0: لا يرحم.
1: واحد وقت اللي يمشي وبابا يجيب القفة نستناو القفة متاع بابا اللي مش تدخل.
0: طبعا.
1: وكان ونستعملوا يستعملوا يعني عند الخضار والجزار الكيس الورقي. الكيس الورقي اللي هو يعني اليوم علاش اختفى وقاعدين نشوفه في المنع في يعني تخرج البرة، تخرج على الشواطئ، تخرج في رحلة يعني حتى في البر تشوف كان البلاستيك يعني يتطاير. وهذاك البلاستيك حبله، مع أنه مع التوظيف هذايا للموروث متاعنا اليوم عندنا يعني حرف، والحمد لله بدأت هي مثلا إنتاج البيوبلاستيك. البيوبلاستيك اللي نشوفوه، البيوبلاستيك اليوم هو يعني من نتاج البيوتكنولوجيا واستعمال يعني الفضلات اللي تخرج مثلا، استعمال الطحالب، استعمال الأوراق البوزيدونيا جزئيا باش نعملوا اللي هو أكياس اللي هي يعني بيوديغرادابل اللي هي تنحل. مع هذا احنا عنا يعني في مجال دراسات الكائنات الدقيقة، واللي هي الكائنات الدقيقة هي الوحيدة اللي تنجم على المستوى البيئي الطبيعي تعمل البيوديغراداسيون. وهذه بالطبع لكن هي البوفوار نتاعها يعني نتاع البيوديغراداسيون، اذا كان الكمية نتاع البلاستيك تجاوز كميات كبيرة قداش يلزمنا من كميات من البكتيريا
0: اللي يمكن
1: تجزأ البلاستيك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. تسمحني أستاذة سونا سناء بن اسماعيل، أنت بحكم التجربة متاعك والمعرفة، هل يمكن أن نقول أن ربما استهلاك السمك الذي نفتخر به جميعا قد أصبح ربما فيهم ربما بعض المشاكل ربما الصحية؟
2: هذا شكرا على هذا السؤال، هذا سؤال مهم. الدراسات العلمية تثبت وجود الجسيمات الدقيقة في الأمعاء متاع السمك، هذا مثبت علميا، لكن تأثيرها على الصحة غير مثبت للآن علميا. يعني ما نجموش نعملوا مقاربة آنية ما بين أنت استهلكت سمك ومرض معين. لكن الأبحاث متواصلة ونتصور في القريب العاجل باش توصل المعضلة هذه العلمية باش تتحل، وباش نوصلوا نفهموا التأثيرات العينية للاستهلاك المواد البلاستيكية. لكن مثبت علميا اللي فيها هي زيادات دي برودوي أخرين بخلاف البلاستيك اللي هي تزيد من المادة التسمم.
0: يعني هو البلاستيك أهم، لكن هنالك مواد أخرى،
2: مواد أخرى لا تضاف الإضافات كسوة فما هما مستخلصات كيميائية للون البلاستيك، إضافة اللون لي ماركور لي بيو ماركور، ونتصور مدام مونيا تعرف أكثر مني في هذا المجال، اللي فما كيف نعملوا دراسة البلاستيك نلقاو مواد كيميائية أخرى بخلاف لي بوليمير متاع البلاستيك اللي هما معروفين وهما متعدين. وساعة الأخطر زادك يبدأ البلاستيك ماهوش نوع واحد، يبدأ كومبوزيت معناها مكون مركب. حتى الرسك لمتاعه تصعب المشكلة، والاستهلاك متاعه ينجم يكون أكثر تسمم. هذيك علاش الحقيقة أنا احنا دراسات قاعدة تتواصل. لكن فما الدراسة نشرت في 2022 اللي حاولنا خذينا 100 عينة من
0: خليج جابس أو
2: في خليج جابس من المواد من الثروة السمكية اللي يقع استهلاكها. يعني من السمك اللي يقع استهلاكه، وقمنا بدراسة المكونات والبورسنتاج كمية نسبة التراكم. الحقيقة لقيناها ضئيلة والحمد لله وهذا يتنافى مع موجود في شمال البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله تكون معناها هذه بدرة طيبة، يلزم لكن يلزمها تتواصل، يلزم نواصل في الدراسة.
0: وإحنا باش نتواصلوا في البرنامج ولكن في الأثناء نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع الحلقة مثل موضوع الحلقة الماضية هو يبحث في البحر المتوسط والتلوث وسبل مكافحة ذلك. ونسعد بالرفقة الطيبة للأستاذة منيا البور والأستاذة سناء بن اسماعيل للحديث معكم. ونحب نلتفت للأستاذة منيا البور، وإحنا تحدثنا برشا على البلاستيك وعلى التلوث، خلينا بالله نعمل فسحة تفاؤلية ولو ضيقة جدا. قلنا مثلا ما هي أنواع الأسماك الهامة، وأنت تبارك الله عليك مختصة في المجال هذايا، أهم الأسماك المتوفرة على سواحل البلاد التونسية بصفة عامة، والتي تبرهن بالتنوع حقيقة البيولوجي بالبلاد. البعض منها هو بحر نعرف، أما البعض منها فقط. للأمن يكثر خيرك،
1: عايشك. شكرا مرة أخرى، سؤال وجيه وسؤال يعني سهل ممتنع. علاش؟ على خاطر تونس تزخر بالكثير من أنواع الأسماك.
0: صحيح،
1: ما نحبش ربما نعطي أنواع حتى يتبادل المستمع اللي هي أكثر نفع من
0: لا إحنا مش في النفع، إحنا المهم التكاثر بتاعها والأكثر عددية. ربما
1: عندك يعني نوعيات السبارس الباريدي، يعني على مستوى خليج قابس ومستوى يعني الواحد متداول،
0: وعنده قيمة ياسر كسبارس رغم صغر حجمه، خاصة في وقته حقيقة يبدأ غني بالدهون.
1: عندنا يعني بالدهون كما قالت زميلتي السردينة والشور والحوت الأزرق اللي هو يعني غني بالأوميغا ثلاثة،
0: والشاور اللي توجانا جاتوت وجمعه هو جابه.
1: يعني عندنا والحمد لله ثروات جمة من أنواع الأسماك يعني اللي في متناول، ربما في متناول، لكن زادا يلزمنا مراقبة خاطر كل حاجة ولات اللي في متناول المواطن نلقاها يعني بعد فترة قليلة أسعارها تولي مشطة.
0: وهنالك إلى بالإضافة إلى كل هذا أستاذة منية، هنالك القشريات أيضا.
1: بالطبع. وانا نحب نعرج على هذه، كيف نقول الاسماك، راهو احنا ماناش قاعدين ننتفع بالاسماك والقشريات وكل الثروات كما ينبغي.
0: كيفاش
1: احنا يعني كيف نشريو الاسماك من السوق، ولا ولينا نشريوها معلبه، يعني نحيو كل الحشيه نتاعها وكل ما فيها من واحد، وناخذ كان الشاغ الحم. يعني
0: كيفاش هو يا اخي، لازم نستركوا حتى البقيه؟
1: وهي يعني انا مثلا نحكي لك على مثلا السوبيا والقرنيط، هي الحبار نتاعها
0: مرخويات.
1: اللي عندك الحبر الحبار، هو حبر الحبار هو ما فيه فوائد جمع غذائية.
0: احنا زعما نتخلصوا منه كي نغسلوه،
1: نتخلصوا منه. احنا عندي ربما ثم في صفاقس على ما اظن يستعملوه، لكن انا اول مره نتذوقه وبالطعم لذيذ جدا جدا. يعني على مائده أمير موناكولي، هو رئيس اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط
0: هيك.
1: يعني وكان قدمهونا في طاولة الغذاء، يعني
0: سباجيتي، بينما نحن أكثر الناس تموج ذلك.
1: سباجيتي يعني بحبر الحبار، على وهي على اللذة متاعها وعلى الفائدة متاعها، يعني اللي هي تكتسي فوائد جمع. هذا بالنسبة بالطبيعة، بالنسبة للقشريات، القشريات احنا نقولوا يعني قشروها وبعد نطبخوها، لكن من الأحسن نستعملوها كما يستعملوها يعني في أسبانيا باش يعملوا البايلة، نستعملوها يعني المرقة هذيك القشريات كما هي، نخليوها تغلي في الواحد متاعها ونستنفعوا من المرقة هذيك اللي هي تعطينا الفوائد جمع. بالطبع ثم زيدا احتراز نقوله على مسؤوليتي نقولوا اذا مثلا باش نستعملوا لي بيفالف القوقعيات ماذا بينا نشريوا القوقعيات من السوق من الاسواق اللي هي مراقبه بيضاريه
0: ما نعرفوش عليها شنو فيها
1: على خاطر راهو فيها برشا خطوره اذا كان
0: فيما تتمثل الخطوره
1: اذا هي خاطر احنا ما يخرجوهانا للسوق يعني في السوق في الاسواق في الأسواق المعترف بها إلا إذا كان يعملوا لها كنترول يعملوا لها مراقبة ويشوفوا يعني المراقبة الصحية يشوفوا مثلا الكثافة الجرثومية كبيرة مش كبيرة ويعطيوها ويكون فيها يعني مراقبة ويكون فيها دورة بيوريفيكاسيون يعني يعطيوها
2: تصفية
1: قبل ما يخرجوها للسوق. ربما يعني إنسان ما يعرفش هذايا ويمشي يعني يتجول على الشواطئ يمشي ياخذ الواحد هذا بدون احتراز ويعرض يعني نفسه
0: طيب نحن تو أجمعنا كلنا تقريبا بأن المتوسط هو يعاني من عديد المؤشرات التي تنبه إلى خطورة التلوث. المتوسط كان وأصبح الآن شيء آخر. هل هنالك تدابير عاجلة وأنت تبارك الله عليك ملمة في هذا الموضوع، هل هنالك تدابير عاجلة من شأنها أن تساعد المتوسط للرجوع إلى ما كان عليه؟
1: طبعا يعني والحمد لله الحلول موجودة، وأول حل هو وعي المواطن المتوسطي، وأنا بالطبع كتونسية نحب الوعي التونسي. الوعي التونسي راهو يلزم يكون واعي بالثروة الكبيرة اللي ربي يعطاها له، الثروة الكبيرة الطبيعية اللي هي اسمها البحر. والبحر يلزم راهو اليوم كله ثروات، ما يخرج من البحر كان ثروات ولهذا يلزم المحافظة عليها، المحافظة عبر الوعي. الوعي كيفاه؟ احنا اليوم انا سعيدة جدا جدا وشرفتني يعطيك الصحة بهذا استدعائي لهذا البرنامج لكي نعطي معلومات لكي نفيد لكي نشعل يعني الضوء ونعطيه الطريق ونوعيه. الوعي يلزم يكون أولا عبر الإذاعات والتلفزات متاعنا اللي اليوم يعني الاسبوت سمحني ببليسيتير
0: ومضات
1: الإشهارية يعني غائبة يعني احنا اليوم في فصل الصيف في مدخل الصيف ماذا بيا الومضات الإشهارية حول عدم تلوث والحد من التلوث تكون ظاهرة وللعين. ثاني حاجة اللي احنا سيري فيها كأسرة علمية هي اليوم اللي ما نسعاو ليه اللي نقولوا البحث العلمي التشاركي لا سيونس بارتيسيباتيف. شنو هو معناتها لا سيونس؟ سيونس سيتويونتي يعني نخليه التشارك، المواطن يكون هو مشارك في الفعلي في الابحاث العلميه. كيما احنا اليوم مثلا في برنامج يعني المحافظه على السلحفات البيئيه، السلحفات عندنا يعني ثم رقم اللي هو يعني اي مواطن نجم يلقى سلحفات يتصل بها. نحب هذايا يكون الوعي ملازم للمواطن باش يكون هو نقطة المراقبة للسواحل البحرية.
0: أستاذة مونيا، أستاذة مونيا البور، السيدة والأستاذة سناء بن اسماعيل تو يقول قائل والمستمعين راهو يسمعوا فينا يقول لي تو عندك ما شاء الله ليك باحثين قد الدنيا تو بحذاك، ونحن نعرف أن المتوسط هو مجال مشترك بين عديد الدول، وتلك الدول ربما لا تساهم في تلويث البحر بنفس الدرجة. هل محكوم مثلا على بلدان الضفة الجنوبية بأن تستقبل ما تلوثه مثلا الضفة الشمالية؟
2: هو محيط متشارك، هو تشارك وكل ما يحمله البحر الأبيض المتوسط يمر كما قلنا احنا تدخل المياه من المحيط الأطلسي تمر بسواحل الإفريقية، إفريقيا الشمالية، المغرب والجزائر وتونس، وبعد تكمل الدورة وتطلع للبلدان الشمال. يعني احنا متشاركين في التيارات المائية وتحمل لنا كما احنا النفايات متاعنا تمشي للبلدان اخرى. هذي علاش التصديات ولات عالمية كسوسوا في النطاق.
0: هل معنى ذلك أستاذة سناء بأن نقول أن الحل يجب أن يكون حل أيضا تشاركي أو
2: تشاركي
0: لا
2: يكون والحل عالمي
0: أيها في الحديث السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منية البور والباحثة سناء بن اسماعيل، مع أجمل تحيات المنشي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
2: رسالة وشغف، كلمتان توصفان بدقة ما يقوم به الفنان عادل بوعلاج. ها هو منذ برهة من الزمن يعلم أبجديات الحب لعالم تنكر لقيم الجمال والمحبة والسلم، وهرول مسلوب الإرادة نحو كل السلع الجديدة المعروضة عليه، وهي في الغالب سلع رخيصة تشوه الأذواق وتنمطها وتسيج الأحلام بل وتصندقها. هذه الحلقة احتفاء بعالمه الموسيقي ولغاته المتعددة الناهلة من كل الاختصاصات الأخرى.
3: في إطار مشروع دولي أبجدية الحب، وقع برنامج عرض إيطالي من ليتشي، مدينة ليتشي، وكمباني أستراغالي دي تياترو. هو عرض اسمه فيميني، ويحكي على تفاصيل الأغاني النسوية الموجودة في منطقة ليتشي اللي تنتمي إلى جنوب إيطاليا، والتي في الأصل هي تشبهنا من حيث التضاريس وحتى طبيعة سكان هذه المنطقة. أبجدية حب هو الأر والبي بورت والسيه الكوميونيتي. نحاول أن نكسر هذه الحدود التي تفصل بيننا بفعل الفن، نكسر هذه الحدود لنصل إلى الآخر الذي يشبهنا. عرض فيميني اللي هو بشي تعرض يوم الاثنين في مركز الفنون الدرامية والروحية بالكافي اللي هو شريك في هذا العمل، يكون هذا العرض بحضور ثلاثة نسوة من إيطاليا، والمخرج اللي هو في نفس الوقت موسيقي فابيو توليدي. والفكرة بدأت من استغلال بحث ميداني لفنانة إيطالية من ليتشي، من سالينتو. هذه الفنانة المغنية عملت بحث في أطراف الغناء النسوي في منطقتها، ومن خلال هذا الرصيد من الأغاني اللي تحكي على الأعمال المنزلية اللي تعملها المرأة، النسيج، جني الزيتون، الحصاد، أحيانا الألام التي تشعر بها المرأة وتحولها إلى عمل غنائي راقص أحيانا في حركات، فهناك تفاصيل هي أيضا نجدها في تراثنا الغنائي النسوي. نعرف اللي الشكوى في حد ذاتها هي الإمرأة عندما تشتكي فتقوم بحركات مع الشكوى وتغني، تغني آلامها. المرأة في المنسج تغني، في العولة تغني. فهذا الشيء الذي نجده في جنوب إيطاليا وفي تونس من خلال أغاني النسوة، باش يكون العرض بحضور نسوة من الكهف اللي هما قاعدين يتربوا في ورشات مسرحية فيما يمكن أن نسميه بالسوسيوترام. هذه الورشة في إطار مختبر تابع لمركز الفنون الدرامية والروحية بالكاف، وأهالي الكاف يكونوا حاضرين لهذا العرض المسرحي الموسيقي الغنائي اللي عنوانه فيميني، اللي هو من إنتاج لاستراغالي دي تياترو وإخراج فابيو توليدي، هو مخرج إيطالي، مخرج مسرحي، والذي وقع تكريمه حتى في أيام كارتاج المسرحية الفارسة.
2: مشروع أبجدية الحب هو مبادرة ثقافية دولية أطلقها عادل بوعلاج بهدف نشر ثقافة السلام والجمال من خلال الفنون، وهي مبادرة تجمع فنانين من عدة دول كتونس وإسبانيا، بولندا، فرنسا، وتقدم مزيجاً من العروض المسرحية والموسيقية والورشات الفنية. تقام معظم فعالياتها في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وفي دور الثقافة بالجهات. المشروع يضم ورشات تكوينية، منها المسرح كشكل من أشكال النضال، وعروضاً موسيقية ومعارض سينمائية. هدفه تعزيز التبادل الثقافي الدولي وتسليط الضوء على دور الفن في تشكيل مجتمعات أفضل. سلسلة من الفعاليات التكوينية والتدريبية يشرف عليها فنانون مختصون من 5 دول مشاركة. هذه الورشات تتجه بالأساس للطلبة والشباب ومحبي الفن الرابع والمهتمين بالصناعات الإبداعية.
3: أبجدية حب اللي هو مشروع يدوم 3 سنوات في الأصل يعني، ويجمع بين 5 دول هي مونتينيغرو وإيطاليا وتونس وإسبانيا وبولندا. كل 5 أشهر نعديهم في دولة من هذه الدول، يعني نمشيهم نعديه أسبوع أو يومين أو 10 أيام في إطار تربصات ولقاءات مع المجموعات النسوية الموجودة في هذه المدن أو الشباب أو الكهول، أو هي ورشات مفتوحة. توا احنا في اختتام الورشات اللي صارت في تونس من فيفري إلى حد جوان، صارت ورشات في المسرح وورشات حتى في الموسيقى وورشات في الكتابة المسرحية اللي فيها اشتغال على أدب الرحلة، أدب التلاقح والتواصل بين الشعوب، وخرجناها في أعمال فرجوية تتظاهر فيها الإبداعات. هذه الرحلة اللي صارت في مدينة كاف بالذات وولاية سليانة في مدينة مكفر من خلال النسوة اللي موجودين في مكفر والشباب اللي عملوا معناها تربصات في الرقص المسرحي في المسرح أيضا. تلمينا توا الناس كلها عن 10 أيام في الكاف لاختتام هذه الرحلة اللي بدأت من فيفري كما قلت، وسيكون الاختتام الرسمي يوم الاثنين بعرض فيميني اللي هو عرض إيطالي مستوحى من الأغاني النسوية الموجودة في إيطاليا واللي هي تشبهنا. سيسبق هذا العرض يعني عروض أخرى اللي سبقت إيشا، هو عرض من إسبانيا في مارس الفارط، عرض من تونس لمجموعة أجراس وآدم فتحي كان مشارك فيه، وأيضا عرض لمختبرات، كل مختبر ينهي التجربة مع أهالينا في الكاف وفي مكفر بعرض يقدم فيه حصالة هذه الورشات اللي تفتحت.
2: ضمن مشروع أبجدية الحب قدمت أجراس عرضها المرتكز على فكرة الترحال، وقد جمع بين الموسيقى والشعر والمسرح وبحث في تقاطع الثقافات وانتقال الأفكار والصوت البشري بين البلدان والشعوب. فالفنان عادل بوعلاج يرى أن التأليف الموسيقي ليس مجرد نغمات بل هو فن للصوت واندماج بين الكلمة الشعرية واللحن، فانطلق في رحلة بحثية لنقل الأفكار الإنسانية المشتركة. يوظف عادل بوعلاج فلسفة الفن ومجال المسرح ليجعل عرضه الفني حاملاً لرسائل اجتماعية وثقافية عابرة للحدود الجغرافية، ويرى أن التأليف الموسيقي هو هندسة للصوت البشري وصوت الطبيعة ممتزجاً بالكلمة الشعرية. ولأنه فنان وباحث فقد حرص على تفكيك العلاقة البنيوية بين سوسيولوجيا الفن، فلسفة الصوت والسينوغرافيا المسرحية، متجاوزاً النص الجاف إلى عرض فني متكامل العلامات. فالكلمة الشعرية يعاد إنتاجها كعلامة صوتية تمتزج بالجسد والحركة. ولطالما كان عادل بوعلاج ناقداً لثقافة الاستهلاك ولتسطيح وعي الشعوب، وبالنسبة إليه الفن فعل مقاومة.
3: عرض مجموعة أجراس للموسيقى اللي تم في مدينة الكاف كان فيه ضيف شرف اللي هو آدم فتحي، حكينا فيه على ترحالية الفكرة، واللي مسألة الترحال أو الرحلة هي رغبة بشرية طبيعية. فهذه الحدود الجغرافية السياسية تمنع البشر من حقه الطبيعي في الترحال، فيحول هذا الترحال إلى منتوج فني من خلال الشعر أو من خلال الغناء والموسيقى. هناك رغبة في الترحال. آدم فتحي يشتغل على هذه المسألة، أنه يمكن أن نرحل بأفكارنا وبشعورنا حتى وإن كان هناك يعني حدود بين الشعوب. فكان العرض عنوانه أبجدية حب، والحب هنا هو حب الترحال، حب التجاوز، حب التلاقي مع الآخر دون وجود حدود جغرافية سياسية.

0: بالعودة إلى الجغرافيا الثقافية ومفهوم الترحال، فإن ثقافة الضيافة والمثاقفة في مشروع عادل بوعلاق العابر للحدود، مشروع أبجدية الحب وفن الضيافة، يطبق عادل بوعلاق تفكيكا جغرافيا ثقافيا. تنتقل الفكرة الموسيقية بين تونس وإيطاليا وفرنسا لتثبت أن الصوت البشري لغة كونية عابرة للهويات الضيقة. وهنا في عرض أجراس ضمن هذا المشروع يقتفي أثر النصوص، حيث يدمج مرجعيات فكرية وإبداعية راحلة مثل المخرج رجاء بن عمار ليعيد تدوير الفكرة الفلسفية ويجعلها حية وممتدة.
1: هو ثم نصوص كتبت بذمة هذا العرض، واللي كتبوها يعني بالاشتراك مع مجموعة من النساء في مدينة الكاف. ثم مختبر اسمه كادحات هن الجميلات، نشتغل على الكتابة المسرحية والغنائية. من بين النصوص على الرحلة نص باش نعطي يعني البداية متاعه، لرض تلم الرحالة لا يهمهم في البعد ولا التبديل، رجلين حافيات راس مخطويها، وعروق ممدودة في تراب الأرض الراوية بعرق الرحالة. يعني كي تسمع نصوص كما هكايا، هي من إنتاج مجموعة من النسوة معهم أنا بالموسيقى، وأسسنا بها أغنية كاملة لمجموعة أجراس للموسيقى. لهنا نقول أنه كيفاش نوصلوا إلى مسألة دمقرطة الفن والاستيتيقة، وهذاك علاش من بين الفقرات الموجودة في هذا البرنامج اللي باش تكون فقرة مهمة جدا، هي ندوة أو مائدة مستديرة تؤسسها الجمعية التونسية للجماليات والإنشائية، وستكون حاضرة في هذه الندوة الأستاذة رشيدة تريكي والأستاذة سندس الهبيري. الدراماتورج اللي جانا خصيصا من فرنسا هو جيرار أستور، لتأفيف مائدة مستديرة بحضور أيضا متميز لربح العبروجي اللي هي موجودة في الكاف وموجودة في هذا المختبر. هي دكتورة في التاريخ وفي وعندها أيضا اختصاص المسرح. هذا المختبر المسرحي تحكي هي على شهادات النساء حول أثر المسرح والفن على حياتهن اليومية. وإحنا عندنا 4 سنوات نشتغل مع نساء الكاف، فثمة أثار إيجابية جدا على حياتهن وموقفهن من الحياة والوجود بصورة عامة. وأيضا هناك عرض اسمه كادحات، اللي هو بش يصور فكرة الرحلة، واللي بش يأثوه هؤلاء النسوة بتفاعل مع معرض للفنون التشكيلية لمنيرة محمد اللي هي تونسية الأصل ولكن تعيش في جنيف. فرحلتها في حد ذاتها خلت صور عالقة بذهنها لأهاليها في مدينة الفحص، اللي رسمتهم في لوحات توا معروضة في مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف. فسيكون العرض في تفاعل مع هذه اللوحات، وهي لأول مرة يمكن تصير أن العرض المسرحي يبدأ من خلال تفاعل مع لوحات للفنون التشكيلية. هذا في إطار تضافر الإبداعات، اللي هو مصطلح يعني أبدعته رشيدة تريكي.

0: هذا جزء صغير من معزوفة شتات لمجموعة أجراس. والآن سنستمع إلى الفنان عادل بوعلاق وهو يشرح مفهوم تضافر النصوص أو تضافر الإبداعات لرشيدة تريكي.
1: هناك مصطلح مهم جدا من إبداعات رشيدة تريكي اللي هو لا ترانسكرياسيون، تضافر الإبداعات، لأنه اليوم في الفن ما عادش نحكيه على كل مجال وحده. المسرح أصبح يأخذ من الموسيقى ومن الفنون التشكيلية ومن الصورة، يعني ثم تشابك أو تضافر للإبداعات والفنون. فحاولنا من خلال هذا العرض كادحات أنه ننطلق من معرض للفنون التشكيلية لمنيرة محمد، ومن خلال تفاعل النسوة مع هذه اللوحات يبدأ العرض برحلة كاملة، رحلة أساسها الإبداع. فنقول نبدع معا لحياة أفضل معا، ثم سيقع الصعود إلى الركح بتفاصيل هذه الرحلة التي انطلقت من هذه اللوحات اللي موجودة في معرض موجود في مركز الفنون الدرامية والركحية في الكاف. فنتصور أنه لأول مرة سينطلق عمل مسرحي فرجوي غنائي أيضا من معرض فنون تشكيلية، وهنا نريد أن نحقق مسألة تضافر الإبداعات والفنون.

0: اقتلاع شجر الزيتون من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاقة المرأة في مدينة ليتش الإيطالية بالأرز، والمشترك بين الشعوب في الفقد والفرح، معاني يتوقف عندها الأستاذ عادل بوعلق.
1: هو في إيطاليا في ليتشي ثم الزيتون، وثم علاقة كبيرة بين المرأة وشجرة الزيتون، ولهنا حتى ثم بعض التفصيلة مهمة جدا. علاقة السكان ليتشي بفلسطين هي من خلال شجرة الزيتون، وكانت ردة فعل قوية عندما اقتلعت 100,000 زيتونة من أراضي الفلسطينية في في في تاريخ يعني هذه الهمجية. فالمرأة في علاقتها بالأرض في ليتشي تشبه نفس علاقة المرأة علاقتها بالأرض في تونس. ثم أيضا أنا في اشتغالي في الدكتوراه في المسرح خدمت على مسرحة المآتم، وخدمت على ليتشي ونابولي من خلال لوحة فسيفسائية فيها رسم لرقصة الموت يسموها، هي الهدى عنا أحنا. وهذه الرقصة هي مستوحاة من النواح، يعني كما تنوح المرأة في جنوب إيطاليا على الميت تنوح أيضا المرأة في تونس. ثم معطى آخر مهم جدا، ثم لاتارينتا اللي هي الموسيقى اللي باش نسمعوها في هذا العرض فيميني. لاتارينتا هي نوع من الرقص والإيقاع اللي موجود عند النسوة إيطاليا. فهذا الإيقاع وهذه الرقصة نجدها أيضا عنا أحنا في تونس من خلال حلقات النساء في العروسات. ثم خطوات معينة في الرقص تشبهنا. نتصور أنه هذا العرض سيكون له صدى كبير في تونس، باعتبار أنه نعيش نفس تفاصيل إما الفقد أو الفرح من خلال رؤية المرأة للأشياء.

0: جانب آخر من جوانب البحث السوسيوثقافي تشتغل عليه أجراس بقيادة الأستاذ عادل بوعلاق، يحفر في عمق الموروث الشفوي من أهازيج وأغاني أطفال وحكايات الجدات، حيث يوضح متانة علاقة المرأة التونسية بالأرض وبالاقتصاد التضامني ضمن رؤية علمية وفنية تعتز بتاريخ هذه الأرض.
1: ده داش كبر وعاش، هو تعبير جسدي صوتي يبدأ مع هؤلاء الأطفال. فنحن ندرس كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات اللي هي تحمل تراث مادي ولا مادي أعمق بكثير ومتصل بالممارسة اليومية مع الحياة، لأنه عالم المرأة ينطلق دائما من الصورة الواقعية إلى المتخيل. المرأة هنا تقول لك أنه أنا أدخل في هذه الروحنة، ولكن هي روحنة مرتبطة بالأرض. فالزمن عند المرأة هو زمن واقعي. كيفاش احنا هذين عبروا عليه في الفن؟ عملنا عمل كامل مع أهالينا في الكاف، وعملنا عمل مع أهالينا في دوس حول هذه العلاقة بالزمن في عمل متكامل.
2: الزمن الواقعي،
1: الزمن الواقعي والزمن الوهمي. كيفاش المرأة هي تعيش هذا الزمن الواقعي؟ لكنها في الاخر تقول مادد ليك يدي، هيا اعطيني يدك، نرسم صفحة جديدة. معناها تحس أنه في الأخر هي مش بمنطق المسالمة، ولكن بمنطق أنها ديما تحول ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي. وهذه قوة المرأة حتى في الألوان اللي تلبسها. رأوا المرأة التونسية اللي هي منعتنا من عدة مآزق تاريخية، هي تلك المرأة بألف لون ولون، واللي حكى عليها الشهيد شكري بالعيد في تونس هي بألف لون ولون. رأي المالية وقت اللي نشوفها كيفاش ألوانها ونشوفوا المرأة بهذه الألوان، نعرف أنها هي تدعو إلى الحياة في علاقة بالأرض، والحنة في لون الأرض. والمرأة عندما تحزن تعبر عن الألم متاحها بالتربة. رأي المرأة تمارس هذا عجين التربة يوميا في الجوجة، في الطابونة، في الغناي، في هذا الخبز اللي تعجن فيه. إذا كان احنا غير قادرين على استيعاب هذه الصورة الجميلة وإبرازها في الأغاني،
2: في الحصاد تغني،
1: في الحصاد في تعجن الخبزة، هذا موجود في أغاني الملتزمة الكل. وقت يقول أحن إلى خبزي أمي، على شنو؟ إلى أرض، إلى حاملة هم هذه الأرض. في المنسج طبعا، في تلك وثم طلعات مرتبطة بالمنسج، مرتبطة بالطابونة، مرتبطة يعني الطابونة اللي فيها النار ولكن فيها أيضا تربة هذه الأرض. يعني هذه الصور الجميلة احنا نشتغل عليها في مجموعة أجراس، وكل المجموعات الملتزمة كانت ترجع لها تاخو نص خذ البسيسة اللي كتبوا، معناها مناظر مهم جدا، يعني لابد أن يذكره التاريخ اللي هو بالقاسم اليعقوبي. كي تشوف خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، 2020 توجوني، يعني شكون اللي توا حامل الاقتصاد التضامني متاع تونس منذ سنوات؟ ما جاناش توا الاقتصاد التضامني، هو موجود مع المرأة. توا كي تمشي للجهات الكل تشوف الملاوي كيفاش يتباع، شوف الخرشف كيفاش يتباع، شوف شربة الشعير، شوف العسل، شكون تتبيع فيه؟ ما هي المرأة. المرأة هي توا هي الواقفة على الاقتصاد التضامني منذ زمان، ما جبناش حاجة جديدة، بل ثمننا هذا الاقتصاد التضامني اللي بداته المرأة التونسية. يعني المرأة التونسية إذا كانت تشوفها في يوميها، رأوا 80% من الممارسة الفلاحية تمارس فيها المرأة مش الراجل. علاقة الرجل بالأرض هي علاقة نفعية مادية، في حين أنه علاقة المرأة بالأرض هي علاقة يومية حميمية مخبية فيها أسرارها. كل يوم تخرج تتفقد الأسرار متاعها في هذه الأرض حول المنزل. ولهنا قيمة كي يحكيوا على التراث والأرشتكتور. أنا باهت في اللي مشى للأرشتكتور، ماشي هاو الرومان اش عاملوا، هاو الطلاين اش عاملوا، هاو عيب. من الأغاني صرخة عطش اللي هي مستوحاة من النواح. كل هذه المواضيع طرحناها احنا في موسيقى. صدقني التفاعل اللي لقيناه في المناطق الداخلية من جمهور عريض، وقتها تفهم اللي احنا انطلقنا منهم ورجعنا لهم بمنطق دمقراطة الفن والاستتيقة، اللي هي داخلة في مسألة مهمة جدا ده مقرطة الديمقراطية باش ما نبقاوش في ما يسمى بالفرنسية باللو سيستيم مارتو. هاني أنا في العاصمة لهنا ونضرب فين نحب نبعث لك الذوق متاعي. فتحس أنه فما أشياء باللو سيستيم مارتو بالمواطن الموجود غاديك ما عنده بها حتى علاقة، كلك ما تشبهنيش. فافتقدنا هذه الخصوصية، واللي راه مش تو بدات، راه بدات من قبل، من السبعينات بدينا نعملوا في برامج تنهي الخصوصية بمنطق تهذيب التراث، وهو إجرام في حق التراث التونسي.

بلا حرب بلا جيش.

مسيرتي مسيرتي.

0: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: نستأنف الحديث عن كتاب على هامش السيرة لطه حسين، ذاك الذي عرجنا عليه في رحلة سابقة مع قطر الندى في سياق تعرضنا للسيرة النبوية الكريمة وإلى مدونتها الغنية بالتآليف والتصانيف قديما وحديثا على حد سواء. وأشرنا إلى أن بعض الأدباء العرب في العصر الحديث قد اتخذوا من السيرة النبوية موضوعا كتبوا فيه كتبا مشهورة ذكرنا بعضها، وألمعنا في هذا الصدد إلى أن كتاب على هامش السيرة يحتل مكانة مرموقة ضمن هذه السير الأدبية. فتحدثنا عن تاريخ كتابته وصدوره، وعن قصة نشأته وظهوره، وعما يكتنفه من الرهانات، وما يحيط به من الغايات التي قصد إليها طه حسين من خلال تأليف هذا الكتاب الذي جعله على 3 أجزاء متتابعة الفصول والأقسام. فكأن طه حسين اختار أن تكون متابعتنا للسيرة النبوية على 3 مراحل. على هذا النحو خطط للرحلة فيما يبدو، وعلى هذا النحو أراد أن يكون سفرنا فيها، وعلى هذا النحو مد طريقها ومهد سبيلها. وقد أراد أن تكون البداية من حيث يجب أن تبدأ الأمور. فإذا الجزء الأول من كتابي على هامش السيرة جزء الانطلاق في مسار السيرة النبوية، وجزء الإبحار في لجها وأعماقها، وجزء الإقلاع في فضائها الواسع الرحيب.

0: قطر الندى.
1: في الجزء الأول من كتاب على هامش السيرة، 14 من الفصول منتظمة في نظام محكم ومعمار أتقن طه حسين تشكيله وأحسن تقديره وتصويره كما سنراه.

14 فصلا بالتمام والكمال تعود بالقارئ إلى زمن استثنائي فيه ما فيه من مظاهر الحياة العادية، لكن فيه أيضا بعض ملامح الأحداث الخارقة للعادة، وفيه بوادر التحول من زمن إلى زمن ومن عالم إلى عالم.

0: قطر الندى.
1: إن عماد الجزء الأول من كتاب على هامش السيرة هو دون شك ميلاد النبي الأكرم الذي سيخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سواء السبيل. لكن طه حسين مهد لهذا الحدث تمهيداً وساق في سبيل ذلك ما ساق من حديث استهله بخبر حفر زمزم، واستغل هذا الحدث ليصور شخصية عبد المطلب جد الرسول. فكأن طه حسين يؤكد بذلك وفاءه لما دأبت عليه السيرة النبوية من ذكر دقيق مفصل مستفيض للنسب النبوي الشريف وأصوله العريقة.

0: قطر الندى.
1: صور طه حسين شخصية عبد المطلب فأحسن وأبدع، فالرجل نعني عبد المطلب يثربي المولد والنشأة، درج يتيما بين أخواله، وقد مات أبوه فرعته أمه، ثم نقله عمه إلى مكة حين كبر وبلغ سن الشباب. وكان الرجل سمحا كريما متدينا، تسيطر عليه نزعة دينية لا يخفيها ولا يردها ولا يعرف لها مصدرا ولا سببا. وكانت بعض القوى الخفية تتمثل له في النوم أحيانا في صور غريبة ثم تختفي، وكانت أصوات كالهواتف تبلغ أذنيه لكنه لا يتبينها ولا يفهمها. وفي ليلة من الليالي تراءى له في النوم شخص غريب خاطبه بقوله احفر طيبة، فقال عبد المطلب وما طيبة، لكن الشخص الغريب يتوارى دون جواب. ويتكرر الأمر مرارا في ليال متعاقبات، يقول له الشخص مرة أخرى احفر برة، فيسأله عبد المطلب وما برة، لكنه لا يجيب وسرعان ما يتلاشى ويغيب. ويقول له الشخص الغريب مرة ثالثة في ليلة أخرى احفر المظنونة، فيحتار عبد المطلب ويسأل وما من مجيب. وإن عبد المطلب لحائر، وإنه لمحزون، وإنه لشقي مضطرب النفس والخاطر، ولا تنفرج كربته إلا في ليلة من الليالي خاطبه فيها الرجل الغريب بقوله احفر زمزم. وحين سأله عبد المطلب ما زمزم، أجابه لا تنزح ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. هنالك فهم عبد المطلب فارتاحت نفسه واطمأن ضميره، وأقبل من الغد على الحفر يساعده عليه ابنه الحارث، لكنه لم يصب إلا كنزا من الذهب والسلاح سرعان ما وضعه في الكعبة. واستأنف عبد المطلب الحفرة حتى انبجس الماء، وتخاصمت عليه قريش كما تخاصمت على الكنز قبل ذلك.

كانت قريش تريد أن يكون الماء لها، وكان عبد المطلب يقسم على أنه للحجاج أولا يسقيهم منه قبلهم. وإذ يحس عبد المطلب بأنه قليل الولد وبأن قريشا تستهين به لذلك، يبادر بالقسم لئن رزقه الله 10 ذكور يسعون بين يديه ليضحين بواحد منهم. ثم كانت المحنة التي ليس كمثلها محنة، فقد رزق عبد المطلب 10 من البنين وهو يراهم يسعون بين يديه. وإذن فلا بد من الوفاء بالوعد وإنفاذ النذر، فعلى من سيقع اختيار الأقداح؟ لقد خرج القدح على أحب أبنائه إلى قلبه، إنه عبد الله الذي اختارته الأقداح قربانا للآلهة. لكن أهله وعشيرته ينكرون عليه ذلك، وبدا لهم أن تجال الأقداح مرة أخرى وأن تختار بين التضحية بعبد الله بن عبد المطلب ونحر 100 من الإبل تقدم لآلهة الكعبة. وترفقت الأقداح بعبد الله فنجا من الموت وذبحت الإبل. تلك هي حكاية عبد المطلب، فيها ما فيها من الآيات والعلامات. فقد نشأ يتيما بين يثرب ومكة، وكان متدينا تقيا، وكان على صلة بالغيب، أو كان الغيب على صلة به، وكان يؤمر بما يجب إنجازه، وكان الماء ينفجر بين يديه. فنعم الأصل ونعم النسب، وأكرم بعبد المطلب جدا للنبي الكريم، سيكون له سندا ونصيرا وراعيا يرعاه ويعطف عليه ويحبه ويمنعه ممن يريد أن يلحق به الأذى.

0: قطر الندى.
1: تتتابع فصول أول أجزاء على هامش السيرة، فتحدثنا عن أخبار العرب ومن جاورهم قبل مولد الرسول الأكرم، وتعرض علينا أخبار الملك تبع وأبنائه في اليمن وخارج اليمن، وما فعلوه لنشر الديانة اليهودية وتثبيتها، وتحكي لنا أنباء قيصر الروم ونجاشي الحبشة والقائدين أرياط وأبرهة، وما شنوه جميعا من حروب لحماية النصرانية والدفاع عنها ونشرها في نجران وغيرها من أرض العرب. وفي بعض تلك الفصول يستحضر طه حسين خبر أبرهة النصراني الذي أقسم ليهدمن الكعبة ثأرا للكنيسة، فإذا طريقه إلى مكة شاقة صعبة، وإذا الاقتراب من مكة والتطاول على حرمتها بلاء في بلاء، وإذا السياق غريب فيه ما فيه من الخوارق والمعجزات، وإذا فيلة أبرهة تؤمر بالتحرك نحو الكعبة فتزور وترتد، وإذا طيور أبابيل تنزل من الأعالي ترمي أبرهة وجنوده بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول، وإذا جيش النصارى ناكص على عقبيه، وإذا قائده أبرهة مريض يكاد يفنى وقد فني بعد حين، ونجت الكعبة وظلت منتصبة قائمة شامخة مطمئنة آمنة، قد صدق فيها قول عبد المطلب لأبرهة حين هدده بهدمها، فرد عليه مؤمنا واثقا للبيت رب يحميه.

وكذلك لم تدن السماء من الأرض كما دنت في هذه الليلة، ولم تكن آمنة على هذا كله تجد ألما قليلا أو كثيرا، إنما كشف عنها كل حجاب ورفع عنها كل غشاء، ثم ترى ويرى صاحباتها كأن شهابا انبعث منها، فملأ الأرض من حولها نور يبهر الأبصار. ثم ترى فإذا ابنها قد مس الأرض يتقيها بيديه رافعا رأسه إلى السماء محدقا ببصره كأنه يلتمس عندها شيئا، ثم تسرع صاحباتها إليه وإليها ليؤدين له ولها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة، وإذا هن يتناولن أجمل صبي وأروع صبي وأبرع صبي، وإذا قلوبهن قد امتلأت بأن الأرض قد استقبلت وليدا لا كالولدان.

لقد أدرك طه حسين في تصوير مشهد الولادة النبوية الشريفة ما أدرك من عمق التصوير وبلاغة التعبير ودقة الوصف ولطف الشعور والإحساس، فإذا بالخطاب يحلق في فضاءات بعيدة، وإذا بالكلام يشع نوراً وإشراقاً، وإذا الواقع كأنه الخيال، وإذا الخيال واقع والحلم واليقظة متداخلان والخوارق والمعجزات ماثلة. ولا عجب، فهي ساعة مولد النبي الأعظم، لا بد من أن تستنفر لها اللغة وتحشد وجوه البيان، عسى ذلك يحيط بقداسة اللحظة ويلتقط بهاءها وسناها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يتسع كتاب على هامش السيرة في جزئه الأول للحديث أيضا عن قلوب ملؤها الرحمة بالرسول الكريم وملؤها محبته المحبة الصادقة المخلصة والتعلق به التعلق الذي لا حد له ولا نهاية. قلوب أحاطت بالنبي ومنحته ما منحته من عطفها وحنانها ورعايتها وعنايتها وبدلت يتمه أنسا وألفة. فبعد عبد المطلب يتراءى وجه بركة الأمة الحبشية التي ستصبح أم أيمن في مستقبل الزمن، وقد ورثها النبي عن أبيه عبد الله مع 5 أجمال وبعض الغنم.

لقد سعدت بركة بولادة محمد سعادة لا حد لها، وأقبلت مع أمه آمنة على تربيته والقيام على شؤونه. لقد كانت خير حاضنة لخير الأنام، ولكم كانت تكره أن يبتعد عنها الطفل محمد حين كانت تأخذه المرضعات بعيدا عن مكة، حتى إذا حان أجل آمنة وهي في طريق العودة إلى مكة من يثرب وأصبح الطفل يتيم الأبوين، غدت الأمة الحاضنة أما ثانية له طيلة حياته. لم يشغلها عنه زواجها ولا إنجابها، فهي لا تفارقه إلا لتعود إليه، وهو بار بها كأروع ما يكون البر، فلا يتوانى عن عتقها وييسر عليها الزواج لتعيش كما يعيش النساء. ودعاها أم أيمن حين أنجبت أيمن.

لقد ربت أم أيمن ابنها وحبيبها محمد حين كان طفلا، ورعته شابا، وصدقته وآمنت بما نزل عليه من وحي السماء، وآزرته وهاجرت إلى حيث هاجر، وشهدت معه أحد وخيبر وحنين، وكانت تجول بين الصفوف وهي ترعى المجاهدين في سبيل الله وتسقيهم، وإنها لتفقد ابنها أيمن يوم حنين، فتلقى ذلك بالصبر والرضا، حسبها أنه استشهد في سبيل الله وإعلاء راية الإسلام. لكن أم أيمن لم تتمالك عن البكاء يوم انتقل النبي إلى جوار ربه ومولاه، بل بكت لموته بكاء غزيرا. قيل لها: وما يبكيك يا أم أيمن؟ قالت: إي والله، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي إذا انقطع عنا من السماء. شهدت أم أيمن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وبعضا من خلافة عثمان، وقد بكت مرة أخرى في موت عمر وقالت: الآن وهل الإسلام؟

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وجه آخر مشع في أولى حلقات على هامش السيرة، وقلب آخر سخي رحيم. إنها حليمة بنت أبي ذؤيب أو حليمة السعدية،

تشجعها زوجها على ذلك فتفعل. فإذا ابن آمنة هو الخير كله والبركة كلها، وإذا هي ترى منه المعجزات، وإذا بها تحبه كما لو كان ابنا حقيقيا لها، فتحن عليه وترضعه من لبنها المدرار، وتعتني به العناية الفائقة، وتجزع الجزع الشديد حين ينقل إليها خبر شق صدره ونزع المضغة السوداء منه.

وربك الغفور ذو الرحمة.

أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

الورد كان شيك ونور،

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا إلى المنوعة الإذاعية الصباحية الأولى التي تقودها هذا الصباح زميلتنا سهير زينا، التي ترجو لكم يوما هانئا وسعيدا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد.

0: ايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك واريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحينا دائما لكم مستمعينا، تحينا المتجددة وتحايانا أيضا اللطيفة، وصباحاتكم دائما جميلة وصباحاتكم سعيدة وبهية ونقية إن شاء الله تعالى. رجاؤنا أن تكونوا بخيرات، رجاؤنا أن تعانقوا اليوم والأيام القادمة بأمال عديدة. الجميع يحلم وجميع يعمل على تحقيق حلمه، وكل يستيقظ باكرا من أجل تحقيق هذا الحلم. نحن الأسعد أنكم معنا في هذا اللقاء لنترافق جميعا، ولننطلق أيضا بعد هذه الأغاني الدينية ننطلق انطلاقة أخرى مع سيدة الصباح.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: أهلا ومرحبا ونعود معكم ليوم 26 جوان 1818. المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. التوقيع على معاهدة بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري يوم 26 جوان 1853. وسنة 1879 تم تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل. تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية سنة 1940 والتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو كان سنة 1945. طبعا هنا نتحدث عن المعاهدة التأسيسية للأمم المتحدة والتي هي منظمة حكومية دولية يحدد أساسا الأعراض وهيكل الإدارة والإطار العام لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك أجهزتها الرئيسية الستة وهي الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية. طبعا كلها أجهزة رئيسية تابعة للأمم المتحدة. كما قلنا أيضا يوم 26 جوان 1974 تم رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها. نذهب إلى سنة 1993. الولايات المتحدة تطلق صاروخا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد. ويوم 26 جوان 2006 انضمت جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة. من مواليد هذا اليوم اللاعب الإيطالي مالديني، باولو مالديني، وهو لاعب كرة قدم. طبعا هو لاعب محترف، لعب كمدافع أيسر وقلب دفاع مع ميلان وأيضا مع المنتخب الإيطالي. يعتبر هذا اللاعب على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين عبر التاريخ، وهو من أعظم أيضا اللاعبين على مر العصور، وقد حقق الرقم القياسي لأكثر من شارك في الدوري الإيطالي بمشاركات عديدة ومختلفة. قضى كل مواسمه خلال مسيرته في الدوري الإيطالي قبل أن يعتزل سنة 2009. نذهب مباشرة إلى محمد قنديل ونهديكم هذه الأغنية ونرجو للجميع صباحا هنيئا وسعيدا وجميلا وصباحا دافئا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه لونغ إديال لونغ ريال لليونيل ديماتري، وهو جامع مقالات هذا الكتاب، أي اللغة المثالية اللغة الحقيقية. وهناك عنوان فرعي هو ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لونغ كلاسيك دو 3e سيكل افون جيزيكري او 12e سيكل دو نوتر إير، أي وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد أقيستها. صدر هذا الكتاب عام 2023 ويضم 265 صفحة. منذ نشأة علم النحو واجه أوائل منظري اللغة مفارقة أساسية تتمثل في هل يمكن اختزال العدد غير المحدود من الظواهر اللغوية في مجموعة محدودة من القواعد. وهذه مفارقة تشغل كل دارسي الألسن قديما في إطار النحو، وكذلك حتى بالنسبة إلى من حاولوا إدخال النحو في اللسانيات. في هذا الكتاب جواب على هذا السؤال، وفيه 8 مقالات ناتجة عن ندوة كان من المقرر عقدها في ليون بين 14 و 15 مايو 2020 لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد. ويتناول الكتاب العلاقة التي غالبا ما تكون متناقضة لدى النحويين اليونانيين واللاتينيين بين ما ينبغي أن تكون عليه اللغة، أي القاعدة أو اللغة المثالية، وما هي عليه فعلا، أي الاستعمال أو اللغة الواقعية. وتمتد الفترة التي يغطيها الكتاب حوالي 1500 سنة، أي من القرن الثالث قبل الميلاد القرن الثاني عشر بعد الميلاد، بدءا من التقليد الهوميري الإسكندري والشراح هوميروس وصولا إلى المعلقين الوسيطيين على بريسكيان. بعد تقديم مفيد بقلم محرر الكتاب ليونيل دومارتي، يتناول الكتاب حديثا عن المورفولوجيا، والمورفولوجيا هي علم في اللغة يدرس بنية الكلمة، في حديث عن صيغة المثنى في الأفعال التي استخدمها هوميروس، ولا سيما وجود صيغ معينة لها نهايات معينة وتستخدم في المثنى، علما أن المثنى هو من المقولات التي لا تروج بين جميع اللغات وتوجد في العربي وتوجد في اليوناني. القسم من أقسام الكتاب في حديث عن النحو اليوناني أبولينيوس ديسكولوس، عاش في القرن الثاني للميلاد، واستخدام هذا النحو أدوات البلاغة لتفسير الخروج عن القاعدة لدى الشعراء وكيف طبقت أيضا على اللغة اليونانية. يمكن في هذا الكتاب أن نجد مقايسات وتشابهات عرضية لبعض اللهجات داخل هذه اللغة.

0: اللغة اليونانية الكبرى التي كانت تسمى لغة كوينية لأنها لا تستخدم في الأحاديث اليومية مثلما قيل عن اللغة العربية إنها لغة مشتركة لا تستخدم في الحياة اليومية. في المجمل يعد هذا الكتاب عملا مميزا للفكر النحوي اليوناني واللاتيني في العلاقة بين اللغة المثالية واللغة الواقعية، وفيه حديث عن ما سمي بالبربرية القديمة، وهي رؤية اليونانيين إلى لغات غيرهم ووصمها لأنها مغرقة في الغموض بأنها بربرية، واستخدام أيضا هذا المصطلح للكلمات الدخيلة التي لا يرضى عنها هؤلاء الذين كانوا حراسا للغة اليونانية القديمة. قدمنا لكم كتاب ليونيل ديمتري لانغ ديال لانغ ريال ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لانغ كلاسيك دو تروزيام سيكل افون جيسو كريست او دوزيام سيكل دو نوتر اير، اي اللغة المثالية اللغة الحقيقية وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد اقيستها، مع تحيات توفيق قريرة.
1: مكتبة الثقافية.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: وهي صوتكم جميعا. أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، نسعد دائما بكم في هذا اللقاء وهذه المنوعة الإذاعية الصباحية الأولى دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الحياة بقيادة تقنية. هذا الصباح ولمسات سحرية بإمضاء زميلتها سهير زين التي ترجو لكم يوما كريما. القهوة، وما أدرك ما القهوة؟ لمحال قد قيل الكثير حول القهوة، وعدد كبير من مستمعينا الآن يجلسون في المقاهي وقد اختاروا أيضا احتساء هذا المشروب الجميل. صحة صحة، فيه الشفاء إن شاء الله تعالى، وفيه العافية لتتسلل إلى القلب دائما، يتسلل الجمال ويتسلل البهاء ويتسلل النقاء، وتتسلل هذه القهوة ويتسلل معها سحر رهيب ودفء كبير. طبعا رائحتها وحدها تبعث الدفء، هي القهوة التي تغنى بها وانتشى بها الرائع محمد الجموسي.

طبعا الفن ولا يوجد أروع من الفن، ويبقى الفن وحده هو الذي يوفر لك كل ما ترغب فيه، وكل طبعا ما توفر للفن فإنه سيعطيك بقدر ما تعطيه، وحده الذي يشعرك أنك أبدا تضيع أو تهدر وقتك. جميل جدا أن نتحدث عن الفن، ولا يوجد أروع من ذلك، والفن كل شيء في حياتنا، فالمعرفة فن، والتعليم فن، والثقافة فن، والعقل يقدم لنا كل شيء طبعا، ويوصل لنا كل شيء، وفي الأساس هو يوصلنا إلى الفن. وإذا أردت أن تكون أصيلا فكن فنانا وعامل أو تعامل مع كل شيء بفن، فكل فن يحمل نورا إلى الآخر، ونحن نرغب دائما أن تحمل هذه الأنوار. والبعض أحيانا يتحدث عن فن جيد وفن جميل وآخر قبيح، لا أبدا، كل الفنون رائعة وكلها تحمل حقائق وكلها راقية وجميعها تقيم معابد متنوعة للجمال في القلب.

لا تعالى تعالى شوف قلبي وحواله. طبعا الأغنية من أجمل الأغاني التي بصمت الأغنية التونسية وطبعت الأغنية التونسية بالجمال وبالبهاء لصاحبها عز الدين دير الفنان الرائع أطال الله عمره بالصحة دائما إن شاء الله يكون في الاستماع إلينا في كل مرة. طبعا نعود لهذه الأغنية ولباقة أخرى أيضا من أغاني الرائعة والمميزة والخالدة. شوف قلبي المسكين لا يبكي ولا يميل يبدولي تعذب أيام وسنين أنت واللي تحليلها. وانظروا أيضا التدرج في التعاطف والتفاعل والتناغم مع المحبوب. قصيدة غزلية رائعة ملحنة أيضا بطريقة عذبة والأداء للفنان عز الدين إدير بطريقة أروع وأروع وأروع. هذا هو الجميل أن نترك دائما هذه البصمة. بصمتنا في هذه الدنيا لابد أن تكون بطريقتنا. ونحن نتحدث عن الفن الذي هو أحد الأشكال الرئيسية للعلاج، والفن هو مرآتنا وهو ربما مرآة حقيقية يرى فيها أحدنا وجهه ويرى ذاته ويرى نفسه. وفي العموم الفن يمنحك بقدر ما تعطيه بقدر ما تناضل فيه بقدر ما ربما بقدر ما توليه من اهتمام وما تعمل فيه وما تجهد فيه نفسك. هذا هو الفن، هو بدوره سيعطيك وسيوفر لك وسيمنحك كل ما ترغب فيه. هذا هو الفن، الفن سقيا والفن رؤية والفن حب والفن إحساس كبير، والفن هو الحياة. وأحدهم قال الفن هو الحياة والحياة هي الحياة، لكن فن الحياة أن تحيا حياتك بفن.

0: شوية
1: شوية
0: شوية.
1: شوية.
0: نعم، هي من بين الأغاني الرائعة والجميلة للراحلة للرائعة صفية شمية، عدد كبير لا محالة من الأغاني لهذه الفنانة، ما يقارب 600 أغنية من بينها جرح قلبي، على العصفورية، لا لا ما نحبكش، قالوا لي أسمر، أيضا هي من بين الأغاني التي تركتها الفنانة صفية شمية كما قلنا. معلوم طبعا عن هذه الفنانة أنها تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل، لقبت بلهلوبة المسرح، اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت في لبنان، حفظت المواويل اللبنانية، وآنذاك انضمت أيضا إلى كورال إذاعة لبنان، تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وصار لها موعد أسبوعي في إذاعة لبنان. سنة 46 تحولت عائلتها إلى تونس واستقرت هنا، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن، غنت في الإذاعة التونسية، وكانت الفنانة صفية شمية أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي شوي، غنتها في تونس طبعا وحققت نجاحا باهرا. نحن لازلنا نوصل رحلتنا حول الفن وعن الفن والفن الفن الفن كما قال محمد الجاموسي، ولكن الفن والحب طبعا هنا قيل من المنطق ألا تستخدم المنطق في الفن وفي الحب، والبعض قال لدينا الفن كي لا نموت من الحقيقة، وآخرون قالوا الفن جمال، والفن محبة، والفن أخلاق، والفن رسالة، والفن صدق، لا يوجد أروع من ذلك. إذن كونوا فنانين.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبذ الثقافة. ونبذ الثقافة
1: هي نبذ الثقافة، وهي نبذكم جميعا. ومرحبا ومرحبا بكم دائما لملكتكم، لإذاعتكم، لمؤسستكم، مؤسسة الإذاعة التونسية. لقاء متواصل دائما إلى حدود الساعة 9. التحقت بنا أيضا زميلتنا مريم مناع التي ترجو لكم يوما هانئا. ونواصل رحلتنا أيضا مع زميلتنا سهير زيان التي اختارت لكم باقة من الأغاني.

أغب علامة وأيضا رمي عيش وأغاني متنوعة ومختلفة في انتظاركم. لا ننسى دائما أن القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام، فإن لم ينبت كله نبت بعض.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وكن مرحا ودودا، كن مبتسما دائما، تمتع بروح الدعابة. ينبغي أيضا أن تكون مجاملا، مرنا، مهذبا، متفتحا، مؤدبا، كلها صفات كثيرة بالفعل. ولكن حتى تستطيع إجراء محادثة شيقة ومحادثة راقية ومحادثة مهذبة ومحادثة مميزة، يجب أن تتحلى بكل هذه الصفات. لما حالة ذكرت المودة، يعني لابد أن تكون ودودا، ونحن نتحدث عن المودة. ليس كل الحب يحمل من المودة ما يليق به، ولو أردت أن تمتلك عرش قلب فقط عليك بالمودة. وفي العادة الأشخاص الذين يحملون في قلوبهم المودة يستحقون التضحية من أجلهم حتى الموت. البعض قال: القليل من يفهم معنى المودة ويتقن العيش بها، والأجمل أن تعيش بها، وصديقك هو كفاية حاجتك، وهو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكر، وهو مائدتك وموقدك، لأنك تأتي إليها جائعا وتسعى وراءه مستدفئا. إذن كونوا بالأساس حاملين لهذه الصفة، فالود يبقى دائما وهو الذي يجمعنا، وصادق الود يجلو الهم والأرق. ومهم جدا إذن أن يتصف الواحد بالمودة. بعد قليل سنستقبل أيضا عدد من المكالمات، كما نذكر دائما برقمنا 71-844-600. إذن بإمكانكم أن تكونوا ودودين، ونحن نتحدث عن المودة، نتقاسم كل شيء بيننا. وللتوفيق الذي تغنى وقال: تيجي نقسم الأمر. هذا هو المطلوب، أن نقتسم أشياء عديدة، أن نقتسم الجمال، أن نقتسم البهاء، أن نقتسم اللقاءات المختلفة. هذا اللقاء وهذه المنوعة يتم أيضا تقسيمها والتشارك فيها بين فريق متكامل متناغم يعمل على إمتاعكم، وتبقى المتعة بالأساس متعة فكرية وذهنية وأخرى عاطفية. نتحدث هنا عن الأغاني المتنوعة.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، يتواصل لقائنا دائما معكم سمعينا الافاضل. نواصل رحلتنا وتحيينا دائما متجدده لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر على الموجات نفسها، موجات ملكه الاذاعات، اذاعه تونس الثقافيه. نسعد ان نواصل الرحله ونحن نتحدث عن الموده، وقد قلنا الكثير حول الموده. اردنا ان نتحدث ايضا الى عدد من مستمعين ممن تواصل معنا هذا الصباح والتحق بنا، أحد الأساتذة وهو وفي لإذاعة تونس الثقافية، وهو في كل مرة يتفاعل ويتواصل حسنا معنا، وأردناه هذا الصباح أن يكون أيضا معنا في هذا المباشر، الأستاذ الهادي البراهمي. صباحك ورد، أهلا وسهلا أستاذ هادي.
1: صباح الورد، صباح الفل، مرحبا بإذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا ومرحبا. إذن أستاذ هادي، نسعد أن تكون معنا، وأردت طبعا الحديث عن المودة، ونعلم أنك تدرس بمدرسة مميزة، مدرسة رائعة، المدرسة الابتدائية بأم العظام. تحيانا لكل أهالينا في منطقة أم العظام ولاية سيدي بوزيد.
1: شكرا، شكرا للأستاذ رمزي، وبارك الله فيكم ويعطيكم ألف خير والصحة والسعادة. نتمنى لكم معناها يوما سعيد.
0: بالنسبة هل يمكن اعتبار، هل يمكن اعتبار ما تقدمه أنت يوميا في هذه المدرسة للتلامذة من علم ومن معارف ومن ثقافات، هل يمكن اعتبار ذلك مودة؟ هل يمكننا الحديث عن أستاذ، عن مرب لا يمكن أن ينجح في تقديم دروسه إلا إذا كان ودودا؟ هل يمكن الحديث عن هذه الرسالة المعرفية والعلمية وقرنها أساسا بالمودة؟ لابد دائما أن يكون هذا المربي يتحلى أو متحل بصفة المودة حتى يكون ودودا مع أبنائه، مع تلامذته. تفضل سيدي.
1: نعم الأستاذ رمزي، الأستاذ لابد أن يكون صاحب ود لكل تلامذته، لأن المودة هي التي تصنع شخصية التلميذ أو الشيء، هي التي تصنع شخصيته، وهي التي تزيده معرفة وتزيده أخلاقا وتزيده كما يقول، كما يمكن القول أن المودة كذلك هي أساس النجاح. فأنا شخصيا في مدرسة أم العظام التعاضدية أتحلى كثيرا وبالمودة أتحلى كثيرا بالمودة، وأدعو كل الأصدقاء والتلاميذ إلى هذه الخصال، وهي خصال المودة. فالتلميذ لا يستطيع أن يأخذ علما إلا إذا كان هنالك أخلاقا طيبة، أخلاقا حسنة. فالأستاذ لابد أن يكون بشوشا، لابد أن يكون ذو أخلاق عالية. فأنا شخصيا أتحلى كثيرا بالمودة، ولذلك فإن جل تلامذتي فإنهم يودونني، وفي آخر السنة من أجل هذه المودة يصنعون لنا بعض التحف أو يقدمون لنا بعض الهدايا. كذلك هذا هو تعبير عن المودة. فالمودة هي أساس الحياة، هي أساس سلوك المربي. فالمربي لا بد أن يكون صاحب ود، ولهذا أقول أستاذ رمزي نعم، فالمودة هي أساس النجاح.
0: نعم.
1: فموضوعكم اليوم
0: أعجبني. قبل ذلك أعجبني وشدني ما تفضلت به. إذن أنت قلت في آخر السنة هذا التلميذ وكامل ربما أفراد الفصل بدورهم يعبرون عن مودتهم وعن حبهم للأستاذ، وكل يوفر شيئا بطريقته من أجل التعبير عن ذلك. إذن هنا ما ذكرته مهم جدا، المودة وهذه العلاقة التفاعلية بين المربي وبين التلميذ، كل يتصف بالمودة وكل ودود مع الآخر، ولا يوجد أروع من ذلك أستاذ هادي.
1: لا يوجد أروع من المودة الأستاذ رمزي، ومن على سبيل المزاح أقول أنا الآن في منطقتي وفي في في الريف الهشرية.
0: الهشرية
1: زيتون.
0: نعم، ولاية معتمدية.
1: المودة لكي تعطيني زيتا، لكي تعطيني حبا، لكي تعطيني مالا، هذا كذا نتبادل. أنا أسعى وبكل نشاط وأسقي وأخدم وكل شيء، وهي تودني بأشياء زيت ونقود وإلى غير ذلك الأستاذ رمزي، هذا على سبيل المزاح.
0: نعم، هو إذن العلاقة المودة دائما فيها انتثار. إذن الأستاذ هادي، أنت الآن تقول إنك موجود في الهشرية، معتمدية الهشرية ولاية سيدي بوزيد. أنت نعم. تسقي أشجار الزيتون. نعم، وتنتظر أنت هنا، أنت ودود معها، أنت
1: نعم.
0: نعم، وأنت تنتظر مودتها أيضا كي توفر لك كما قلت الزيت. هذا مهم.
1: نعم،
0: العلاقة تفاعلية.
1: علاقة تفاعلية وعلاقة تبادل مصالح.
0: نعم. إذن ونحن نتحدث عن المودة، المودة ضرورية في حياتنا، ولابد أن نتصف بهذه الصفة، وأن يكون الواحد منا ودودا، هذا هو المهم.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا. يومك جميل، ليومك سعيد. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل. شكرا جزيلا لأستاذنا الهادي البراهمي، المربي الفاضل بالمدرسة الابتدائية أم العظام التعاضدية بولاية سيدي بوزيد، من سيدي بوزيد نحط الرحل في القيروان، والتحقت بنا أيضا الوفية لإذاعة تونس الثقافية السيدة النجاتي. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك أخي رمزي.
0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. إذن ومنذ قليل نحن تحدثنا عن الفن، وتحدثنا عن المودة، والفن مودة والمودة فن يبدو لي.
2: الفن مودة، والمودة هي قوة في الحب.
0: نعم.
2: هي من أرقى وأسمى المعاني، يعني المشاعر والأحاسيس القوية هي مودة، يعني الصدق بين الأصدقاء، يعني تكون هي مودة كذلك زادة.
0: نعم.
2: الفن بغضب أنه مودة، الفن أكيد أنه مودة، خطر الفن إحساس.
0: نعم.
2: شي وصل لك الفن ذوق. الفن صدق، الفن صدق.
0: نعم.
2: الفن رسالة. الفن مشاعر صادقة. الفن أخلاق. الفن نعم. جمال.
0: نعم، كل ذلك. نعم، كل ذلك. ولكن ذكرتي مسألة مهمة، ثمة مفردة شدتني، قلتي وأنت تتحدثين عن المودة، قلتي هناك قوة إحساس وقوة مشاعر حب تجاه فرد آخر، هذا مهم. إذن عندما يكون الحب قوي، أو من شدة وفرة حبنا لهذا الآخر، يكون أحدنا مودة. ودودا معه.
2: أكيد قوة الحب هي الود، هي المودة، أن يكون إنسان ودود، أن يكون إنسان صادق في مشاعره في أحاسيسه، فهي مودة.
0: إذن المودة هي تعبير عن حب كبير وحب شديد تجاه هذا الآخر،
2: تجاه الآخر.
0: إذن قلت لك نعم. قلت لك إذن المودة في رأيك ضرورية، لابد أن يكون أحدنا ودودا مع الآخرين، وأن يكون وألا يكون أنانيا. وأحيانا في هذا الإفراط في الحب نهدي نقدم ما هو غال وثمين وباهظ لدينا للآخر، نعطي هذا الآخر من قلوبنا، هذا هو المطلوب.
2: أكيد حتى البسمة زادة الابتسامة للآخرين هي مودة.
0: مش
2: يشعر الإنسان اللي أنت ودود معاه،
0: نعم.
2: تبتسم ديما في وجهه.
0: نعم، في رأيك مثلا ونحن نتحدث هنا مثلا عن المغرب الشقيق، وهنيئا للمغرب الذي
2: هنيئا للمغرب حقيقة، ما أروعهم.
0: نعم، دعيني أواصل وبعدها عبري كما تشائين، لأنني أطرح مسألة. إذن نحن نقول هنيئا للمغرب بهذا الفوز وأيضا المرور للدور القادم، هنيئا لهم. طبعا نحن نقولها من قلوبنا لأننا
2: أكيد.
0: نحب المغرب. دعيني نواصل دائما هكذا سيدة السيدة. نعم، بعدها عبري أنت. إذن وإن شئت تفضلي، لك الكلمة، تفضلي.
2: طبعا يعني احنا هو المغرب بلد شقيق، يعني اكيد
0: انا اتحدث هنا عن المودة. سيدة سيدة،
2: كل المحبة.
0: سيدة سيدة،
2: كل المودة.
0: سيدة سيدة، لما قلت لك دعيني اواصل حتى اضع المودة في موقعها وموضعها وبعدها أنت تحللين ذلك، واضح؟ نعم، إذن هنا المودة، أين ترين المودة في هذه العلاقة مع أخوتنا وأشقائنا المغاربة؟ تفضلي.
2: العلاقة هي يعني لما نشوفهم، يعني نشوفهم أنهم فرحانين نفرح لأفراحهم، أكيد هذه المودة وهذه قوة المودة وقوة المشاعر. وقت نشوف إنسان شقيقنا أو أي إنسان نشوفه، يعني نفرح معاه بطبيعة، يعني هذه قوة المودة.
0: نعم، ماذا أيضا؟ إذن واصل، قلت لك ونحن نتحدث عن هذه العلاقة، هي العلاقة وطيدة، ولكن ما أردت قوله أساسا أننا إن قلنا كلاما جميلا وإن كتبنا كلاما جميلا وإن علقنا تعليقات وديعة ولطيفة ورائعة وإن عبرنا أيضا عن فرط فرحنا وعن شدة بهجتنا وسرورنا بتألق إخواننا المغاربة، فيمكن إدراس ذلك ضمن هذا الود وهذه المودة التي لابد أن نتصف بها تجاه الآخرين. نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، يومك جميل وسعيدة. سيدة السيدة النجاتي، لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: الجو.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. بدنا نولع الجو والتحايا اساسا. طبعا هذا الصباح زميلتنا سهير زين التي اختارت وانتقت لكم هذه الباقة من الاغاني، ارجو ان تكونوا استمتعتم جميعا. شكرا جزيلا للصديق هشام بن صحابة الذي يحيي جميع المستمعين. محمد البكوش يحيي كل الاصدقاء وخاصة القادمين من ليبيا. إيمان بالغيب تحيي التلامذة والطلبة دون استثناء وترجو النجاح خاصة لتلامذتها في مكثر ولاية سليانة. يتواصل معنا هذا الصباح أيضا المخرج التونسي العربي الهاتفي، يقدم التحايا لكل الذين شاركوا في مناظرة السنة السادسة ويرجو النجاح والتميز والتفوق لابنته مريومة، يقول هي نور عيوني. وصلنا لختمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا زميلتنا سهير زيان وأخرجته رقميا زميلتنا مريم مناع. لا تنسوا دائما أن العلم هو ذهب، ولا محالة الذهب الأصفر له ثمن في العادة، ولكن العلم لا يقدر أبدا بثمن. إذن كونوا من العلماء، كونوا من الأدباء، كونوا من الحكماء، كونوا من البلغاء، كونوا من الخطباء، كونوا متزنين وعقلاء، وكونوا ممن يعول على عقله وقلبه، وكونوا أنتم المتخلقين أو الذين يحتدون أساسا بالمتخلقين بالرقين بالحكماء حتى نرتقي بهذا الوطن. هذا رمز العام دوني، يرجو لكم كل الحب. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية راديو كوتورال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن مكونات الحضرة السلمية في تونس، ورأينا أن هذه العادة الطرقية الطقوسية تتألف من قسمين رئيسيين يقومان أساساً على الممارسات الصوتية التي تتوزع بين ممارسات ذكرية وأخرى إنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في سرد الأحزاب والأوراد والوظائف بطريقة صارمة دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك أيضا نوع ثاني من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد البحور والمدحات وما يتخللها ويعقبها من أصناف متنوعة من الإنشاد الطرقي. وقد تحدثنا عن سلسلة الفزوع، تلك المنظومة الزجلية التي ساغها شيخ الطريقة السلمية بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، ويقتصر أداؤها على الإنشاد المحض دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية لحنية كانت أو إيقاعية. كما تحدثنا أيضا عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى، والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبل ذلك. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة

الشعبية التونسية المعروفة باسم المحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند المشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير عراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا مولاي راعيني.

يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون. أنت

نواصل مستمعين الأكارم عن نمط إنشادي المخصوص بالطريقة السلمية والمسمى في تونس باسم البحر، والذي يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ أننا نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها جميع الديانات التوحيدية، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته بداية باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا الشيطان.

كنا في الاستماع إلى بحر بداية باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلامية بقربة المرحوم عمر يداس، وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص وحسمت فيها نهائيا. وقد تم تناول هذه المسائل في بحور الطريقة السلامية بطريقة مخصوصة، إذ تمت صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. ينشد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم فيه الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم بحور السلامية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت فتتولى المجموعة إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر.

0: لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. وسوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية وقد جاء في مطلعه: نقدر الله يا بن مراد نركب جوات نجيك منين اشتهيت العناد. يا بن مراد، نستمع إلى هذا البحر بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد في نغمة العرضاوي وإيقاع السعداوي، ويستهل الشيخ عبد المجيد إنشاده بقصيدة مرتجلة الأداء، ويتجول من خلالها بين مقامات الموسيقى المشرقية ونغمات الموسيقى التونسية بكل إتقان واقتدار، ويقول مطلع القصيدة: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحكم قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك.
1: اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض فعلي الجمال

كنا أصدقاءنا المستمعين في الاستماع إلى البحر السلامي الذي جاء في مطلعه نقدر الله يا بن مراد نركب جواد نجيك منين اشتهيت العناد يا بن مراد، وهو من البحور العديدة المحتفية بالسند العروسي نسبة للشيخ أحمد بن عروس. والشيخ أحمد بن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار وحرفوها وزادوا عليها ونسجوا على منوالها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد بن عروس ومؤلف مناقبه في كتاب ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد بن عروس. وقد نحى شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر نحو شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس، ونظم العديد من الأشعار الشعبية الملحونة التي بقيت خالدة في شكل بحور يتم إنشادها من قبل السلاميين. وقد وردت هذه المنظومات في مختلف الأغراض الصوفية والحكمية والوعظية، بالإضافة إلى أغراض الفخر والاعتداد بالنفس. من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من البحور هذه المدحة التي جاء في مطلعها: يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد، يا ابن عروس الرباني، يا بو السراير يا صداد، فز على سياد أهل المشرق بكمالي. ويتخلل أبيات هذه المدحة مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساساً إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والذي جاء في أحداها: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. نبقى مستمعين مع مدحة يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد، يا بن عروس الرباني بصوت الشيخ حميد عجاج، ويشاركه في أداء العروبيات الشيخ محمد سريح والشيخ علي البراء.

اهتديت لحالها ولولا سداها ما اهتديت لحالها

بالرجوع إلى الرصيد العريض من بحور الطريق السلمية، نلاحظ أنها قد لحنت في نغمات موسيقية متنوعة تتوزع بين طبوع الموسيقى التقليدية الحضارية التونسية المستعملة في نمط موسيقى المألوف، مثل رصد الذيل والحسين والسبعين والسيكة والعراق ورمل المايا وغيرها، وبين نغمات الموسيقى الشعبية حضارية كانت أو بدوية، مثل محير سيكا، محير عراق، العرضاوي والصالحي. ويمكن أن يساغ لحن البحر في نغمة موسيقية واحدة، كما يمكن أن يكون موزعا على عدة نغمات. وكمثال على هذا التنوع النغمي، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا البحر الذي يؤكد كسابقه على المرجعية العروسية للطريقة السلمية، من خلال التودد للشيخ أحمد بن عروس الملقب بأبي السرائر وأبو الأسرار، والإشادة بفضله ومكانته الرفيعة، إذ جاء في مطلع هذا البحر: قلبي حيران من مغيبة أبو الأسرار، تاج الأقمار رايس جميع الديوان. وينطلق لحنه بطبع الحسين مع قيام منشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بجملة من التلوينات النغمية السريعة في نغمات السبعين والمزموم وغيرها. نبقى مستمعين مع هذا الجزء الأول من بحر قلبي حيران.

الشيطان من

من التلوينات النغمية السريعة التي اعتمدها الشيخ عبد المجيد بن سعد في أداء بحر قلبي حيران الذي كنا بصدده، والذي تضمن معاني الاحتفاء بالشيخ بول أسرار وهو أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية، نجد نغمات الرمل والنواة والسيكة والأصبهان وغيرها. نتابع معا مختلف هذه التلوينات التي تبدأ بطبع الرمل.

0: قد وصلنا أصدقائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لبعض النماذج الإنشادية المخصوصة بالطريقة السلمية، وهي البحور والمدحات بشتى مضامينها الشعرية وتلويناتها النغمية. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في موعد الأسبوع القادم. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرةً.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تصلكم من المشهد الثقافي المنوعة الثانية على موجة إذاعة تونس الثقافية. اليوم سيكون فيه تنويع كبير إذن في الاهتمامات ضمن هذا المشهد. سنتحدث عن لقاءات في علاقة بالمعارض للفن التشكيلي بين صالون وطني وبين أيضا فضاء ثقافي خاص. وفي الجزء الثاني من لقاءنا مستمعينا هو لقاء الحديث عن المهرجانات، ولأن المشهد الثقافي في الصيف يتخذ هذا الشكل خاصة بالاعتماد على السهرات وأيضا برمجة المهرجانات الصيفية. سيكون إذن حديثنا عن المشهد بالنسبة لهذه الصيفة، كيف تبدو ملامحه إلى حد الآن. معكم في هذا اللقاء المباشر سيدات منى الدريدي، مريم قارة، كوثر الحجري، مريم مناع، هدى ترابلسي. حتى منتصف النهار هذا هو لقانا في المشهد الثقافي. أهلا بكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي نواصل لقانا معكم، وضمن هذا المشهد التحضير إذن إلى دورة جديدة من المعرض الوطني للكتاب التونسي. وفي بلاغ يوم أمس تم الإعلان إذن عن هذه الدورة الخامسة المنتظرة، والتي ستكون من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وبالتالي إذن فتح الباب الترشح إلى جوائز معرض الوطني الكتاب التونسي في مجالات الشعر، القصة القصيرة والرواية، والدراسات الفكرية أو البيداغوجية الموجهة إلى الطفل بكلا اللغتين العربية والفرنسية. ومن المنتظر أنه باش يكون آخر أجل لتقديم الترشح غرة سبتمبر 2026، إذن فترة هذا الصيف كاملة هي فترة لتقديم إذن الترشحات ضمن مجالات التنافس في هذه الجوائز التي ذكرناها. أما عن الشروط فيشترط أن يكون الكتاب موضوع ترشيح ضمن أو من تأليف كاتب أو شاعر تونسي، وكذلك بالنسبة لدار النشر صادر إذن عن دار نشر تونسية في الفترة الممتدة بين جوان 2025 إلى جوان الحالي 2026. لم يتحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشح لهذه الجائزة، ويكون حامل ترقيمها الدولي التونسي، ويكون له أيضا تصريح بالإيداع القانوني. وكما ذكرنا أنه آخر أجل لتقديم الترشحات هي سبتمبر 1 سبتمبر 2026، ولا تقبل الترشحات للكتب الصادرة عن الحساب الخاص. هذا شرط أكيد واللي فيه برشا نقاش لحد الآن. تودع الملفات إذا من ضمن مكتب ضبط معهد تونس للترجمة في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، إذا شارع محمد الخامس. ونذكر أنه معرض تونس الوطني للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وأيضا فيه اشتراك لمعهد تونس للترجمة، وموعده المنتظر في دورته الخامسة يكون يوم 23 أكتوبر إلى غاية يوم 1 نوفمبر 2026.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي اليوم الجمعة. سنتحدث الآن عن نشاط يمكن أن يرتبط مع المشهد الصيفي أيضا، ولكن سيكون في الجهات تحديدا. باش نتحدثوا مع الفنانة التشكيلية صاحبة أيضا الفضاء الثقافي الخاص ريدانار، سيدة هاجر ريدان، حاضرة معنا باش تحدثنا على نشاط إذن في هذه الأيام، وأيضا سنقيم من خلالها ربما الحراك الثقافي الجهوي. مرحبا بك سيدة هاجر.
2: مرحبا منى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: إذن خلينا نبدأ بسؤال الأول، هو يتعلق بكيف تقيمين المشهد من خلال الفضاء الثقافي الخاص في علاقة بالمكان هنا، وتحديدا كنت حطوا على منزلة مين المدينة، تحطوا حتى على المستوى الجهة ككل، وثم في امتداد مع علاقة المشهد الوطني اليوم في علاقة بالتحضير لبرمجة تتناسب مع الصيف. من منظورك أنت كفنانة وكصاحبة فضاء ثقافي خاص؟
2: والله من تجربتي الخاصة بالسنوات قبل الثورة وبعد الثورة، أنا كنت في الجمعيات، ثم الجمعيات وجدت عندها مشاكل أخرى، إذا فتحت الفضاء الخاص. إذن الحياة الثقافية بصفة عامة في الجهات هي معناتها ثقافة مهمشة، ثقافة مهمشة ما توصلهاش، معناتها الأنشطة الثقافية الهامة، الأنشطة اللي يلزمها توصل للجهات نفتقدوها جملة. أنت الحياة الثقافية نجم تقول تقلصت برشا في السنوات الأخيرة، 10 سنوات وخاصة بعد.
1: أي نسمع فيك سيدة هاج، مازلنا نحاول نتواصلوا معاك أكثر إذا كان ممكن، إذا كان مازلت موجودة على الخط، إذا كان مازلت أيضا الشبكة تغطي ويمكن فما مشكلة في إذا الشبكة. نسمع شوية موسيقى ونرجع نعود نتواصلوا مع الفنانة التشكيلية هاجر ريدان.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، وكنا مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية هجر ريدين، وبدأنا في حوارنا في تقييم للمشهد الثقافي، الحراك الثقافي خاصة على مستوى جهوي. وكان ضيفتنا تحدثت على صعوبة أنه يكون فما توازن في النشاط الثقافي، فما تهميش إذن للحياة الثقافية في الجهات. ونتحدثوا هنا على جغرافيا قريب برشا من المركز، وقت نتحدثوا على نابل ولا منزل تميم، نتحدثوا على فضائها الثقافي الخاص كفعلة إذن في المشهد الثقافي. كيف تقيم إذن الوضع اليوم بالنسبة للمشهد؟ ثم سنتحدث إذن على البرمجة ضمن معرض، ضمن بصمات، أيضا أنشطة صيفية المبرمجة. نرجع لك مرة أخرى فنانتنا هاجر ريدان، مرحبا بك، باش نواصلوا حوارنا معك.
2: عايشك. كنا نحكيوا على تهميش الجهات، وقلنا الأسباب هي عديدة ذكرت من شوية، وبقات بعض المحاولات لبعض الجمعيات وهنا هناك في ولايتنا بالطبيعة يخدموا ويحاولوا باش يقدموا حاجة. ربما من الأسباب زاد الأخرى الأجواء الجديدة اللي في المجتمعات تو الحديثة والمعاصرة، المجتمعات المعاصرة هي الهاتف الجوال اللي بعد برشا عبيت على الأنشطة الثقافية والمرور من مكان إلى آخر. بقى المتلقي ولا يتبع من جهاز الهاتف نتاعو في المنزل، ما عادش يحب يجي يقول لك أنا شفت اللوحات مثلا في المعرض. نحب نأكد هنا راهي لوحة كيف تتصور تتصور وتهبط في فيسبوك ولا تهبط في أي منصة متاع صور، راهي مش هي نفسها. راو أنت كي تحضر تشوف صورة منك لها هي أفضل، وتشوف الرسم وتشوف وتحكي معاه، معناتها هذيك الرسم الصحيح وذيك اللي قصد صحيح مع الفن. خاطر انا نتذكر ولدي قرا في باريس، وقت يعمل في الماستر نتاعو طلبوا منه باش يمشي لالمانيا ياخذ بيه ويقص يمشي لالمانيا متحف كذا باش يشوف لوحه يخدم عليها. هذه باش تشوفها من صوره، من قيمه الفن تكمن في هذا اللقاء بين الرسام وبين
1: الكاتب وبين الموسيقي وبين
2: بين المبدع والمتلقي. هذه من جهه. من جهة أخرى احنا نحاولوا كما نقولوا نعملوا ما نستطيعه في الفضاء الثقافي الخاص ريدار. عندنا معرض سنوي، انت قلت الكارتو، المعرض السنوي الورشات، هذا معرض انطلق منذ 2002 عنده توا 24 سنة. لم نتخلف سنة واحدة عن إقامته عند كل عام. وربما في بعض المرات نعملوا جوز معارض في نفس السنة لكثرة الأعمال. باش نوريك أنا من 2002 إلى الآن كيف أشوف تخلص العدد بطبيعة الحال. في المعرض زي يشارك كل من انخرط في الورشات للكبار أو للأطفال، وأيضا الهواة من خارج الورشة نجموا يجي ويشاركوا. تقلص عدد الأطفال واضح من نسبة للسنوات الفارطة، كنت عندي 20 صغير، هي المساهمة مش غالية مش والمواد كلها من عندي تشجيعا لها. من 20 صغير هذه السنة عندي مشارك فقط، منخرط فقط في النادي. نحب نحييه ونحيي السيدة الوالدة نتاعو لأنها هي اللي مواظبة باش تجيبه، يحيى مشارة. والسيدة أمال. بقيت الورشات عن ورشة للنساء هما اللي قدموا الإضافة، عدد مهم من النساء مشاركين في المعرض. نذكر نعيمة الحمامي، بسمة صهميم، مش كاتب عزيز، سلمة صهميم، فادية ريدان، كوثر النويلي، مشاركين بلوحات جميلة وجميلة جدا، عندهم تو سنوات معايا يخدموا. هذا تقريبا المعرض السنوي، قيمة المعرض السنوي في الفن التشكيلي. قمنا باحتفاء بالمعرض هذا مع نادي الغناء للا تميمية. هذا نادي تحت اشراف الأستاذين جوهر التبر وفاطمة الصمع، أستاذين في موسيقى، ونشط هذا الاحتفال أستاذ مصطفى حماد. هذا نوع من التلاقي بين على الأقل نوادي تنشط في التلقيم وتلتقي حول الفن التشكيلي والموسيقى والغناء.
1: بالنسبة للأنشطة المخصصة ذكرت للأطفال والشباب، يعني نربطوها أيضا بصيف الكتاب.
2: هو النشاط الصيفي عادة عندي تقليد من بكري 3 أو 4 سنوات، وحتى قبل ينطلق النشاط في شهر جويلية أوت، يمتد شهر جويلية أوت. فما نشاط متنوع للأطفال عنده 3 سنوات تحت عنوان ورشات ريدار الصيفية للأطفال، فيها المسرح، فيها الرسم، فيها الشطرنج، فيها الإنجليزية والكتابة. طبعا فما نوادي تنجح أكثر من نوادي أخرى، يقبل عليها أكثر. هذوما نوادي كل يوم من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار، ويخدموا فيها مع عباد مختصين، مختص في الإنجليزية، أستاذ مسرح، أستاذ شطرنج، مختصين يهتموا بالأطفال. هنا دعوة، نوجه دعوة للأولياء باش على الأقل يبعدوا صغارهم من الهواتف، يجيبوهم لإتاحة الفرصة لهم باش ينميوا قدراتهم الفنية والذهنية. أيضا عندنا برنامج مع دار خريف للنشر صيف الكتاب. صيف الكتاب فيه معرض الكتاب متواصل، وفيه تخفيض هام للكتب، فيه استضافة برمجوها ما بين جويلية وأوت، استضافة للكتاب والكاتبات لتوقيع كتبهم. عندنا مسابقة للأطفال في الكتابة مع جوائز مهدات من دار خريف، كتابة القصصية والكتابة الشعرية باللي نجموا. ثم أشياء أخرى في الموسيقى وفي ورشات الرسم مفتوحة للكبار، وزاد نعمل وراء دورات تكوين في الحذف الفني، هذيك ديما نعملوها مرة أو اثنين للي حد مغروم بالخزف الثاني، نعمل دورة تكوينية. هذا تقريبا
1: شنو عنا برمجة في الصيف بين موسم ثقافي وأيضا برمجة خاصة تتماشى مع الصيف، وفي إطار أيضا يعني المحاولة دائما أن يكون فما برمجة ضمن هالفضاء الثقافي الخاص، رغم أنه بصعوبة ولكن ضروري اليوم، وإن كانت ربما يعني الطموح كبير ولكن النتائج ليست معناها نتائج المأمولة، معناها رغم ذلك محاولة دائما للاستمرار لصعوبة البرمجة الثقافية في جهاتكم تحديدا في منزل تميمية، ولا في جهة أخرى قدين نرفتوا بين المشهد شنو فيه مثلا من فضاءات تعنى بالثقافة ضمن دور ثقافة، مركبات ثقافية وفضاءات ثقافية خاصة، صالونات أدبية ولا غيره، ولا حتى يعني أحيانا بشكل فردي، يعني فما
2: أي فما بشكل فردي، فما جمعيات في قليبيا، في بني خلاد، في نابل، فما فضاء جديد حال خاص دار شيلين. ما أنت فما فضاءات، لكن الأغلب ديما فماش دعم، فما نقص كبير في الدعم. اللي مغروم وعنده الشغف هذايا بالثقافة ويحب بلاده ويحب يساهموا،
1: ما فماش حقيقة يعني نتحدثوا على مستوى ربح، يريد كل نشاط فيه يعني ربح باش تكون فما استمرارية وكل، ولكن فما المتعة رغم الصعوبات، هذه ربما الخلاصة اللي تخرج بها.
2: محبة في البلاد ومحبة في الثقافة وشغف بالثقافة والفن فقط. مثلا الملتقى الوطني القصة قصيرة جدا لثالث مرة، هو ملتقى وطني لكن يعملوا الفضاء على حسابه الكل، ما فماش دعم. ما فماش صيغه للدعم كل المباشر الصغير نتاع زوج ثلاثه ملايين نعطيك باش تعمل انت بالنسبه للفضاءات الخاصه. ربما الجمعيات موجود لكن الفضاءات الخاصه لا.
1: ربما في اطار محاولات اخرى انه تولي الفضاء الثقافي والجمعيات كل يعملوا في نفس من نفس الهدف تنسيق الجهود وتنسيق المشاريع ربما باش يولي يظهر الفعل الثقافي واثاره يعني على الجهه بدايه كما منزل تميم مثلا.
2: يلزم تنسيق وخاصة هو ترى احنا في منزل تميم ما عندناش حتى جمعية ثقافية نقولها ونعاود ودعوة للعباد اللي قاعدة ما انت تنجم تعمل جمعية وتنجم تنشط تقوم وتنشط ما فما حتى جمعية ثقافية أخرى نجم أنا نعمل معها شراكة. ساعات نعمل شراكات مع جمعية من خارج منزل تميم من القليبية وغيرها لكن في منزل تميم جمعية ثقافية لا ما فما حتى جمعية. هذي المشكل ومشكل صحيح. آخر اللي العباد تستانس تقول لك بدون ثقافة ما متنيش لا نموتوا رانا نموتوا بشوية بشوية
1: فعلا.
2: اللي كان بدون ثقافة ما حسيتش اللي انت اخترت حاجة معناتها انت دخلت في مرحلة خطيرة. هذه المجتمعات اللي ما تتراجع الفن ندخلوا في حالة انغلاق تام في الفكر وفي وصب للفن خاصة للفن تولي تخرجك الدعوات ذيك حرام وذيك حرام
1: يعني على تغييب الوعي لهنا والتطور العقل والفكر والمتعة في الفن وغيره
2: بأهمية الفنون وأهمية القراءة وأهمية الكتاب.
1: نعم.
2: رأى مش كل شيء إتود وكل شيء دراسة ونجاح في الدراسة
1: صحيح.
2: نجاح في الدراسة يمر عبر ثقافة
1: صحيح.
2: فنيش
1: هذا مهم الكلام ومهم جدا الجهد اللي تقدم فيه كفنانة وكأيضا محاولاتك للحفاظ أيضا على العلاقة بالفاعلين في المشهد الثقافي من مبدعين وأيضا مهتمين للشأن الثقافي وأيضا حتى يعني التعويل على الأطفال والناشئة لترك المشعل في مواصلة الفعل الثقافي وتحريك السواكن. شكرا لك الفنانة التشكيلية هجر ريدان على مداخلتك معنا اليوم. إن شاء الله بالتوفيق في الأعمال اللي تقدمهم ومشاريعك ضمن فضائك الثقافي الخاص وأيضا حتى على مستوى ذاتي وشخصي. شكرا لك.
2: إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي الآن نتحدث عن الصالون الوطني للفنون التشكيلية. كنا في منزلة ميم، سنتوجه الآن إلى بنزرت تحديدا مع مركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. حاضر معنا اليوم المدير السيد المدير محمد بشير الجمودي عبر خط الهاتف. رحبوا بيك وصباح الخير.
2: صباح النور، تحية ليك أخت منى، تحية لكل المستمعين للإذاعة الثقافية، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: اليوم إذن في المشهد سنتحدث عن انطلاق الصالون يوم غد، انطلاقا من يوم غد 27 جوان. كان تعطينا فكرة على الصالون، ترتيبات الصالون المشاركين فيه، واللي يحمل عنوان اللمة في النسخة 6 من
2: نعم، هو الصالون الوطني للفنون التشكيلية، النسخة الثالثة، اللمة الثالثة.
1: أي
2: لأنه الكونسيبت بتاع اللمة هو أنه لم شمل الفنانين التشكيليين، ومعناتها أنهم فرصة باش يتقابلوا في فضاء للعرض، اللي فضاء يكون جامع لجميع المدارس التشكيلية والفنية. الصالون اللي ان شاء الله باش ينطلق الافتتاح غدوه 27 جوان من في حدود الساعه 4:30 بالمركب الثقافي الشيخ ادريس، بدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه وبشراكه مع اتحاد الفنانين التشكيليين. الصالون اهم ولا فقراته بدات من اليوم من خلال ورشات في الخط العربي اللي امنها الخطاط والاستاذ والفنان بسام الغامي. الصالون اللي بش يبدأ نهار 27 يتواصل إلى 20 جويلية، فيه 27 عمل، 27 فنان تشكيلي مشاركين، بما فيهم الفنون التشكيلية بالطبيعة والنحت والصورة الفوتوغرافية. فيها تقريبا أغلب المدارس الفنية، فيها تجارب كبيرة، فيها أسماء كبيرة بطبيعة كل الفنانين. احنا في اعتقادنا الجزء الكبير من الفنانين المشاركين من 57 هم من أغلبهم من جهة بنزرت وبطبيعة من كامل الجمهورية، لأنه هو صالون وطني منفتح على كل التجارب الفنية وعلى كل الفنانين التشكيليين اللي موجودين في هذا الوطن العزيز.
1: بالنسبة للدورة لما ستة للصالون الوطني للفنون التشكيلية تحمل في يعني عنوانها تكريم للمرحوم يوسف العبيدي. المرحوم يوسف العبيدي إذن فنان، ويكون إذن بالنسبة للدورة هذه فيه تكريم للراحل إذن هذا الفنان. كنت أعطينا فكرة
2: هي بعد ذلك أخت منى، هو كل صالون في دوراته الستة هو يحتفي بالدين ويقام على شرف أحد أو أكثر واحد أو أكثر من الفنانين التشكيليين، سواء الأحياء أو الأموات. احنا الدورة اللي فاتت كانت مهداة الى الفنانة التشكيلية التي ترسم بالفم هدى بالراضية. في الحقيقة ما كانش هذا البرنامج عم يوسف العبيدي الله يرحمه، لكن على اعتبار انه معناها غدرنا مؤخرا، معناها ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ونتقدمه بحر التعازي لكل العائلة الفنية وكل عائلته. فخيرنا أنه هذه الدورة تقام على شرفه وتكريم له، لما عرفناه بهذا الرجل الفنان طيب المعشر وجميل الخلق، ومعناتها مساند للثقافة والفعل الثقافي وللفن والفنون والفن التشكيلي.
1: نعم، من باب العرفان والجميل والتكريم أيضا للشخصيات الفنية في الجهة.
2: طبعا
1: بالنسبة لي قلنا احنا بدينا يمكن معني من اليوم ونتحدثوا على الافتتاح الرسمي غدا، ويتواصل الى قديش من نهار بالنسبة لي؟
2: الى حدود 20 جويلية.
1: 20 جويلية.
2: من خلال منبركم الكريم احنا معناها نجدد الدعوة لكل الفنانين التشكيليين، لكل مريدي الفن والفنون التشكيلية بصفة عامة، الى الحضور غدا بكثافة لي في الحقيقة اكتشاف هذه الأعمال الفنية الرائعة والرائدة والمميزة لجملة من الفنانين التشكيليين في بلادنا من خيرة ما أنشت الساحة الفنية والساحة التشكيلية.
1: جميل جدا. إذا دعوة مفتوحة لأهل الفن والفنانين إلى النقاد وأيضا إلى عموم الجمهور إنهم يتعرفوا على الفن التشكيلي، على يعني أصحاب البصمات المختلفة والتعبيرات التشكيلية المختلفة لفنانين يمكن تتعرفوا عليهم من خلال زيارة إذا ومشاهدة مباشرة للوحاتهم في هذا الصالون الوطني للفنون التشكيلية لما 6. بالنسبة للترتيب سي بشير، العدد يعني عدد لما كيفاش يتم احتسابها يعني على كل
2: هو هي الدورة هي النسخة النسخة السادسة هي اللمة السادسة لأنه لما تن لما تطرح لما تجارب فنية تشكيلية مختلفة هذا المفهوم اليوناني اللي خدمنا عليه وإن شاء الله نواصلوا ونتلموا في الفنون التشكيلية وفي الأدب وفي السينما وفي الموسيقى وفي في كل المسرح وفي كل المجالات الفنية الأخرى.
1: أكيد. نشكرك على مداخلتك معنا سي بشير القمودي، إذن مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرت. نشكرك على المداخلة هذه وأيضا على المجهود اللي تقدموا فيه طبعا في تسيير ورعاية الأعمال الثقافية والفنين. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: لقانا مازال متواصل معكم في المشهد الثقافي. الآن سنتحدث إذن عن برمجة المهرجانات الصيفية، كيف تبدو الملامح والمشهد هذا اليوم؟

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي مستمعينا نتساءل عن جاهزية إذن المهرجانات الصيفية واللي هو الموسم الصيفي اللي يتخذ يعني طبعا شكل السهرات خاصة إذن الصيفية، العروض الفنية، السهرات أيضا وفق برنامج لمهرجانات لسنوات تعمل ولها هذا البعد الدولي في تحضير البرنامج. هذه الصائفة أو هذا الموسم الصيفي للمهرجانات كيف تبدو ملامحه، مع الملاحظة إنه في بعض المهرجانات تشهد إذن تأخير في تقديم برمجة للجمهور؟ خلينا نكون في مداخلات مع الفاعلين إذن والمشرفين على المهرجانات الصيفية. سنبدأ بمداخلة أولى مع ضيفنا الآن عبر خط الهاتف، سي لطفي إصفاقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي. صباح الخير ومرحبا بك سي لطفي.
2: صباح النور ليك ولكل مستمعي إذاعة ثقافية.
1: إذن بالنسبة لهذا الموسم كيف تبدو البرمجة؟ هل تم إعدادها ويعني ختمها لانطلاق الموسم، وخاصة إنه يبدو لي فما تأخير إلى حد الآن للإعلان عن برمجة طال انتظارها؟
2: صحيح كلامك وتحليلك في بلاستو، انه البرمجة بان كجمعية مهرجان بنزرت الدولي وقع البرمجة تقريبا حاضرة من شهر او شهر ونصف. البرمجة برمتها معنا العروسية والدولية او التونسية، لكن لحد الان ما نجمناش نعقدوا الندوة الصحفية. السبب بسيط جدا، انه اللجنة الوطنية للمصادقة على العروض الدولية مازالت ما مدتناش بالموافقة المبدئية، وتعرف اني ما نجموش نعلنوا على العروض الأجنبية إلا بعد الموافقة المبدئية، يعني بعد تسجيل العقود في وزارة المالية وتقديم ملفات مكتملة لوزارة الثقافة واللجنة الوطنية للمصادقة عليها. مازلنا ننتظر في الإجابة، على ذلك تأخرنا.
1: يعني سبب هي التأخير هو الاتفاق يعني النهائي اللي يصير في العروض الأجنبية الدولية.
2: هي المصادقة، مصادقة اللجنة الوطنية للعروض الدولية، خاصة أنه نعرف إحنا كجمعيات ما عندناش الحق أنه نعلنوا على العروض إلا بعد المصادقة الأولية، وبعد المصادقة الأولية يقع خلاص الخزينة العامة للدولة ولا الاتداف وكذا، بعد يولي عقود نهائية وموافقة نهائية.
1: إلى حد الآن قداش ربما من عرض مبرمج دولي ضمن البرمجة في مهرجان بنزرت الدولي؟
2: مهرجان بنزرت الدولي زوز تجارب، باش نعملوهم تجارب، أنه في الحفلات الدولية باش يكونوا مشتركة، يعني في كل عرض يكون فنان تونسي من الحجم الثقيل مع فنان أجنبي من الحجم الثقيل، وهذه بادرة جديدة.
1: يعني ضمن الفضاء العرض باش يكون نلقاو زوز أسماء، يعني
2: أي في معناها في العرض، في عرض واحد في ليلة واحدة تلقى زوز فناني تونسي وأجنبي. العروض الأجنبية في البرمجة اللي إن شاء الله تصدق عليها اللجنة الوطنية وزارة الثقافة هي 7 عروض أجنبية و 12 عرض تونسي.
1: نجم نعرفوا تقريبا شنية العروض هذه اللي ربما اللي كلفتكم تأخير في البرمجة؟
2: بالنسبة للعروض التونسية هو أكبر فنانين تونسة موجودين في مهرجان بنزرت الدولي، عروض فنانين من وزن ثقيل، وكل عادة كما ولدتكم مال عودكم مهرجان بنزرت الدولي اللي ينجح نعودوا منه. يعني بالنسبة للعروض اللي عملت شبابيك مغلقة السنة الفارتة، السنة هذه بشكلها موجودين
1: مثلا
2: لطفي بوشناق، مثلا الزيارة، هذم عروض اللي مثلا نمينا فاخت، معناها عروض متاع فنانين تونسة واللي عندهم معناها سنة الفارتة كانوا عندهم نجاح كبير برشا. إلى جانب أنه التحضير، يعني جمعية مهرجان هو مش تحضير البرمجة فقط، هي تحضير الفضاء ما نمتاز به في مهرجان بنزرت الدولي، وأنه سنة مش يكونوا مثلا الكراسي وهذا موجود كان في مهرجان بن زايد الدولي، في فضاء مهرجان بن زايد الدولي، في حتى مهرجان في تونس. كل الكراسي 1026 كرسي كرسي هما كراسي معناها فيكس، معناها مثبتين بمواصفات بمواصفات المطلوبة من طرف الحماية المدنية ومن كل معناها الهياكل اللي تطلب في المهرجانات. ما نحطوش كراسي تجم تتنقل كما مهرجان تونس كل.
1: أيوة.
2: مهرجان الوحيد اللي عنده كراسي ما تتنقلش هي مهرجان بن زايد. أكثر من هذا أنه الطاقة الاستيعاب مهرجان بن زايد هو أكبر طاقة استيعاب في تونس مرخص فيها. الفضاء هذا كيف كيف عنا سور الحسن الإسباني اللي كانت فيه إشكاليات انت يمثل خطر وقع إصلاحه بما معناها مراقبة من معهد الآثار وبتكفل كامل من جمعية مهرجان بن زايد الدولي.
1: معناها على المستوى اللوجستي فما يعني الاستعدادات والتحضير جاهزية كبيرة، ولكن على مستوى التسويق سي لطفي ونعرف السنوات الماضية أيضا مهرجان بن زرت يعني ودائما الهيئة المديرة عاشت عديد الإشكاليات من أنواع مختلفة بما فيها يعني حتى إلى البرمجة النهائية أنها تكون حاضرة، يعني مش العام سنة لأنه فما ظرف انتظار.
2: هو السنة هذا السنة هذه وعلى غير العادة إنه كل شيء جاهز حتى التسويق، لأنه فما شركات خاصة وقعت تكلفة بالموضوع. كل ما هو الشهر، كل ما هو تذاكر، كل شيء جاهز. يعني لو تجي الموافقة متى العقود الأجنبية تعو نجم غدوة صباح نعمل ندوة صحفية ونعلمكم بكل التفاصيل. وقلت كل شيء جاهز، يعني حتى الصور الفنانين كل شيء، الخطة الاتصالية
1: يعني أثناء فقط خارج شوية على السياق العادي اللي كنا فيه، فقط معناها مسألة المراهنة ما يعني على العروض اليوم، وحتى ولو كان باش نبدأ مخر إذا ربما في التسويق ما فماش خوف كبير لأنه فما ضمان لحضور جمهور
2: أكيد، لأنه اختلي يبدأ المستوى متاع الفنانين اللي بيكونوا حاضرين في الدورة 43 اللي مهرجان بن زايد الدولي. مستوى راقي جدا معناه ومستوى كبير، سواء فنانين توانسة أو أجانب، وكل الأذواق موجودة كالعادة. يعني لو نحكيه سنة الفرط على تقريبا 150 ألف متفرج ويكبر مهرجان، يعني نحكيه رو جمعية مش مهرجان مدعم من الدولة، يعني يعني جمعية اللي تقريبا الميزانية نتاعه زوز معناها زوز مليارات ونحكي على جمعية ونجاح جماهيري وتنظيمي ومادي معناها مهم برشا انه نواصله في نفس النسق، ومهم برشا انه نحسنه من مستوى الخدمات نتاعنا كمهرجان، مستوى التنظيمي. وبصراحة يعني جهة تقريبا الكل إداريا أمنيا الكل متجندة لإنجاح المهرجان، هذا اللي خلانا السنة الفارطة كان عندنا نجاح كبير، لأنه وقت تبدأ الناس الكل موجودة أمريكية معناها الناس كل حتى يدها في نجاح المهرجان. يعني وقت تبقى الأمن الوطني، الحماية المدنية، ولاية بن زايد، معناها بلدية بن زايد، صاحبة الفضاء، هنا الناس الكل معناها واقفة أكيد باش يكون فما نجاح. وهذا اللي صار عملوا وأكثر منه سنة معناها.
1: يعني برغم التأخير عن الإعلان البرمجة النهائية لا خوف على نجاح المهرجان ونجاح العروض وخاصة أيضا كسب الجمهور الرهانات.
2: هو لحد الآن سمحني هو لحد الآن فمش تأخير، لأنه يعني عملوا السنة لحد ندوة صحفية وأنا 4 جويلية.
1: أي في مرات كان حتى تم الإلغاء يعني العروض الدولية أحيانا يعني تماشيا مع
2: كل حال الهيئة هذه لا تم الإلغاء. الهيئة هذه منذ 3 سنوات معناها ما فماش لا إلغاءات ولا تغييرات ولا عندنا حاجات من نوع هذوما بكل معناها الحمد لله ربي. وسنة قلنا السنة الفارطة انطلق المهرجان نهار 16 وانتهى نهار 18، السنة هذه باش ينطلق نهار 17 وباش ينتهي نهار 19. ندوة صحفية السنة الفارطة 4 جويلية، إن شاء الله قبل 4 جويلية
1: إن شاء الله
2: كل شيء جاهز، باش يستقبل ضيوف، بن زايد يستقبل ضيوفها وعلى رأسهم إعلاميين الإذاعة الثقافية والإذاعات الوطنية والجهوية الخاصة والعامة، باش يكونوا إن شاء الله في مستوى معناها مستوى المسؤولية اللي ماخذين.
1: طيب شكرا لك سي لطفي السفيقس، إن شاء الله بالتوفيق للدورة الجديدة لمهرجان بنزرت الدولي في انتظار الندوة الصحفية. باش نواصلوا جولتنا في رزنامة المهرجانات الصيفية خاصة التي بدأت تستعد للإعلان عن بعض الوجوه البارزة فيها، أو أيضا بالنسبة لهذا الموسم دورة كان لها خيارات خاصة، وأيضا في مسألة التأخير عن الإعلان البرمجة. إذن سنجد هناك تفاوت في مستوى الرأي وفي مستوى أيضا توقع التأثير على البرمجة الخاصة بالمهرجان والمشهد ككل خلال هذه الصيفة. إذن سنكون في مداخلة أخرى مع ضيفنا بعد قليل أيضا لنتحدث ضمن خيارات هذا الموسم كيف سيكون المشهد.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقنا معكم في المشهد الثقافي في حديث عن الإعلان المناسب في التوقيت المناسب عن برمجة للمهرجانات الصيفية المنتظرة اللي جمهورها الكبير ينتظر. إذن أهم ملامح البرمجة الصيفية للمهرجانات اللي يرتدوها، وخاصة بالنسبة لهذا الموسم. إذن نسبيا فما بعض المهرجانات لأسباب اختلفت وتنوعت، فما تأخير في الإعلان الرسمي، فقط نجد بعض الملامح ونسمع كلام، ولكن أحيانا تكون خارج على السياق. نسأل إذا صار هالتأخير هذا اليوم في الإعلان عن البرمجة، ما هو تأثيره في علاقة بالجمهور؟ أولا في علاقة بالعقود، كيفاش تصير خاصة مع أصحاب العروض، مع الفنانين، في علاقة بالإشهار والاستشهار، في علاقة بالخلاص وغيره. فما برشة مواضيع إذن تكون مرتبطة بحالة الضبابية اللي تعيشها بعض المهرجانات. إش نرجع مرة أخرى السي معز كريفة، إذن مدير مهرجان سوسة الدولي اللي كان معنا في لقاءات سابقة، وتحدثنا حتى على البرمجة اللي تقريبا كانت الملامح واضحة بالنسبة لمهرجان سوسة في هذه الدورة. خلينا نرحبوا بيك سي معز، مرحبا بيك على موجة إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي. مرحبا بيك سي معز. كيفاش ملامح البرمجة جاهزة حاضرة والإعلان عليها؟
2: بالنسبة للبرمجة جاهزة 100%، الحمد لله. الإعلان عليها إن شاء الله مش يكون يوم 11 جويلية في المدى الصحفية.
1: وقتاش يبدأ هو المهرجان تحديدا؟
2: ثم خرجت شوية بعض الملامح نتاعها. نجم نعطيكم فيكم انتم على المباشر الدورة الجديدة اللي الدورة 67 لمهرجان سوسة الأولي، مش تنطلق يوم الجمعة 17 جويلية 2026، ونزل عليها الستار يوم السبت 15 أوت 2026. بين الافتتاح والاختتام تم 17 عرض، معنى الدورة كلها هي 19 عرض. الافتتاح مش يكون بسمفونية الخضراء، عرض من إنتاج الأوركسترا السمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة والرشيدية بسوسة، والاختتام مش يكون بعرض أفلام وطرب لجمعية صنباط الموسيقى العربية.
1: اللي كنا حكينا قبل ما فماش عروض دولية في مهرجان سوسة الدولي.
2: سوسة الثاني ما فماش عروض دولية لأسباب يطول شرحها، نخطنا في النقاط الثانية.
1: هل
2: أولا الاستيعاب تاع مسرح الأوائل تلقى سيدي بنهار سوسة اللي يحضرن العروض تاع مهرجان سوسة تتجاوز 1700 مع التكلفة الكبيرة تاع العروض الأجنبية، يعني الأداءات والأجرة تاع الفنانين تخلينا معناها تذكرة باش النجم يجيب فنان أجنبي يلزم ثمن تذكرة ما يقلش على 130-140 دينار، اللي هو ثمن مشد جدا في نظرنا، ومش أي مواطن تونسي يقدر عليه. الراعي والقدرة الشرائية نتاع الجيب نتاع المواطن التونسي، دونك ماناش مستعدين باش نجيبوا عروض اللي تتكلف من 100 دينار في المطار.
1: نعم. يعني هذه خيار، هذه خيار الجمعية اليوم في مهرجان سوسة الدولي اختارتها.
2: حاجة هذا خيار، هذا تشجيع الفنان التونسي. مش اللي في عينك احنا كامل برا جاي. يعني عندنا فنانين وعندنا مبدعين تونس قادرين باش يبدأوا باش يعملوا عروض بتاعهم. دونك دورة زاد حتى الفنان الأجنبي يعني تتبرمج أنت كمهرجان، ربما السؤال اللي طرحته أنت والتساؤل وجيه جدا، أن الأسباب اللي خلات برشا مهرجانات توا مازالت ما علتش على البرمجة بتاعها هو وجود عروض نتاع فنانين اجانب في البرمجه نتاعهم. يعني ما ينجم البرمجه وما تنجم المؤسسه الوطنيه او وزاره الثقافه تحصل منح الا اذا كان يكون العرض مستوفي الشروط، يعني وقت الترخيص النهائي وخالص الاداء. والعمليه هذه معناها تتطلب شويه وقت، دونك معناها هذاك علاش يعني الاجراءات مش سهله معناها، ويلزمك الشر قبل العرض. احنا الحمد لله في مهرجان سوسه بدينا البرمجه على بكري، هبطنا لابيل دوفر لابيل كونديداتور، هبطناها من 14 فيفري ل 31 مارس، وعملنا الجلسه العامه نتاعنا على بكري زاد 15 مارس، تنقلنا تقريبا من قبل حتى الجلسه العامه نعدوا في البرمجه الجديده. وفقنا ربي اليوم مهرجان سوسه نقول بصوت عالي، مهرجان سوسه كل عقوده مبرمة مع الفنانين اللي مش يأسوا الدورة 67، البرمجة حاضرة، مشكورة جدا المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي مكنتنا من القسط الأول من الدعم المخصص للمهرجان، يعني موجود القسط موجود توا في الخزينة بتاع المهرجان. مشكورة جدا كافة إطارات وأعوان وموظفي بلدية سوسة على الدعم اللي قاعدين يقدموا فيه للمهرجان باش يوقع تنظيمه في أحلى مرة. وحتى المنحة المخصصة للبلدية زاد الحمد لله وصلت للخزينة. اليوم مهرجان سوسة قاعد في اللمسات الأخيرة في الأعداد اللوجستي لانطلاق الدورة الجديدة. الدورة نأملوا باش تلاقي الاستحسان صحيح، الناس غاية لا تدركوا، لكن احنا برمجة رعينا فيها الامكانيات المادية متاع المهرجان
1: وجيب المواطن
2: والمواطن بطبيعة الحال هو راس المال،
1: لانه العروض الاجنبية باش تكون تذكرة مرتفعة، يعني اسوام غالية، وهذا اللي قاعدين نشوف فيه في مهرجانات يعني اخرى بالمؤكد.
2: احنا رعينا اغلبية تذكرة ابار عرض ونسمين اما اغلبيه التذاكر 15 20 25 دينار، يعني كما عارفين برك معناها لا خاطر الكلفه زاد غاليه شويه نتاعهم، والقيمه الفنيه زاد نتاع زوز اللي مش نجيو.
1: رغم ذلك سي معز، هل ما تخافوش من فما لوم انه بما انه هو مهرجان دولي تنجم تكون يعني العروض يعني نصنفوها معناها على انها عروض دوليه، ولكن انه ايضا انك تجيب عروض من البرة هي حاجه كانت موجوده قبل، والناس معناها ما نعرفش حسب رغباتهم ايضا، والجماهير تختلف واذواقها تختلف، ولكن يحبوا يكونوا هالاسماء هذه خاصه اللي تحقق في رواج ولا يعني نجاحات معينه انها تكون مدرجه وحاضره ضمن المهرجانات الصيفية، وهذه كان موجود يعني سابقا.
2: كلامك صحيح، كنا نجيبه كنا سبق نجيبه وقت اللي كانت ما ثماش الأداءات المرتفعة هي، وقت اللي كان ثمن الكلفة متاع الفنان معناها مش مرتفعة للدرجة هذه. احنا عندنا وضعية اقتصادية في بلادنا يلزمنا نراعيوها، ومانيش مستعد باش خاطر يرضى عليا فئة معينة من الجمهور نكبل المهرجان في ديون. صدقني ونقولها بكل صراحة على الأمواج اللي عندكم الرايدة، يعني إذا كان مش يجيب فنان أجنبي تقريبا الكلفة بتاعه تتجاوز نصف الميزانية المكلفة لكل العروض في المهرجان. مانيش مستعد، مانيش كجمعية مهرجان سوسة الدولي مانيش مستعدين لتلبية الرغبات بتاع العروض الأجنبية المكلفة جدا، باش معناها الميزانية بتاع المهرجان يوقع فيها انخرام، ولا ما عادش نجم ونقدروا باش نوفيوا بالتزاماتنا التعاقديه. احنا كان عندنا امل في مسح الاوائل الطلق الجديد باش يتم اصلاحه معناه يكون جاهز للصيف هذه، لكن رغم المجهودات الكبيره اللي قامت بها البلديه ورغم العمل ليلا نهارا، مصدقني كي نقول لك ليلا.
1: سي معز، نعرفش يظهر لي انقطع الخط. على كل اللي نتمناوه انه مع التحضير والاستعداد هذايا والخيارات هذه انه تكون كلها اذا بعروض فنيه تونسيه ضمن مهرجان سوسه الدولي في دورته المنتظره دوره 67، انه تكون تحقق النجاح وايضا تحقيق الرهانات ايضا على العروض الفنيه التونسيه انتصارا للفنان التونسي لملاهي هذه خيارات وتتعدى عدد التجارب والآراء أيضا في علاقة ب إذا تحصيل برمجة تروق للجمهور تكون ضمن أيضا المشروع الثقافي الوطني، وأيضا أنها تكون تتناسب طبعا مع إمكانياتها ومع التزامها مع جمهورها. ما زلنا مواصلين في ضمن هذه الرزنامة، رزنامة إذا المهرجانات الصيفية، ومع ضيفنا أيضا بعد قليل في مداخلة باش نعرفوا شنو فما في برمجة مهرجان الجم، إذا كيف هي الملامح وفي علاقة بانتظارات أيضا الجمهور لهذا المهرجان الخاص.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: نواصل مستمعينا فيما تبقى من وقت من المشهد الثقافي. إذن في موضوعنا اللي تحدثنا عليه اليوم اللي هو تأخير نسبيا لبعض البرامج المهرجانات، خاصة المهرجانات الكبرى اليوم مدى تأثيره في المشهد، أيضا أحيانا غياب الملامح الواضحة، التأخير في التسويق للعروض الفنية، كذلك تساؤلات الكثيرة للجماهير. على كل فما مهرجانات الآن تقدم برامجها الرسمية ضمن ندوات صحفية ومهرجانات أخرى، وتعددت الأسباب في ذلك، إذن لم يتسنى لها إلى حد الآن الإعلان عن البرمجة، وقد اقترب الوقت الذي تكون فيه انطلاق إذن المهرجانات وفق رزنامتها في وقتها. معنا زميلتنا هدى ترابلسي في نقطة خارجية الآن. مرحبا بك يا هدى. مرحبا بك.
2: كل يعيشك اليوم. احنا في ندوة صحفية بمناسبة خمسينية يعني اعلان برنامج 50 سنة لمهرجان دوغا دولي. في النقطة الاعلامية دي اكد مدير المهرجان مختار بالعاتق ان الدورة تحمل خصوصية كبيرة سواء من حيث البرمجة أو من حيث مكانة المهرجان على الساحة الثقافية، وتو نعرف عليش اللي قال الكلام هذا، وقال اللي هي دورة استثنائية. وكشف بالعاتق رجع بينا إلى الوراء على حيثيات مشاركة النجم العالمي بريان دامز في مسرح دوغا، وقال إنه الفنان هذا هو بادر بالتواصل مع إدارة المهرجان في خطوة تعكس الأشعاع الدولية الذي بات يحظى به مهرجان دوغا. وأشار بالعاتق إلى أن إدارة المهرجان حرصت هذه السنة على منح مساحة أكبر للشباب والفنانين التونسيين دعما للمواهب المحلية وإيمانا بأهمية إبراز الإبداع الوطني. وسيكون في الافتتاح مع الفنانة التونسية شي مهلال، فيما يجمع البرنامج بين التربو والموسيقى ومسرح بمشاركة أسماء تونسية وعربية بارزة من بينها لطفي بشناق الفنان المصري حكيم، إلى جانب العرض المسرحي للفنان صبري الوسلاتي، إضافة إلى مرتضى الفتيتي ورؤوف ماهر والفنانة المصرية مروة الناجي. أما سهرة الاختتام ستكون مع فرقة الزيارة، وذلك كيف ما قال مدير مهرجان استجابة لرغب جمهور مهرجان دوغا. كما تتضمن هذه الدورة عرض فيلم وثائقي يوثق تاريخ مدينة دوغا الأثرية والمهرجان في لمسة تحتفي بذاكرة المكان وبالإرث الحضاري الذي يحتضن هذا الموعد الثقافي العريق. منين حب نأكد أن النقطة الإعلامية شهدت يعني جدل كبير بين الصحفيين عدم رضاهم على البرنامج اللي راوى اللي هو ما يتمشاش مع طموحات هذا المهرجان اللي يكبر بشوي بشوي. ويبدو أن مشكلة اللي كنا نحكيه فيه في أول برنامج عدم يعني دعم وزارة الثقافة لبعض العروض الخارجية انعكس على مهرجان دوغا انعكاس كبير. وحقيقة العديد من الصحفيين قالوا أن البرمجة لا ترقى إلى مستوى هذا المهرجان،
1: ربما مقارنة حتى بدورات سابقة.
2: نعم، وهذا واضح، يعني حتى أن المدير المهرجان لم يقلها مباشرة، لكن أن السبب واضح أن عدم دعم بعض الأسماء أو العروض الدولية.
1: هذه لمحة على إذن وصول مهرجان دوغا للدورة 50. وهذا في حد ذاته حدث، وربما المناسبة هذه كان الانتظار أنه تكون خاصة المراهنة على المهرجان هذية والإشعاع الدولي اللي يأخذ الصورة أيضا اللي سوقها نظرا لقيمة المكان الأثرية طبعا، وهو وجه من وجوه تونس اللي يكون جميل، ربطه بالفعل الثقافي، ربطه بالفن وتسويق لصورة جميلة لتونس، مهم جدا. جدا إذن استقطاب هذه العروض الأجنبية رغم الصعوبات اليوم واللي كانوا يتحطوا فيها مديرين المهرجانات الآن، إنه الخيار صحيح في رفعة إذن وفي مناصرة الفرصة لمناصرة الفنان التونسي، العروض الفنية التونسية، العروض الوطنية، ولكن أيضا لا يخفى إنه نكون في انفتاح على عروض مهمة جدا قد تمثل أيضا إضافة

لهذا المهرجان العريق. على كل سيكون لنا إذن متابعة للمشهد وتفاصيله في علاقة بالمهرجانات الصيفية، وربما سنعرف إلى أي مدى ضمن هالخيارات هذه اللي صارت، وأيضا التأخير في إعلان برمجة، وأيضا أحيانا التراجع أو التنازل عن العروض الأجنبية، كيفاش يكون عنده تأثير على المشهد الصيفي والمهرجانات، وخاصة رأي الجمهور. انتهى لقاءنا اليوم من المشهد الثقافي، أنقل لكم تحيات كامل الفريق. اليوم كانت معكم منادريتي مريم مناع، مريم جارة، كوثر الحجري، هدى الترابلسي. متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية، نلتقيكم على خير. شكرا لكم.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
2: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. أرجو أنكم بخير. الحقيقة راه الصيف مش سخون برشا مقارنة بجيراننا الأوروبيين، شفتوا وصلت حتى ل 44.5 درجات في فرنسا مثلا، يعني معدل متاع المدن أغلب المدن الفرنساوية 44 درجة مع نسبة الرطوبة العالية. خلينا نحمد ربي ونقولوا الحمد لله. في تونس العاصمة بين 32 و 35 درجة تقريبا، صحيح ثم تلوث، صحيح ثم ياسر ميكانيكي يتحرك يزيد في تأثير الحرارة، لكن الحمد لله. هذه فقط مجرد مقدمة لتحياتكم، أرجو أن تكونوا بخير. في الإخراج التقني لحصة التحول الرقمي اليوم الزميلة مريم جارة، في التنسيق والنقل المباشر على صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي الزميلة مريم مناع. في هذه الحصة كما هي العادة سوف أقترح عليكم جملة من الأخبار المفيدة والسريعة في مجال التحول الرقمي. صدقوني نختار لكم من كل 10 أخبار نختار 3-4 تكون عندها علاقة مباشرة بحياتنا اليومية، بالتحول الرقمي في حياتنا اليومية، بالاستفادة من هذه التقنيات. نعرفه ثم بطء، نعرف ثم تعثر، نعرفه ثم تحول غير متوازن، في حاجة يتقدموا برشا وفي حاجة ما يتقدموش، ومن هنا يقول لك منصة رقمية ومن غادي يقول لك لا يجيب الأوراق وتعريف بالأمضة ومطابقة للأصل وشهايد ورخص وبرجيب هذيك وارجع لك ويصحوا لك من غادي ويعطوك رقم. يعني لكننا نتقدم ببطء، لكننا نتقدم، وأنا أحرص على أن أنقل إليكم آخر التطورات في مجال التحول الرقمي في تونس. كالعادة أيضا أستضيف لكم دائما كفاءة نطرح عليه مواضيع تتعلق بالتحول الرقمي في تونس، لأنه التحول الرقمي مش عملية سهلة ولا تمشي تشريها من مجازان وتحطها في حياتك أو في دارك أو في خدمتك، وإنما هي عملية معقدة وفيها ثقافة خاصة بها التحول الرقمي. وقت تملك أنت هاتف وتتصل به بالبنك متاعك وبحياتك الشخصية وبتصاورك، فيجب أن تحسن حماية تلك الآلة. لما تعمل أنت هوية رقمية كمش نطرقودها اليوم في هذه الحصة، في برشا أخبار ثلاثة ولا على الأقل أخبار سريعة متعلقة بالهوية الرقمية، الموبيل آي دي اللي حكيت عليها برشا في هذا المجال. هل هناك مخاطر فيها؟ أنا نحط الهوية الرقمية بتاعي في تليفوني مثلا ويخطفه لي كما يحدث أحيانا، يخطفه لي في الشارع، هل ينجم يفكوا لي معطياتي أو فلوسي أو الولات متاعي للحقيبة المالية الافتراضية أو الرقمية؟ هذه الأسئلة نحملها إلى نختار لكم دائما كفاءة. هذه المرة أنا سعيد باستضافة كفاءة تونسية متميز، شاب بارك الله صغير لكنه متميز جدا، مهندس عماد اليزيدي، كفاءة تونسية في مجال هندسة الإعلامية وخاصة أمن الشبكات وأمن هذه الظاهرة كلها اللي باش تنقل حياتنا الشخصية وأوراقنا وبطاقاتنا وفلوسنا وعلاقاتنا، باش تنقلها كلها إلى الشبكة الافتراضية. هل ما هي المخاطر؟ منين تجي المخاطر هذه؟ أيضا هناك أسئلة دائما تطرح مع توسع استعمال المنصات هذه على كيف يجب أن نتصرف لكي نحمي هذه المعطيات. إذا حاضر معنا المهندس عماد اليزيدي. ألو،
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بالسيد المهندس عماد اليزيدي.
3: مرحبا بك
2: يا سيدي. إحنا سعداء باستضافتك في إذاعة تونس الثقافية، وبرشا ناس يسألوني في حياتي في الحياة اليومية، وخلي سمحني أنت باش نعمل الهوية الرقمية أو باش نخرج وثيقة أو باش نعمل وليت متاع حقيبة افتراضية متاع فلوس، يا خويا كل واحد يخطف لي تليفون يهرب به على مطور. ينجم يستغل المعطيات متاعي هذيك؟ ينجم يفك لي

0: فلوسي، نجم فك لي معطياتي مثلا.
1: ساعة في مرحلة أولى خلنا إن شاء الله معناها نحب نشكركم على الاستضافة هذه وتعطيني
0: العفو
1: باش معناها ننوروا شوية العباد في الموضوع هذا، موضوع ثقافة سيبرانية
0: أيوة،
1: خاصة في موضوع استعمال الهوية الرقمية.
0: أي
1: الهوية الرقمية ساعة كان نحب نبسطها للجمهور، هي عبارة عن بطاقة تعريف رقمي، معناها أنت بطاقة تعريفك العادية اللي في ستوشك هذيك معناها اتعرف بروحك بك البطاقه، سامحني البطاقه نتاعك نتعرف. الهويه الرقميه هي انك انت في بلاستيك في دارك في تتنقل.
0: ثم مشكل في الهاتف سي عبيد، كانت تبدل شوي بوزيسيون ولا البلاصه
1: هكا احسن شويه. الهويه الرقميه هي انه معناها تغنيك على على على الحركه، معناها في بلاصه ما تمشي انت الاداره تنقل لها معناها وتاخذ معناها عبء التنقل هذاك،
0: شد الصف وقصار تيكي.
1: دونك جات الهويه الرقميه باش تحل المشكل هذاك، انك انت في في في بلاصتك في دارك ولا في خدمتك ولا في بيروك تنجم تقوم بخدمه اداريه ولا بخدمه ماليه عن بعد. لكن الخدمه الاداريه
0: الحقيقيه، سامحني، عن بعد تقصد حتى مواطن تونسي عايش في استراليا؟
1: هي هو في الاصل معنى حتى مواطن تونسي عايش البروي في، لكن تو مبدئيين احنا يعني التطبيق نتاعها على مستوى المحلي ومازلنا التطبيق مازال ماهوش شاب، يعني برشا مش جزء كبير من الشعب التونسي مازال ماهوش واعي ب شنو الامتيازات اللي تعطيها له، وممكن زاد يكون عنده شويه معناها توجس، ممكن يكون عنده شويه خوف على المعطيات نتاعو، ممكن لك انا ما نفهمش برشا في التقنيه شكون يعرف. نفس الشيء اللي نحكيو فيه احنا اليوم، يعني نقول لك انا معناها صحيح بتدريب تعاوني يعني باش نقص يعني باش نتنقل ونمشي ونجي، ولكن زاد انا زاد ممكن تكون عليا معناها عامل نتاع معناها تديني اخطاء اضافيه في حياتي. هو صحيح صحيح، علاش صحيح؟ على خاطر نفس المنطق نتاع انه بطاقه التعريف نتاعك مثلا ضاعت لك ولا ستوشك ضاع وفي بطاقه التعريف، وبطاقه التعريف هذاك ينجم واحد فيها ينجم يستعملها في حاجات. نفس المنطق هو انه انا الهويه الرقميه في الاخر بكل ثم يعني السر لازم تكون انت تعرفه، وثم فاليداسيون تصير بالهاتف نتاعك اللي هو
0: الجهاز
1: الشخصي نتاعك. دونك اللي يتحصل على الكود والهاتف في نفس الوقت فهي معناها بالنسبه لي ينجم معناها يقدم روحه لاي خدمه على اساس هو انت، معناها فهمتني؟ دونك اذا كان فيها معطيات معناها ما حسبش يطلع عليها، اذا كان ثم تحويل اموال دونك باش يحول اموال، اذا كان ثم استخلاص فاتورات ولا حاجه ينجم هو يستخلص زاد فاتورات هو، لكن ينجم زاد يبرم عقود ولا يأخر برشا
0: فيها التزامات.
1: ثم خدمه جديده دخلت اللي هي العقود بالطريقه هذه الالكترونيه باستعمال الهويه الرقميه،
0: دوب بيع السيارات وقت نتذكرها.
1: اي دونك هذه اول سيرفيس تعمل هو انه عقود السيارات تنجم معناها تبرمها بالطريقه هذه، لكن الخطر يقعد ديما انه معناها لازم تكون عندك ثقافه كيفاش تحافظ على الهويه هذه، كيفاش تحافظ نحب ننتقلوا للطريقه كيفاش تحافظ.
0: اي ماذا بين خاطر اي اليوم سي عماد هو امس لما حاله اعلنوا انه برشا مصالح نتاع الجبايه ونتاع الاستثمار خاصه في الاستثمار باش تولي اجباريا عن طريق هويه رقميه.
1: بالنسبه للمستثمرين
0: الو
1: قلت لك هذه طريقه تستعمل فيها الدوله باش معناها كل مره تاخذ فئه وتدخلها هي هوية، طبعا ما عندهاش صفة إلزامية من الوقت بدات.
0: أي.
1: هو حر معناها كيما ينجم يمشي معناها يخلق الهوية ذي ويستعملها كيما ينجم لا توا بدائيا، فهمتني؟ دونك بشوية كل مرة ندخلوا شريحة، معناها توا دخلنا شريحة المستثمرين، مرة أخرى نزيدوا ندخلوا شريحة أخرى، الكلام ده اللي باش يسجلوا في الـ في الـ في, الـ في الجامعات كيف تولي إجباري أنه يتعدى بالسيرفيس هذايا. دونك حتى نحكوا في مرحلة أنه ما فماش حتى سيرفيس يتعدى إلا عن طريق معناها الهوية الرقمية.
0: الهوية الرقمية.
1: أي نرجعوا توا للوقاية، طريق الوقاية.
0: بالله سي عماد مازالت عندنا مشكلة تاع الهاتف، ساعات ما سمعوكش.
1: نحاول نبقى شوية للغالب. تو هكا احسن شوي
0: احسن شوي.
1: الوقاية، الوقاية هما انفيت عندك حاجتين انت، انت هو البيك معناها الكود بيك هذاك نتاعك اللي الكود بين بلوتو نتاعك اللي خديته من معناها وقتي خديت وقتي مشيت تطلع في الهوية نتاعك عطاو كود فيه هاي. اربع حروف هذاك الكود سري معناها يلزمو يلزمو يلزمو هذاك معناها ما تنجمش تعطيه حتى اقرب الناس ليك باش يستعمل، دونك هذاك يلزمو يتحفظ. والثاني التليفون نتاعك، التليفون نتاعك هو تليفون شخصي ما تعطيش، والتليفون بيدو زاد اول حاجه ابسط لاشياء انه يلزم يكون فيه فيرياش، ابسط ابسط معناها اول نيفو نتاع نتاع نتاع سيكوريتي انه يكون فيه فيرياش، معناها اذا كان يطيح في يد واحد اخر معناها شي يلقاها مسكر معناها ما ينجمش يحلو. فهمتني؟
0: نقول لك حاجه على السر، نقول لك حاجه على السر سي عماد، انا ولا التليفون تاعي يتحل كما هو هكاك ما فيه حتى فيرياش كما اغلب الشعب التونسي.
1: فهمت كيف؟ هذه هذه ساعات الانسان يحس بروحه معناها يقول لك ما فماش علاش ما عندي فيه شيء انا وما عنديش حاجات سريه. لا مش مش بالضروره هكاك معناها، على خاطر ثم ثم مسؤوليه جنائيه تنجم تكون في استعمال الهاتف. معناها اذا كان انا الهاتف نتاعي يتسرق وفيه كونت فيسبوك محلول والشخص اللي سرق التليفون وتخلى الفيسبوك وبتبيع القاه محلول ما غير المودباس، معناها المودباس انرجستر في وسطه
0: وطاح يسب في الناس عاد
1: اسمك انت
0: وطاح يسب في الناس
1: وطاح يسب في الناس. المسؤوليه الكل تبيع باش تمشي للمولى معناها برا اثبت انت لا مش انا. وهذاك علاش انا ديما نقول لهم معناها وقت يتسرق تليفون معناها اول حاجه تعملها انك تروح لدارك ولا وين تمشي لاقرب اكسي اخر اللي كونت نتاعك، مثلا كان عندك بيسي في الدار ولا بيسي الخدمه ولا، وتدخل ديريكتومون تبدل لي مود باس ايميدياتمون. وحاجه اخرى ثم ثم تفصيل غير في تبديل المود باس، ثم اوبسيون لازم نكوشيوها في تبديل المود باس انه انا لازم يعمل دي كونيكسيون من لي زاباري كونيكتير كل، يعني مش يبدل المود باس كان في لاباري اللي انت فيه. دونك هذه لازم تبولها وقت تبديل المود باس، ثم اوبسيون لوت لازم تكوشيها تقول راني نحب نديكونيكتي من لي زاباري الكل بما فيهم لاباري اللي تسرقت. دونك هذه هذه حكايه
0: اجراء مهم جدا. نعم
1: تسرق حاجه نسارعوا انه نمشيو نعملوا الاجراءات الاداريه اللازمه اللي هي اني نعمل شهاده ضياع ونص في شهاده ضياع على معناها التاريخ والوقت، مش حتى التاريخ، التاريخ والوقت معناها اللي انا مشيت فيه باش اي حاجه تتعمل بعد الوقت هذاك معناها قانونيا نولي مانيش مسؤول عليها. دونك هذا جزء من الوقايه. ثم جزء اخر من الوقايه انه البيس بيدها تليفوني راني يقول لي باهي اني هاني التليفون تسرق ولكن صحيح بروي ما يتحلش، لكن هاني نحي البيس ونحط الفيس في تليفون اخر ونستعملها. نقول لك وي صح وقتها اذا كان انت انت البيس نتاعك ماهيش سيكوريزي بالكود بين حتى هي زاد كيف كيف تكون عرضه للسرقه وينجم يستعملها انسان اخر ويتكلم ويعمل مكالمات معناها باسمك انت وتتقيد عليك انت والمسؤوليه نتاعك تكون عليك انت. دونك شنو الحل؟ معناها ثم باراميتراج في التليفون نعملوه باش نسيكوريزيو البيس بيدها معناها بالكود نكتيفي والكود بين نتاعها باش لا قدر الله كي تتسرق ويهز واحد ويحطها في تليفون اخر ديريكتومون باش تطلبوا في الكود بين اذا كان ما نعرفوش ما نجم نعمل حتى شيء. دونك هذوما معناها وسائل الوقايه البسيطه ان يكون
0: سامحني سي عماد الكود بين ما نقصد وقت الكاتر زيرو نعملوهم الكل الشعب التونسي كله يحط كاتر زيرو
1: كاتر زيرو بار ديفو معناها يلزمهم يتبدلوا بالطبيعه
0: بقال الهرج احنا نعملوهم كاتر زيرو الناس الكل
1: باش ما ننساوهمش معناها كلها فهمتني خاطر كان نحطوا خاطر هي الحكايه الكل في مستوى الوعي ومستوى الثقافه وحاجه اخرى زاد مستوى الميم شي نجم يصير خاطر انا كنت نحكي لك شي نجم يصير نخوفك
0: معناها
1: ما تعرف بالحق معناها مسؤوليه انه واحد تليفونه انسان لقى تليفونه حل ولقى فيسبوك محلول ولقى جيميل محلول وتخلي يكتب وتخلي يبعث وتخلي مش عادي بكل والا ثم عندنا ظاهره في تونس العاصمه انه لي بيس تليفونيك يتباعوا في النصب معناها
0: اي معناها ساعه بطاقه تعريف تاع واحد اخر
1: نتاع واحد اخر ولا تعطيني نسخه ولا تعطيني ورقه ولا هات اللي يجي ولا عمر الكيك وبرا
0: فهمتني خاطر هو ملهوف على البيع هو حاسه بالبيع يحب يبيع الماكسيموم
1: حاطينه شي يخلص على عدد المبيعات دونك بدا بيه يبيع الماكسيموم ما خممش في الخطر احنا لكن احنا المسؤولين في الاخر عن الانسان الوعي نتاعو هو معناها اني انا معناها ما نشريش البيس الا من المصادر نتاعها هذه معروف
0: بالفاتوره وكل شيء كان لازم
1: اي وانا ديما نقول انه في الموضوع ديال السيكوريتي والامن المعلومات الحلقه الاضعف هي الانسان معناها هو مستعمل معنا
0: هو الإنسان.
1: نعم. خاطر نجم نحط التقنيات اللي موجودة الكل متاع الوقاية ومتاع الحماية ومتاع نحطهم الكل ونشريهم الغاليين والخاص، ولكن إذا كان عندي ناس تخدم عليهم ما يش متكونة ومعناه وما عندهاش ثقافة في الأمن السيبرني وفي ما بطبيعة أي غلطة صغيرة نجم يعمل هالي نجم يطيح لي المنظومة متاع السلامة متاع الكل في الماء في معناه في غلطة ناتجة ما نمشيوش للسوء الأمنية ونقولوا ناتجة على معناها أنه فعل سيء، لا ناتجة على إنسان معناها جاهل بقوانين السلامة. دونك الحل الحل نقول لك يلزم يلزم دورات تكوينية معناها في عند التلامذة في المدارس في المنظمات في الكشافة في الروضات كل مستوى والمستوى نتاعو، باش ناخذوا للدارات باش ناخذوا للوزارات باش ناخذوا للشركات شركات خاصه الاكثريه معناها موجود الشيء هذايا و معناها ثم الحقيقه مستوى خير في القطاع الخاص احسن منه في القطاع العام معناها.
0: بالله سي عميد سامحني توا انا ديما ندخل المواقع العموميه واشتغلت في الدوله وكانت عندي علاقه مباشره بالمواقع العموميه ضمن تاع الدوله، فاللي نلاحظ انه فيها شكون يبقى بثلاثه بالاربع سنين ما يتحينش، فيها شكون ما يخسروش عليه حتى الاس حرف اس الهاش تي تي بي اس بور سيكوريزي البروتوكول تاع الكونيكسيون يعني، وفيها ما حدش شكون ما تعرف انت نافيغاتور بار ديفو يقول لك السيت ما تدخلوش ماهوش مؤمن نجم يصير يقول لك معلوماتك هاي شنو هي المشكله هذه بسيطه تضحك.
1: صحيح موجود وهذا ناتج حسب راينا انه في الادارات معناها ما عندهمش ناس مختصة وما عندهمش ناس أفكتي معناها
0: متفرغين
1: مسؤوليته
0: أي
1: متفضري مسؤول أي معناها في مسؤوليته معناها أنا كنجي نقول الشخص هذا لك أنت مسؤوليتك السيتويب نتاع المؤسسة لك أنت تتعهدوا وتتعاود تعملوا الميزاجور وتزيد فيه وتنقص هو ليه مش الأكثرية ليه معناها السيتويب يتحط من الأول معناها في إيفينمون معين نتحقوا له نعملوا له اللونسمون نتاعو ومن بعد شكون يتبعوا ما فماش شكون يتبعوا هذه زاد انا معناها ممكن نثيرها مشكله اخرى في معناها النظام المعلوماتي العام في انه اللي موجود في الدوله انه معناها في الاصل انه يكون سنتراليزي معناها ما يكونش كل مؤسسه ولا كل وزاره تلقى عندها سيستم دانفورماسيون نتاعها وحده، وقت يكون معناها سنتراليزي يكون ثم نيفو مشترك نتاع سيكوريتي اللي معناها وتكون ثم معناها مجموعات وفرق مختصه للشيء هذا اللي هي زاده كانت تحب ندخل في في في في موضوع اخر انه تقول لنا الناس هذوما معناها الاكسبير هذوما في الدومين هذا ناس معناها نادرين معناها النوعيه هذه نتاع اللاعب دونك كيفاش باش يقعدوا في الاداره كيفاش ينجموا يخدموا في الاداره بالقوانين الموجوده في الاداره معناها تصعب عليهم معناها دونك هي دي معناها الاداره تلقى صعوبه انها تلقى نوع هذايا من لي كومبيتونس او تحافظ عليهم
0: يعني خلينا نقولها نعم مسؤوليتي الاجر يعني ما تجيش الكومبيتونس كفاءه كبيره مهندس اعلاميه وعنده تطويرات وعنده حتى اختراعات كان لازم تدخله باش نخلصك بالبريام تاع الوظيفه العموميه باش نعطيك 1850 دينار في احسن الحالات معناها
1: فهم لو كان نعملوا انالوجيه على مثلا على الكوره مثلا تلقى جوار بمقاييس عالميه لازم تشدوا في فريق صغير وتقولوا راني مش نخلصك هذا يعني هو عنده عروض معناها بدل العرض 1000 كما يقولوا وهذه مشكله معناها هذه مشكله معناها حقيقه معناها يلزم نخموا فيها خاطر على طوال
0: أي.
1: على طوال معناها الإدارة قاعدة تفتقر للكفاءات في خاصة في الموضوع هذو مواضيع السلامة اللي هي موضوع حساس يمس حتى الأمن القومي تاع
0: بطبيعة الحال اي احنا شفنا حتى في الدول الاخرى سي عماد وقت يجوك اللي ليها هاكرز الصغار ماهمش اللي بلاك هاكرز ذاك الوايت هاكرز كان صحة العباره اللي يحبوا هكاك من باب التحدي ومن باب اثبات الذات يجي يتاكي السيت الكبير تاع الاف بي اي مثلا فلما يشدوه يعني اكتشفوا انه كفاءه وانه موهوب وذكي يقترحوا عليه انهم هما يكملوا التكوين نتاعو وينتبوه
1: صحيح موجود معناها يقولوا اذا كان هو عنده الطاقه ذي وعنده الامكانيات هذه وعنده مستغلها معناها مستغلها وهذه حاجه بون انا مش معناها ندعو باش الناس باش الناس تولي تمشي في السنه هذيك باش يقع انتداب. هلا معناها العكس هو معناها بالعكس انا ماذا بيا تتعلم انت الاساليب هذيك خاطرك تتعلمها معناها تنجم تتقي منها خاطر معناها ما نجموش نفهموا احنا السيناريو اللي يستعملوا فيهم في هاكر الا ما احنا نجربوهم
0: بطبيعه الحال
1: نجربوهم في دي كونديسيون تاع تيست بيان سور باش نجموا نفهموهم باش نجموا نحضروهم الخطط باش نجموا نواجههم
0: فهمت هم الاكسبرتيز نتاعهم الولاد الصغار اللي يعملوا الهاكرز هما راهو اللي فيقوا به هما من وراء الحاسوب من تيلي يشترى بوزنه ذهبا لانهم هما يفيقوا بالثغرات في البرامج هما يفطنوا المسؤولين رد بالك ويندوز نفسها ماهوش اشهار لها مايكروسوفت نفسها اكبر المستفيدين نتاع الناس اللي اتاك لي سيستم نتاع ويندوز يحطوهم رامي يتصلوا بهم كلهم يقدروا مسمع هاو سيستم زيل مش يخرجوا بعد عامين هذا بالله يا هو هيك فتقوا من بعض وهيك حاول اخترقوا واعطيني الرابور بتاعك
1: هذاك اختصاص خاطر اختصاص كما قلت يعني هي بيدها كما قلت انت معناها شركات كبار يلتجعوا للناس هذوما باش معناها خاطر عامر الوقت مهم ياسر العامر الوقت خاطر هو معناها الثغرات ديما موجوده راه اما الاشكال شكون ياخذ الثغره قبل معناها الرهان انه شكون ياخذ الثغره قبل هل معناها
0: صاحب البرنامج او اي
1: ولا الشركه الام تفيق قبل والا معناها هذوما اللي القراصنه هما اللي يفيقوا قبل تبقى في الوقت معناها فهمت شكون
0: سباق ضد الساعه يسموها
1: هكاك
0: لانه الجانب السيء في الحكايه انهم ساعات يوقفوا مستشفى يوقفوا مطار يوقفوا بنكه يوقفوا مصالح
1: تاع تو ينجموا كما قلت لك معناها المجالات الحيويه كل ليست بمنأى عن الهجمات السيبرنيه هذه وثم احنا كلمه نقولها نقولوا السؤال ليس معناها انت معناها بعيد على الهجمات ولا قريب منها السؤال وقتاش بيصير لك هجمه معناها
0: ما مش ما هي بتصير في كل الحالات
1: لكن وقتاش لكن وقتاش برك هو اللي يفرق معناها
0: المسؤول العاقل يعرف اللي باش تيقع معناها
1: طبيعي
0: سي عميد موضوع اخر مقلق التوينسه في الفيسبوك المده الاخرى واحد يبدا يحل الواحد نتاعو يجيه ميساج على الماسنجر يقول راك عملت تغطيه بالرادار بالجيه باللغه الفرنسويه راك عملت تغطيه بالرادار في طريق كذا يذكر له اسم تاع طريق في تونس رقم تاع طريق نهار كذا كذا كذا كذا وراك باش يلزمك تخلص المبلغ كذا كذا كذا قبل تاريخ كذا ويعطيه اليان عاد جميع كي يشوفوا في الليان يقوي ماهوش الليان تاع وزاره الماليه بيان سور ماهوش واحنا في تونس ممكن لسوء الحظ مازلنا ما وصلناش لمرحله ان نخلصوا الخطايا اونلاين يلتاو مازلنا ما وصلناش لها لكن الناس يتسائلوا منين سرقوها المعلومات كيفاش عرف رقم كرهبتي كيفاش عرف اللي انا تونسي موجود في تونس هنا وكيفاش عرف الماسنجر نتاعي كيفاش ربطت بين رقم كرهبتي اختار رقم كرهبتي صحيح والماسنجر نتاعي
1: اي واش باش نقول لك هو ثم اختراقات تصير واحنا مش بالضروره نفيقوا بها معنى نفيقوا كان مثلا نعطيك مثال بسيط مثلا واحد معناها يحوس في السوق الجمعه يلقى بسكليت ولده صغير في السوق وهي كي تسرقت من داره ما حسش بها يتسرق في نقطه تحت الدروج ما فيقش بها لكن كي شافها في السوق
0: عرف
1: احنا كذلك ثم السوق اللي هي الدارك ويب هذه معناها الويب المظلم هذايا اللي هو تتباع فيه المعطيات اللي يصير البيراتاج نتاعها دونك كي تقول لي منين جابوا معناها يدخلوا معناها يشريوا ولا معناها المعطيات المسروقه هذه باش يستعملوهم بيدهم في لي زاتاك وجينيرالمون لي ميساج هذوما كي يجيو يكون فيهم عامل الايهام بالوقت والايهام بالسرعه لو يقول لك هو مثلا هذه الحكايه نتاع الرادار يقول لك راهو اليوم اخر النهار ومعناها اذا كان ما تخلص اليوم راهو غدوه تولي دوبل الاغطيه نتاعك كنت تلقى روحك حتى ما عندكش وقت حتى باش تثبت ولا تقول لي توكي نروح للدار نشوف ولا معناها تمشي معاه تنساق معاه في المطلب نتاعه وهذاك الشيء يحبه ثم زاد نوع اخر اللي هو زاد متداول له وللاسف بعض الناس التو مازال بالرغم اللي هو بسيط ياسر لكن مازالت بعض الناس التو تحصل فيه اللي هو انه يجيك ميساج فيه كود ومن بعد يطلبك واحد بالتليفون ولا يبعث لك ميساج يقول لك سمحني راه الكود هذاك نورمالمون جايني لي انا وجاك لك انت بالغلطه تعمل زي معناها عمل له ترانسفير وبرشا الناس بشكل ما لا بحسن النيه معناها يمشي يعمل ترانسفير اللي هو اون فيت. مثلا انا لو كان نمشي ندخل نحل الكونت نتاعك انت على الانترنت
0: اي
1: نحل نكتب ادريس ميل نتاعك مثلا
0: اي
1: ومن بعد ننزل على اوبلي متباس اوبلي معناها باش وقت ينزل على متباس اوبلي هو وقت باش يعمل باش يبعث لك اللي كنتي معناها كود على تليفونك اللي هو ديكلاري عنده باش انت تحط الكود هذاك باش مش هتيك الإمكانية أنك تبدل المتباس مهذا ولا ليه؟ دونك إذا كان أنا نعمل العملية هذه ويجيك أنت الكود ومن بعد نطلبك أنا ولا نبعث لك ميساج نقول لك تعمل زي الكود اللي جاك هذاك راهو تبعني أنا وبعد
0: رابط الكونت
1: تاعي الكود وفات الحكاية صحيح عطيني الكود معناها دخلت بدلت لك المتباس نتاعك وإذا كان بدلت المتباس نتاعك معناها وليت نتحكم أنا في الباج نتاعك ولا في السيت نتاعك ولا
0: وهذا حدث كثيرا للأسف
1: حركة بسيطة ياسر ولكنها معناها
0: للاسف مازلت برشا
1: ناس
0: التو التو يوقعوا فيها. يا سي عماد تعرف التو مازالوا في أمة تونس تتعدى عليها ماك اللي يجيه مساج يقول راني في صديقك فلان وراني موقوف في مركز الشرطه ما تقول حتى لحد وبعث لي تو 3 ملايين تو كي نخرج نعطيهم لك تو مازلت تنطلي على برشا اشخاص.
1: موجود هذيك اللي احنا بدينا الحديث نتاعنا قلنا الثقافه الرقميه راهو تو فما كلمه ولات شائعه احنا في مجالنا معناها في مجال السيبرني هي معناها الصفر ثقه بالعربيه معناها نترجموا الكلمه صفر ثقه لازم تتعامل بمبدا الصفر ثقه مش حتى ثقه صحيح معناها الكنترول موجود معناها لكن ديما نتعامل بمنطقه الصفر ثقه اي حاجه تجيني ما ناخذهاش ما نهبطش عليها طول نثبت روحي تعرف اللي اذا درست ميل ولا حتى معناها حرف ساعات ان مثلا اي نكتبها الحرف اللي فيها اي نقطتين من فوق مثلا فهمتني ديجا وقت عملت وقت بدات الحرف هذيك خلقت ادريس ميل اخرى عارف معناها وقت تراه انت بالعين المجرده من الاول ما تنتبهش للنقطه الزايده دونك مش في بالك اللي الادريس هذيك هي اللي بعثتك اللي تستنى فيه انت معناها
0: وهذا يوقع خلينا اي يقع مثلا مع الشركات العموميه تو ينشروا باسمها انت دابيت
1: مثلا
0: هاي.
1: مثلا
0: في الوقت تكتب لك ستيج يكتب لك ستيج انت متنتبهها شيء
1: ما انتبهش قلت الحرف برك ينجم يبدل وذاك علاش احنا شنو نقولوا راهو ديما تبديل معناها مطالب تبديل المعطيات ولا تبديل المتصل عمرها ما تجي باس ام اس عمرها بتجي بدي ايميل راهو مستحيل بنك ولا اداره تبعث لك ميل وتقول لك راه باش نبدل المتصل في الميل هذاك لا مستحيل انا اصلا هي ما تستعملش الطرق هذيك دونك يجيك مطلب نتاع تبديل المتباس معناها لازم واحد يكون ديما معناها حذر معناها
0: عنا برشا ما نتعلموا منكم سي عماد وانا نتمنى انه السيد المهندسين كيما سيادتك انتم عندكم دي سافوار فير وحنا اون فيل فير سافوار ماذا بينا هل شيء ذا الكل نعرفوه وخاصه يعرفوه الجيل القديم شويه او الجيل الصغير ولا فايقين خير منا اما الجيل القديم انا نتذكر وقت اننا نقرا في الاعلاميه كان عندنا طرفه يحكوها لنا دائما في التعليم عاد يقولوا موظف في بانكا مذهب الاعلاميه يمشي يشرب قهوه في بيفيت مسميتهم مسامي القهوه يلقى كلي يو اس بي مطيشه يفرح بها يعني كلي يو اس بي كانت غاليه برشا وقتها وقبلها الديسكيت يروح بها يعني مش تروح حطها في البي سي تاع الخدمه معنا فجيل هذا متاع الأربعين إلى ستين سنة ناقص برشا تكوين وناقص برشا حذر وناقص برشا الانتباه إلى مثل هذه الخدع والحيل
1: بين قوسين الخدع ذي بالرغم القديمة برشا وما زالت موجودة وما زالت مستعملة معناها
0: ولو ما زالت تجيب فلوس
1: معناها أنا قريت مرة على معناها إيفينمون حاضرين فيه ناس من مختلف معناها هما اللي كونكيرون الكل موجودين معناها دونك وعطاو دي فلاش ديسك كوم كادو بنات عرفت يعطيك اجندا وستيلو وفلاش ديسك
0: من ديف
1: وكهو فهمتني وكهو معناها ذاك الحاج هو
0: صحيح
1: معناها داخل حط فلاش ديسك في البي سي وكهو فهمتني ينجم اكثر من هكاك فهمت
0: ينجم يحط فيه سيستيم ويريد يماري بيه ذوقه هو كما يحب
1: هاني قلت لك معناها مجرد حركه انك تحط فلاش ديسك في البي سي فات الحكي مجرد انا لو كان مثلا نعقد صفقه مع عمال النظافة ولا عمال الحراسة في إدارة ولا في شركة ولا في مؤسسة ونقوله تعمل زي كي تدخل تنظف المكتب هذاك حط لي الفلاش هذير حط حركة ما تستحق التقنية حط الفلاش واخرج على روحك فهمتني أعطيني ساعة من زمان ولا نصف ساعة من زمان وبعد كي تعمل دورة أخرى عاود نحي
0: ما تخليش أثر
1: هذاك استلم
0: ايوي شوفال دو تروا توجور معناه
1: توجور والله.
0: المهندس عماد اليزيد انت كفاءة تونسية نحن فخورين بها. شكرا لك انك خصصت لنا هذا الوقت. ونتمنى لك انت وزملائك المهندسين التوانسة ان تستمروا في الابداع وان تكونوا في مقدمة هذا التحول الرقمي وانكم تعاونونا وتساعدونا في ان نتقن هذا التحول الرقمي ونستفيدوا من الجانب الايجابي نتاعه ونتفادوا المشاكل نتاعه. شكرا لك يا سيدي الكريم وربي معك ونهاية اسبوع مريح.
1: بارك الله فيك. ماشي.
0: شكرا. هذا هو الجزء الأول من هذه الحصة. شكرا للزميلة مريم قارة في التنسيق في الهندسة التقنية لهذه الحصة. مريم ماك الغنية تفهمنا فهمتها فيروز، ثم تبقى لنا ثم أعود لكم بعد الأغنية لأستعرض معكم جملة من الأخبار المفيدة والمهمة في مجال التحول الرقمي.

0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. كان معنا المهندس عماد اليزيدي في الجزء الأول من هذه الحصة، حكينا معاه على الأمن بتاع الشبكات والأمن بتاع التحول الرقمي نفسه، أما ركزنا أكثر على المسألة الشخصية، الهاتف الجوال اللي باش يولي هذاك هو الحامل وضمان الهوية الرقمية. واحد يحط فيها هويته الرقمية وفلوسه والليت نتاعو من الحقيبة أو المحفظة الإلكترونية بتاع الفلوس والإمضاء والإمكانية إبرام العقود. الآن هناك عدة مصالح في تونس، مثلا الاستثمار الكل باش يولي عن طريق الهوية الرقمية. أي خطف لك واحد تليفون لكم شيء، ماذا يمكن أن تفعل؟ هذا كان في الجزء الأول من هذه الحصة، وبإمكانكم أن تعثروا على التسجيل في صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ما بقي لي خليني نحدثكم شوية على أهم التحولات في مجال الرقمنة في تونس. أول خبر مهم ويتعلق بجزء الأول، هو أيضا هو امتداد جزء الأول من هذه الحصة، اللي هو الهوية الرقمية الموبيل آي دي. الهيئة التونسية للاستثمار تعلن أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال الموبيل آي دي سيصبح إجباريا وإلزاميا بداية من غرة جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. هي راهي خطة لتوسيع الرقمنة خاصة في مجال الاستثمار. منذ خلقت الدولة التونسية الحديثة والناس ما يشكو كان من صعوبات والعراقيل الإدارية والبيروقراطية في الاستثمار. قولك أنا نبقى بالعام ونصف ما نجمش نعمل شركة. دول الأخرى ومجتمعات أخرى وصلت في 24 ساعة صاي عندك معرف جبائي وعندك شركة تبدأ تخدم على روحك. فكثرة الأوراق، كثرة الإجراءات وأماكن التنقل الكل، شنو الحل نتاعها؟ الحل أن ترقمنها، ماهوش سحر أو مش نخترعوا طريقة جديدة في هذا العالم، وأنك تعملها كلها بالرقمنة. يعني إنسان يبدأ من الزير في المطار هابط لتونس، أنا يحب يحل شركة من المطار، يدخل التليفون تاعه ويدخل على الريزو التونسي وينجم يكتسب هذه الهوية الرقمية وينطلق في إجراءات بعث المؤسسة أو بعث الشركة ويبدأ في الاستثمار على روحه. إذن هي الخطة مرحب بها، تبقى دائما في الملاحظات راه لازم نشوفوها. ما هيش رقمنا نتاع مصلحة واحدة، لازم نكون رقمنا نتاع مصالح الكل، وهذا مش نبقى نستنوها من بعد. المهم مش نرجعوا للموبيل آي دي. الموبيل آي دي أنا ذكرها منها حتى في البرنامج هذا، بدينا معاه تقريبا، بدينا في نفس الوقت نتاع إطلاق هذا البرنامج وتبعناها، وكنت قبل كل أسبوع نعطيكم الرقم نتاع عدد المنخرطين فيها. مش زالت بعيدة ياسر على الحاجة. الهوية ترى مش نقرأ لكم منها، هذا آخر تحيين نتاع توتو في اللحظة هذه. الهويات الرقمية المرتبطة برقم الهاتف 534,083 فقط، يعني حوالي نصف مليون. الهويات الرقمية المرتبطة بجهاز الهاتف 42,576 فقط. الهويات الرقمية للمواطنين بالخارج 17,964. طلب الهوية الرقمية غير المفعلة، هذا ما يطلبوا ما تمش إتمام العملية لسبب أو لآخر 25,370. مش خلاتك ملاحظة على الهوية الرقمية للمواطنين بالخارج. عندنا حوالي زملاين تونسي يعيشوا برا، يعني وهذا كلهم مربوطين بالإدارة بالباسبور بالأوراق بالترخيص بالنجي نهز فلوس اش عندي حق لفسير الدبشي فلوسي حقوقي مقيم هنا مقيم غادي فيش دا موفمون. أي واحد يمشي يعيش لبرا يحكي لك كان على فيش دا موفمون ومكش طلعها يمشي يجيبها. فهذم أكثر الناس احتياجا للهوية الرقمية، أملا في أنهم ينجزوا خدماتهم عن بعد بكل بساطة. يحكي لي صديق زميل قال لي أنا نخدم في شمال ألمانيا، شمال شرق ألمانيا، باش نمشي المنشن فيها قنصلية، قال لي يلزمني تقريبا 300 أورو مصروف، 300 أورو معناها مليون تونسية باش ترانسبور، يعني شيء مذهل ساعة لساعة. فالهوية الرقمية هنا مهمة برشا، ووقت نقولوا عندنا نصف مليون تونسي فقط منخرطين في الهوية الرقمية، يعني يلزمنا نطلعهم فوتوهم المليون، كان فوتوا المليون نجم نتحدثوا على شبكة متاع هوية رقمية. المهم ابتداء من أول جويلية، مغارة جويلية، باش يولي إجباري باش تعمل شركة أو تتعامل مع الإدارات متاع الاستثمار أن يكون عندك هوية رقمية. هوية رقمية تتعمل بسهولة، تتعمل عن طريق الهاتف الجوال ويوفر لك الهوية الرقمية ذي، تاخذ شوية وقت لتثبت أما تتم، وهي تعتمد على جهاز الهاتف. فذلك عشان سألت ضيفي الكريم في الجزء الأول من هذه الحصة قلت له كي تسرق الهاتف شيقة طبعا فسر لكم هو بإمكانكم بترجعوا للتفاصيل في الجزء الأول من هذه الحصة. أعطيتكم الأرقام هذوما. إذن هذه فيما يخص الهوية الرقمية، ماشيين ويرقموا وماشيين بالعرض أصلا، مش حتى بالمنهج، مش يحاولوا أنهم يرقموا كل ما عنده علاقة بالهوية بالاستثمار فرد وقت، لأنه الاستثمار كانت فيه برشا إدارات ومرتبط بالبنوك أيضا كذلك. الآن لما تتم الرقم نتاع الاستثمار، نتاع عملية الاستثمار هذه والإجراءات كلها، باش تولي كل الوثائق تتكلم مع بعضها، كل الإدارات من البنوك والإدارات العمومية والمؤسسات تاع الإكسبرتيز تاع استخراج الوثائق كلها بتولي مرتبطة بشبكة واحدة قادرة أنها توفر المعلومة في الوقت الحقيقي. ويمكن أهم حاجة، وهذا ما أحلم به أنا في تونس، وأنه حواسيب تخدم 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما فيهش موظف يغيب، ما فيهش ليه مش تسكر الإدارة كهو معاش وقت، يعني خطر الحاسوب يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، وتنجم في الأربعة نتاع الصباح تحكم لك في راسك باش تأسس شركة أو باش تبدل ورقة أو باش تبدل أو باش تعمل ديكلاراسيون بتاع حاجة. فهذه ميزة الآلة أنها تشتغل دائما وبشكل مستمر وما ترتاحش، وإن شاء الله ما تطيحش شامبان، إن شاء الله ما سمعوش كلمة الريزو طاح في كما نسمعها قبل في الشبكات الأرضية وفي حتى في الأوراق، ويقول لك الغالب ليش نطبع لك الورقة خاطر الريزو طاح. هات نختار لكم خبر آخر من نفس المجال. وزير الاقتصاد والتخطيط سيد سمير عبد الحفيظ يقول سيتم يوم الجمعة الإعلان عن الانطلاق الرسمي إلى المنصة الوطنية للاستثمار، وهي خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. يعني المشكلة في تونس دائما في الاستثمار هي الإجراءات، أي واحد يقول لك راو مش فقط معناها طول الإجراءات وتعقدها، وإنما يقول لك راك تمشي لصفاقس يقولوا لك هذه تجي، تمشي الباجة يقول لك لا ما تجيش هذه، شكون قالك تجي؟ لا ما تجيش، يعني ثم مجال كبير ياسر متاع اجتهاد. البلاد التونسية أخرجت أو أصدرت أو نشرت الكثير والكثير من القوانين تاع الاستثمار، يعني كم من هائل ساعة ساعة متضارب مع بعضه، ما تم مجوش نهار قالوا إجوا نطهروا مجال متاع القوانين تاع الاستثمار كلهم نعملوهم قانون واحد مجلة واحدة. احنا حضرنا في 2017 في مجلس النواب اصدار القانون الجديد للاستثمار، اي ومن بعد شنو تطبق منه؟ لانه الدوله تعمل قانون تاع استثمار او تغير حاجه في الاستثمار ومن بعد ما تصدرش او ما تنشرش القرارات الترتيبيه اللي تنفذ او تضع تلك القوانين على قيد التنفيذ، ويبقى معلق كيكه لا تعرفوا لا يجي لا ما يجيش. كي تمشي الاداره العموميه تمشي للديوان يقول لك ليه انا ما جانيش قرار ترتيبي، هذاك اللي اصدر في الرائد الرسمي قانون، لكن بيني وبيني انا القانون فما قرار ترتيبي يصدر عن الوزير. وهذه مشكله كبيره في الاستثمار، نتمنى انه الرقمنه او المنصه الوطنيه للاستثمار هذه اللي باش تجمع كل المصالح الخاصه بالاستثمار ان شاء الله يجمعوهم في كلهم في المصالح هذم كلهم يجمعوهم في قوانين واحده واضحه، لانه الاله ما عندهاش تشوف وجهك وتقرر اي ولا لا، الاله عندها شروط يتم وضعها مسبقا في التصميم الهندسي متاع التطبيقة، هذه جي هذه ما تجيش ما تجيش، ما عندهاش اجتهاد، أما يجب أن تكون القوانين واضحة ومنها قابلة للتطبيق وعندها علاقة ببقية القوانين. إذن الحكومة تواصل العمل على معالجة الإشكاليات الإجرائية والتشريعية التي قد تعيق الاستثمار، هذا كلام السيد الوزير، واعتبرا أن تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين يمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. المهم نحن نتمنى أنه عند التنفيذ ما تقعش مشاكل، هذه أولا، ونتمنى أنه يتم توحيد هذه القوانين وربط قواعد البيانات ببعضها. كل الخبراء في الإعلامية وفي الرقم وفي التحول الرقمي في تونس يقولوا أنه السر هو فيما يسمى بالترابط البيني، يعني قواعد البيانات بتاع الدولة تكلم ببعضها، القواعد البيانات بتاع البنوك المؤسسات العمومية مؤسسات الاستثمار القانون القباضة مركز الشرطة الديوانة، هذم كلهم يكونوا مرتبطين ببعضهم لكي تتحدث الدولة وإدارة الدولة مع بعضهم، ما نبقوش نحن المواطنين يقول عاد الميمي مشهوروا فينا برا امشي لإدارة كذا جيب لي ورقة كذا ويجا، خاطر انا ما نتكلمش انا وياها متعاركين ما نتكلموش، هما نفس المؤسسه نتاع الدوله احيانا نفس الوزاره لكنهم يطلبوا منك، بينما الموظف على حاسوبه بامكانه بالمعرف او بغير المعرف او باي طريقه يحب عليها هما انه يتصل بقاعده البيانات اللي يحب عليها هو، حتى من الحاله المدنيه مش عارف السيد هذا مازال حي ولا لا، او متزوج عنده صغار ولا لا، عنده حقوق ولا لا الى اخره، هذه متاحه عبر الربط التبايني او الربط البيني بين قواعد بعد البيانات في تونس وهي في العالم كله مستعملة. كل مؤسسة عمومية عندها حق في نفيذ جزئي، نفيذ جزئي ما تبدلش حاجة، أما تنجم تنفذ إلى قاعدة بيانات متاع الدولة حاجة أخرى، وتنجم تعرف منها كل المعلومات اللي تطلبها، ما تبقاش تبعث في المواطن برا أمشي جيب لي ورقة ذيك ولا بجيب لي ملف الفلاني من كذا. كما تنفصل لكم في الصحة، في الرقمنة الصحة كان قبل مريض موجود في مدنين باش يجيبوه لمستشفى مركزي جامعي في تونس هنا، لازم كهرباء تهز ملف تاعه، لا الغال كهرباء ماشيه جايه تعمل 1000 كيلومتر ماشي وجيب تجيب هز ملف، بينما الملف يتم نقله الان رقميا بسرعه الضوء، يعني من اللحظه اللي ينزل فيها الطبيب في مدنين على البوتون انفويي تطلع عند زميله طبيب اخر هنا في شار نيكول او في الحبيب ثامر، تطلع الصور كلها بنفس القيمه ربما حتى بطريقه افضل، لانه في شيء نوميريك الوثيقه الرقميه محفوظه في الحاسوب، بينما الوثيقه الورقيه ولا التصاور ينجم يطيح ونجم يتبل ونجم يتكسر، شفت اغلب الناس يدوروهم كيما الرولو ويهزوهم في ايديهم، يعني بينما الوثيقه الرقميه محفوظه وما تتذرش معناها، لانه الاصل نتاعها موجود في باز دوني اخرى محميه. الملاحظه اللي اعطاها لي واحد من الاصدقاء نحكي معاه على المنصه الرقميه للاستثمار هذه، قال لي أنا نحذر الدولة من كثرة المنصات، كثر من المنصات يذهب الدليل، يولي واحد يضيع بوسط المنصات، بينما يفترض أن تكون ثم منصة مركزية مربوطة فيها كل شيء، منصة واحدة برك، وقت نقوله استثمار تكون ثم منصة واحدة، ويفترض أيضا أن المنصة ذيك تكون مرتبطة مباشرة وآليا وفي الوقت الحقيقي بمنصة الجباية، مش كل واحد يعرف ما له وما عليه في علاقة بالجباية وبالدولة. الآن الجباية أصبحت متوسعة، يحاول كيفاش يوسعوا في اللاصيات كما يقولوا هما، وماشي باتجاه الشفافية، صحيح فيها ضغط جبائي مفرط لكنها يتم توسيعها الآن تدريجيا نحو الجباية الحقيقية، فالأفضل أن تكون مثل هذه قواعد البيانات مرتبطة ببعضها. نمشي معكم إلى خبر آخر في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع متاع الصحة، أو باش نبدأ لكم بالبيان نتاع الصيادلة، لأنه عندي بيان نتاع السيد الوزير، لكن نتحدث لك كيف على الصيادلة، لأنه مشكلة احنا انتبهنا للموضوع من بيان أصحاب الصيدليات واللي شغل الزملاء الصحفيين كلهم وقتها، هو الإعلان عن إمكانية إيقاف التعامل بين أصحاب الصيدليات والكناء. قال كي أخي احنا اتفقنا قدام السيد الرئيس والتزموا قدام السيد الرئيس أنهم يخلصونا بالتدريج، ما يسهلش، ما هوش فرد ضربة وحسب متيح الصرف، أنا ما يسهلش بيخلصونا. قالك توا تراكمت الديون وإحنا عجزنا وحلنا وعن التزامات والملتزمين مع الدولة في خلاص أشياء كثيرة من الضرائب وغيرها وما عادش نجموا، فيهدوا باش يوقفوا من غرة جويلية يوقفوا التعامل مع منظومة الكنام، يعني الناس عندهم الدواء تخلص الكنام جزءا منه أو كله باش تتوقف العملية ذيك، وهذه موجعة جدا لأنه جزء كبير ياسر من عندهم أمراض مزمنة مش قادرين باش يشروا دواياتهم أو يخلصوا الكلفة الحقيقية للعلاج. لكن في الأثناء المخبر الآخر يهمنا نحن في التحول الرقمي، لا تنبدأ لكم على الأخبار كما جاء في وسائل الإعلام. استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ له يوم 24 جوان يعني لامس تراجع الصيدلية المركزية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيدلية لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. من قبل أنا من اللي دخلت المهنة الصحافة نعرف أن مشكلة كبيرة ياسر في الدواء خاصة في المستشفيات العمومية هي اختفاء أثر الدواء، منين تهز وين مشي وشكون الأمضى فيه، شكون الطبيب اللي قال لي فلان ياخذ الدواء هذا وعلى أي أساس وكيفاش تعطى، لأنه اكتشفوا في وقت من الأوقات ثم نسبة كمية كبيرة من الأدوية تضيع في الطريق، وأنه في وقت من الأوقات في بعض المؤسسات الصحية برشا موظفين يدخلوا الوحدة للخزينة ويهزوا الدواء. فما نتذكر فما مسؤول مرة في واحدة من معتمديات داخل وسط البلاد لقاو عنده في داره فارماسي كامل الرجل يبيع متاع في الدواء متاع الدولة. فرقمنة هذه العملية تنفع الناس كل، أي لو متاع الدواء يدخل البلاد التونسية أو يتشروه من المصنعين التوانسة من هنا عنده أثر رقمي، نعرفوه منين مشي وشكون توسط فيه وشكون أعطاه وقديش استهلك منه وشنو المرض متاعه أصلا. فالرقمنة من شأنها أن تحد كثيرا جدا إلى درجة الصفر من سوء التصرف، ما نقولوش سرقة نقولوا حتى سوء تصرف معها أيضا كذلك، لأنه ينجم يجي واحد يستحق علبة كل شهر من هذا الدواء يقولوا يعطوه علبتي طب مش كنا نعطيه علبتي هاك الاخرى. وهذه ظهرت برشا مرات وحاولوا باش يحصروها، لكن الحل الوحيد دائما في الرقمنا، لانه الدوزاج نتاع الدواء يمكن ادخاله في حتى في منظومه ذكاء اصطناعي باش تعرف الانسان قديش يلزمه من هاك الدواء هذاك بالضبط، ما ياخذ كان الكميه التي يحتاجها. وين شنو اللي غايض اصحاب الصيدليات الخاصه وخليها متغشين، انه المشروع نتاع رقمنه تنظيم الادويه في تونس وصل 80% من انجاز نتاعو، واشرف عليه وزير الصحه منذ 2024. يعني يفترض لو تعيط انت الخبراء نتاع البرمجه سواء كانت تابعين الدوله او حتى مؤسسه خاصه تقول له عملي تطبيقها من النوع هذا، تقول لك نصف عام حاضر، في نصف عام حاضره، في نصف عام نبدو لي تيست، نبدو تطبيق ونلانسو الكوبي ان زيرو، وبعد التيست ننصو كوبي 2.1 ونبدو نخدمو على رواحنا. هذه من 2024 واشرف عليها وزير الصحه بحرص منه، وتم امضاء اتفاقيه بين الطرفين بين اصحاب الصيدليات الخاصه والصيدليه المركزيه، وفجاه قالوا انهم سمعوا انه تم التراجع على هذا المشروع للاسف الشديد. فانا بدي نستغرب ونقول حاجه بامكانها انها تخلصنا من مشكله معضله كبيره في تونس اللي هي سوء التصرف او سرقه الادويه او ضياعها. احنا رانا شفنا في تونس بحكم الظروف هذه منها غياب الرقمنا، شفنا ادويه تخزن الى ان تفسد، الى ان تتلف، الى ان ينتهي وقت صلاحيه نتاعها. وين هاي مخزنه؟ وين مخزنه؟ كالكو بار برا، شوف المقر الفلاني في ظروف احيانا غير صحيه، وقت يبدا الدواء مرقما ومسجل عندك في منظومة رقمية تدار بالذكاء الاصطناعي، كان يجيك تحذير يقول لك راه الدواء الفلاني راك عنده جمعة ولا جمعتين مطيش في المخزن الفلاني ما خرجش، علاش؟ وهذا من أسهل ما يكون، وبإمكان أي مبرمج أو مهندس عالمية أنه ينظموا وينسقوا مع الصيدلية المركزية باش نربحوا، لأنه الدواء غالي برشا ولأنه الدواء نجيبوا فيه بالعملة الصعبة، لأنه عندنا مشكلة في العملة الصعبة. فأنا استغرب أنا أيضا أنضم إلى سادة الصيادلة وأقف معهم، لأنه ما نيش فاهمين لويش مثل هذا المشروع يضيع علينا ويتأخر أو يتم التراجع عليها. هنا نحن دخلنا في مجال تاع الصحة، نمشوا للسيد وزير الصحة الذي أعلن أنه وزارة الصحة أسندت حتى الآن 15,000 معرف صحي، مع أني نذكركم أنه إسناد معرف صحي أصبح في بعض المستشفيات مش الكل ماشي مش يوسعوها، يتحدث على 16 مستشفى باش يعملوا فيها، باش يولي إسناد المعرف الصحي آليا، يعني كل واحد يولد مع تسجيله في الحادة المدنية يعطوه معرف صحي، ما هوش معرف جبائي، ما هوش معرف بطاقة تعريف، معرف صحي سيرافقه بقية حياته. لكن العملية ماشية باتجاه أن تتوسع باش تشمل كل المواطنين التوانسة بأنواع الدفاتر نتاعهم الأبيض الأصفر الأزرق، وحتى القطاع الخاص باش يولي عنده كل من عنده تأمين صحي وكل من عنده تأمين اجتماعي ويصب على روحه في واحد من الصناديق باش يولي عنده معرف صحي. الباهي في المعرف الصحي هذا انه هو ملف طبي الكتروني، كما كنت نحكي لكم عن نموذج نتاع ملف طبي يجي من مدنين او من اي مكان، اي مواطن فولي عنده ملف صحي فيه التلقيح نتاعو، فيه الامراض نتاعو، فيه الدويات اللي شربها من كلهم، فيه الطب اللي عدوا عليه، قصه حياته الصحيه مش تولي متوفره. نهار الله اللي يقدر وقعت له ازمه قلبيه في الشارع او تحلو السكر في الشارع، وقت يهزوه ويعرفوا المعرف الصحي نتاعو، المعرف الرقمي الصحي نتاعو، مش يعرفوا قصه حياته ويربحوا الكثير من الوقت. ثم منصه اسمها منصه نجده عملتها وزاره الصحه للازمات القلبيه، الجلطات باشكالها وانواعها كلها، مانيش طبيب ما ندخلش في التفاصيل، لكنه هذه المنصه وقت الواحد تظهر عليه اول العلامات هذه يبعثوها للمنصه، يقولوا من اقرب مستشفى يصلح فيه طبيب تاع قلب او امكانيات، ويبدوا الاجراءات قبل وصول المريض. وهذه المنصه يقولوا انها ساهمت في انقاذ العديد والعديد من المرضى، راهو ما فماش ما اسوء من انه انسان عنده جاي حاجه مجلطه يدخل السبيطار ولا ما يقاش كون يكلم لانه ثم ازدحام وثم ناس جو قبله، ما يقاش كون يفهموا، يبقوا يخموا شنو اللي عنده الساعه، حتى يجي طبيب حتى يعدي عليه طبيب يقول لك راديو راديو امشي راديو، ويضيعوا برشا وقت، بينما وقت من الاول الدياغنوستيك من الاول يكون حاضر عبر هذه المنصه، يتم حتى اعداد الوسائل المسبقا، وبالتالي الساعات الحرجه من بعد الجلطه مهمه جدا. برشا ناس لمجرد تاخير نتاع نصف ساعه وجد نفسه عافاكم الله مشلولا بقيه عمره. فالرقمنة تاع الملف الصحي مهمة جدا في المستقبل في تجويد خدمات الصحة إن شاء الله. المشكلة مش مشكلة رقمنة فقط، هي مشكلة إمكانيات أيضا كذلك. إذن الوزارة تعد أيضا بقرب إطلاق البوابة الوطنية صحتنا، كنت حدثت عليها في حصة سابقة. صحتنا فضاء رقمي موحد مؤمن يمكن كل مواطن النفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال المعرف الصحي الخاص به، بما يضمن استمرارية المتابعة الطبية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية والصحية. هذا مهم جدا، حتى بالقانون يجب يحموا هذه المعطيات. كل إنسان أمراضه ووضعه الصحية هي سره الخاص وحياته الخاصة، لكن المهم بالنسبة لنا احنا هو الاستفادة من القوة الرقمية الجبارة للحواسيب للذكاء الاصطناعي باش نحسنوا من خدماتنا الصحية، باش وقت واحد يمشي الموعد نتاع الطبيب ما يمشيش قبل وقته ولا بعد وقته، ما يضيعش على روحه. الآن بإمكان تطبيق مثل هذا النوع تجي المواطن تقول له اسمع تحذروا قبل 24 ساعة، غدا يفترض انه عندك موعد باش تعمل كذا او باش تعمل كذا، راهو موعد نتاع العلاج نتاعك في كذا كذا راهو وصل موعد التلقيح الى اخره. هذه بامكان منظومات اعلاميه محموله كان لازم ديز ابليكاسيون امباركي، كان لازم انها تنظم مثل هذه الاشياء باش ما تلقاش امه لا اله الا الله واقفه في صال داتونت نتاع المستشفى وتتحول سريعا الى التوتر، لانه يعني مش فاهمين وما نجوش يخصصوا ليهم 4-5 من الناس يفسروا ليهم او شدوا بوق ويقول لهم اعمل هكا ولا اعمل هكا. بامكان هذه المنظومات ان تعطي المعلومه للسادة الأطباء والممرضين والمرضى خصوصا. خلينا نكمل من بخبر آخر مهم جدا، مازالوا لي أقل من زوج دقائق باش نحاول اختزل الخبر هذا، لأنه أكثر خبر يعز علي اليوم هو في مدينة صفاقس. مدينة صفاقس عندها مستقبل كبير في مجال الرقمي والتحول الرقمي بالجامعات متاحة خصوصا وبالقطب الصناعي الذي بادر إلى جمع مجموعة من الفاعلين. القطب الصناعي ومركز البحوث الرقمية في صفاقس عملوا فعاليات يوم الرقمنة من أجل قطاع السيارات، هي تظاهرة جمعت بين البحث العلمي والصناعة والابتكار، وشاركت معهم حتى الجمعية التونسية لصناعة السيارات. رو عندنا مرشا ناس يصنعوا سيارات في تونس غير ما نعرفوهمش، احنا نعرفوا كان الماركات الأوروبية ولا الكورية ولا اليابانية، ما نعرفوش أن التوانسة يصنعوا سيارة جزئيا أو بشكل كامل. المهم عجبتني المسألة لأنه احنا داهمين على استثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية هذية والسيارات اللي معبية بالإلكترونيك ومعبية بالإزابليكاسيون. وين المرافقة العلمية والمهنية؟ وين من الخبراء؟ اليوم انت وقت تشري كهرباء ب 100 مليون وب 150 مليون إبريد، شكون باش يصلح حالك؟ وين لي شارجور نتاعهم من هما؟ بينما صنعناهمش لتو محليا. انا صدفت مره مهندس هنا وقال لي بامكاني ان اصنع لكم شارجور بروفيسيونيل ب 3000 دينار فقط، تكري شارجي فيسع فيسع هذاك. وين القانون اللي يتيح للستيج او للمتعاملين مع الستيج انهم يبيعوا الكهرباء؟ حتى ثم حتى قانون راهو لا يسعر قديش كيلواتور ولا يعطي الرخصه اصلا، مش من حق الانسان باش يبيع الكهرباء. فوين القانون؟ خلينا القانون، العلم اهم شيء. احنا عندنا جامعات تونسيه كفؤه وفيها تكوين جيد جدا، وبامكاننا ان نطلق الاجيال الاولى الضروريه لمرافقه انتشار وترويج السيارات الكهربائيه. اليوم راهي صارت كهربائيه راهي ولا الابريد راهي ما عادش تهزها للجراج، راهو انت قاعد بها وتمشي بها في الطريق وهي تتصل وحدها وحدها بالمصنع نتاعها وتعمل ميزاجور وتعمل دياغنوستيك وتخرجك في الاكرون نتاعها تقول لك سامحني راه عندي كذا كذا لازم نعمل كذا كذا كذا، تعمل تيلي شارجمون على السيستم نتاعها ولي زابليكاسيون امباركي اللي هي معبيه لي بوري دابليكاسيون. طب شكون يقول لي تقريبا ثم ما يقارب 1500 ابليكاسيون في بعض السيارات، فوينهم المبرمجين؟ وينهم الناس اللي يفهموا؟ وينهم الناس باش يرافقونا في مثل هذا الاستثمار المستقبلي؟ اختصرت الخبر، لكن الحاضرين علماء توانسة، باحثين توانسة، جامعيين توانسة وصناعيين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي صفاقس كانوا حاضرين ايضا كذلك لاعطاء الدعم الاداري والدولي والعمومي لهذه التظاهرة اللي كانت فيها برشا تفاصيل، ربما تجي فرصة أخرى نتحدث عليها، لكني وصلت إلى آخر هذه الحصة. أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: قضايا في الفكر الإسلامي.
4: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي الذي أردنا أن نطرح فيه اليوم موضوع فلسفة الإنسان بين الإلحاد والإيمان. ويحضر معنا الدكتور بلال حمدي لمناقشة هذا الموضوع. الدكتور بلال

0: الفكر الإنساني بين تفسير ديني يمنح الحياة غاية وتفسير مادي يعتمد على العقل والعلم. ونحن اليوم ننطلق من كتابك الذي صدر مؤخرا تحت عنوان فلسفة الإنسان بين الإلحاد والإيمان، وهذا العنوان دكتور لفت انتباهنا، ولذلك أردنا أن يكون موضوعا ضمن المواضيع المطروحة في برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. في البداية نود دكتور الوقوف عند لمحة عن هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا. الإصدار هذا هو في الحقيقة صدر الكتاب سنة 2025 لكن بكمية محدودة، ثم معناها ريت معناها طلبوني برشا إخوة وأخوات وطلبوني برشا يعني قراء ومثقفين على أنه نمكنهم من النسخ، فأصدرت طبعة ثانية. شنو الموضوع الكتاب؟ والكتاب هو في المقارنة، يقارن يعني الكتاب هذا الكتاب يقارن بين تصورين متباينين، أحدهما ينطلق من السنة النبوية كمرجعية أصلها الإيمان، والثاني ينطلق من الوجودية السارترية نسبة لجون بول سارتر الفيلسوف المعروف الذي ينطلق من مرجعية تنطلق من الإلحاد. يعني هذا الكتاب يهدف للبحث والكشف عن أثر الإيمان والإلحاد في تشكيل الإنسان أو تشكيل فلسفة الإنسان. يقارن الكتاب بين الوجودية السارترية والسنة النبوية في أربع قضايا كبرى: قضية الحرية والقدر، وقضية الإنسان والمجتمع، وقضية قيم الإنسان وأخلاقه، وقضية الإنسان والدين. هذه القضايا الكبرى تتفرع عنها قضايا فرعية وجزئية سيتعرف عليها القارئ عند ملامسة الكتاب وقراءته.
0: نعم دكتور، أنت في إطار طرحك لمسألة فلسفة الإنسان بين الإلحاد والإيمان انطلقت من الوجودية السارترية نموذجا، ماذا عن مركزية فكرة الإلحاد فيها دكتور؟
1: يعني أنا اخترت الوجودية السارترية لثلاثة أسباب كبرى.
0: نعم.
1: السبب الأول مركزية فكرة الإلحاد في تصور جون بول سارتر للأشياء وفي نظرته للإنسان وفلسفته حول الإنسان. الإلحاد هو أصل عند جون بول سارتر، يعيده ويكرره كلما تقرأ مصدر أو مرجع يعني من مراجع جون بول سارتر تجد فكرة الإلحاد أصل تنبثق منه جميع القضايا الفرعية التي تتفرع عنها فلسفة سارتر. تتفرع عليه مسألة الأخلاق ومسألة علاقة الإنسان بالمجتمع ومسألة الحرية ومسألة المسؤولية إلى غير ذلك من المسألة. لو شئت أستاذ أن أقرأ لك يعني فقرة تبين ذلك، يقول جون بول سارتر في ترجمة عربية طبعا: الوجودية الملحدة التي أمثلها تعلن أنه إذا لم يكن الله موجودا فيوجد على الأقل كائن يكون الوجود لديه سابقا للمهية، كائنا يوجد قبل أن يكون قابلا للتعريف وفق أي مفهوم، وأن هذا الكائن هو الإنسان. يعني هذا ينطلق منه باش يحدد القاعدة الأساسية اللي هي قاعدة وجود الإنسان يسبق ماهيته، واللي هي تنفي العادات تنفي الأقدار تنفي الأخلاق السابقة تنفي كل حاجة يعني كما يطرحها جون بول سارتر. أقرأ لك فقرة ثانية، يقول سارتر: إذا كان الله غير موجود فإن وجود القيم والشرائع التي تبرر تصرفنا تسقط بالتبعي. يعني إذا كان الأصل عدم وجود الله اللي هو الإلحاد، فشنو النتيجة باش تكون؟ كل القيم والأخلاق تسقط بالتبعية، يصبح الإنسان ينتج قيمه بنفسه، ينتج أخلاقه بنفسه، ينتج شرائعه وأحكامه بنفسه. إلى ثم يقول: وتصير غير موجودة، ويجد الإنسان نفسه وحيدا لا عذر له ولا ما يبرز سلوكه أو يبرر سلوكه، وهذا ما أعبر عنه بقوله: إن الإنسان محكوم عليه بالحرية، محكوم عليه لأنه لم يخلق ذاته، وهو حر لأنه قد صار مسؤولا عن كل ما يفعل بمجرد أن تواجد في العالم. هذه فقرة تبين بوضوح وبجلاء يعني مركزية فكرة الإلحاد عند سارتر. ثم السبب الثاني بعد إذنك، أنه فلسفة سارتر الوجودية السارترية منتشرة في الأوساط المثقفة والأكاديمية، وكذلك وجود عدة مراجع

0: تبين فلسفة سارتر بكل وضوح بكل جلاء، يعني يعني بطريقة ما تحتاج تأويل أو غير ذلك. اللي أبرز المراجع التي اعتمدتها في هذا البحث كتاب الوجودية مذهب إنساني، كتاب الوجود والعدم، وقصة الجلسة السرية، وقصة الغثيان.
1: نعم.
0: شكرا أستاذ.
1: نعم. طيب دكتور، نحن عندما نتمعن في السنة النبوية نلاحظ أن رؤيتها للإنسان تقوم على تصور متكامل للإنسان والحياة معا، يعني على عكس الوجودية السارترية. هل تعتبر هذه الرؤية دكتور رؤية فلسفية؟
0: قبل الإجابة عن هذا السؤال، ثم سؤال قد يراود السادة المستمعين والمستمعات اللي ويطرح إشكال، اللي هو هل يصح أن نعتبر السنة النبوية فلسفة؟ يعني إذا كان قلنا عندها رؤية فلسفية، هل يصح أن نعتبر السنة النبوية فلسفة؟ نبدو بالبداية نعرف السنة النبوية. ما هي السنة النبوية؟ السنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، وإن شئنا التوسع في هذا المفهوم فتصبح أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وشمائله وهديه. والسنة النبوية هي قسمان: قسم وحي كما قال تعالى، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا قسم أول من السنة النبوية. والقسم الثاني من السنة النبوية هي اجتهادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستشارته لأهل المشورة كما قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. فالسنة النبوية بهذا المعنى الذي هو وحي واجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اجتهادات مقومة بالوحي. يعني إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق في اجتهاد معين، فالله عز وجل ينزل الوحي ويقوم ذلك الاجتهاد، وهذه مسألة معروفة في كتب أصول الفقه. بهذا المعنى السنة النبوية فكريا لا يمكن أن نطلق عليها فلسفة، لأنها ترتكز على ماذا؟ ترتكز على الوحي. ولكن السنة النبوية لها مقاصد، بالمعنى المقاصدي. أنه شنو مقاصد السنة النبوية؟ مقاصد السنة النبوية هي تحقيق مصلحة الإنسان والبحث عن الحكمة، هكا ولا؟ وما هي مقصد الفلسفة؟ الإجابة عن سؤالات الإنسان الكبرى وتحقيق مصلحة الإنسان والبحث عن الحكمة. فبهذا المعنى يمكن أن نعبر عن أن السنة النبوية مقاصديا يمكن أن نعتبرها فلسفة، ولكن فكريا هي ليست فكر إنساني، هي وحي أصلها وحي إلهي كما قلنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قلنا وبهذا الاعتبار يمكن أن نعتبر السنة النبوية لها رؤية فلسفية حول الإنسان، أو لنقول لإصلاح الإنسان في ثلاث جوانب كبرى: إصلاح الإنسان في علاقته بالله عز وجل، وإصلاح الإنسان في علاقته بنفسه، وإصلاح الإنسان في علاقته بالآخرين. وهذه المسائل الكبرى تتفرع إلى قضايا أو مسائل فرعية: مسألة القدر، مسألة الحرية، مسألة المسؤولية، مسألة الأخلاق والقيم، مسألة البناء العقلي، البناء العقدي، البناء الاجتماعي، إلى غير ذلك. نعم. من المسائل التي تطرحها السنة النبوية.
1: نعم. دكتور، إلى جانب ذلك، السنة النبوية تقر بحرية الإنسان في الاختيار وبمسؤوليته التي أنطها الله سبحانه وتعالى بعهدته، فهو خليفة في الأرض. ماذا عن هذا الترابط بين الحرية والمسؤولية من منظور السنة النبوية دكتور؟
0: السنة النبوية تطرح فكرة أو مسألة الحرية والمسؤولية في إطار ما يمكن أن نسميه منظومة القضاء والقدر. ما هي منظومة القضاء والقدر؟ هذه منظومة فيها ترسانة كبرى من الأحاديث والتصرف النبوية، أقوال وأفعال وإقرارات وتصرفات وأخلاق وغير ذلك من ما تركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تبين المنهج الصحيح لفهم مسألة القضاء والقدر. ما معنى منظومة القضاء والقدر؟ باختصارا سأقرأ لك بعض الفقرات من الكتاب، لكن باختصارا منظومة القضاء والقدر هي أن الإنسان يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، يختار أفعاله بكل حرية، وهو مسؤول عن أفعاله. ولكن هذه المسؤولية وهذه الحرية في اختيار الإنسان لأفعاله هي في إطار القضاء والقدر، هي حرية بقدر، وقدر لا ينفي الحرية. لو شئت أستاذ أن أقرأ لك فقرة تبين ذلك بوضوح، وقد استفدت في الكتاب في بيان هذا الأمر، سأقتطع بعض الفقرات وللاستفادة أكثر الكتاب يبين ذلك بوضوح. أقول القدر سر الله بكل ما يحمله من معنى الاستئثار الإلهي بعلمه وحكمته وتشكيله لمنظومته، ولهذا فإن محاولة فهمه قياسا على المنطق البشري الذي يرى استحالة الجمع بين النقيضين هو قياس غير ذي جدوى في فهم منظومة القدر، لأنه خارج معنى السر الإلهي. كما أن محاولة فهم القدر دون جمع أدلة الكتاب والسنة ومقارنتها هي محاولة عرجاء، لأنها ترتكز على جانب من الأدلة وتهمل جانبا آخر. إلى أن أقول والقراءة الجامعة للسنة النبوية تثبت القدر والحرية، تثبت قدر الله بمعنى علمه وكتابته وإرادته وخلقه للمقدور، وتثبت أيضا حرية الإنسان بمعنى إرادته ومشيئته واختياره لأفعاله، وأن هذا الاختيار بقدر الله، فهذا سر الله وإعجازه في خلقه وأمره وتشكيله لمنظومة القدر التي تثبت الحرية ولا تنفي القدر، تثبت الحرية ولا تنفي القدر، وتثبت القدر ولا تنفي الحرية. ثم استفضت في ذكر أدلة السنة النبوية إلى أن قلت إن السنة النبوية تأمر الإنسان بالسعي والاجتهاد والفعل، وتنهاه عن العجز والكسل والخمول، وتأمر بكل خير وصلاح، وتنهاه عن كل شر وفساد، وترشده وتبين له طرق الحق والباطل، فيختار بإرادته ومشيئته أي سبيل يسلك، ثم يتحمل نتائج ما فعله واختاره، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما صدر عنه. إن منظومة القدر تدل على حكمة إلهية في خلقه وأمره، فهي من جهة، تعال هنا مربط الفرس، الحكمة، وقلنا السنة النبوية تنشد الحكمة، وكذلك الفلسفة تنشد الحكمة، فهي من جهة تحفظ حق الله في ألا يكون في ملكه، بما أن السنة النبوية مرجعها ومنطلقها الإيمان في ألا يكون من ملكه إلا ما يريد كونا، وأن يكون أمره الكوني نافذا في خلقه، ومن جهة أخرى تحفظ حق الإنسان في ألا يفعل إلا ما يريد ويختار من السلوك ما يشاء، وبالتالي لا يتحمل إلا مسؤولية عمله. إن الإنسان كما تصوره السنة النبوية يفعل ما يريد بقدر، ويختار ما يشاء بقدر، ويسلك ما اختار بقدر عبر سلوك سلسلة من الأسباب الاختيارية هي من القدر، وهو حر في كل أحواله الاختيارية، وحريته مسؤوليته ولكن بقدر. هذا مختصرا، يعني حرية الإنسان هي مسؤوليته ولكن بقدر مقدور.
1: نعم. تفضل أستاذ. نحن دكتور عندما نعود إلى الرؤية الوجودية السارترية، الرؤية للإنسان ولمسؤوليته، نجد تعارض كبير، فما رأيك في هذا الاختلاف فيما بين السنة النبوية والوجودية السارترية؟
0: واضح هو هذا اللي هو أصل العمل الكتاب، هو المقارنة بين رؤية الوجودية السارترية ورؤية السنة النبوية لمسألة القدر والحرية. يعني سارتر القاعدة التي ينطلق منها وجود الإنسان يسبق ماهيته، يعني وقتاش ينطلق الإنسان؟ ينطلق من لحظة وجوده في العالم، قبل ذلك ينفي سارتر أي قدر، ينفي ارتباط فعل الإنسان بالأقدار الإلهية، وبالتالي يحمل الإنسان مسؤولية كاملة على أفعاله التي تصدر منه. ونظرة سارتر للحرية والمسؤولية نقدت كثيرا، من مما توجه إليها من نقد أنها مبالغة في فكرة الحرية، مبالغة في فكرة الحرية، يعني الإنسان يفعل ما يشاء بدون قيد بدون ضابط، حتى وإن تجاوزت حريته حرية غير، كما أنها مبالغة في فكرة المسؤولية. كيف يبالغ سارتر؟ يعني يحمل الإنسان ما لم يفعل، يعني حتى ما عندوش اعتبار لا للأوضاع الاجتماعية اللي حكمت في الإنسان بشيء يفعل كذا، ولا بالوضع التاريخي، ولا بالوضع اللي تحط فيه الإنسان. هذه في السنة النبوية تعتبرها هكا ولا حتى الخطأ والنسيان ما يتسامحش فيه سارتر أو فكر سارتر، هو يحمل الإنسان على خطأه ونسيانه. بينما السنة النبوية ماذا تقول؟ إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بخلاف سارتر يحمل الإنسان خطأه ويحمل الإنسان ما وقع فيه من نسيان ويحمل الإنسان ما استكره عليه من أفعال. فهذا الذي توجه إلى سارتر من نقد أنه مبالغ في فكرة الحرية ومبالغ أيضا في تحميل الإنسان مسؤولية ما لم يفعله.
1: تفضلي أستاذ. نعم دكتور، نحن يمكن أن نتحدث أيضا عن نقد الرؤية الوجودية السارترية من منظور السنة النبوية من خلال ما قلت، ونقد فكرة نفي الغاية المسبقة للإنسان أو نقد مفهوم الحرية المطلقة. يعني كل ذلك يظهر الفرق الكبير بينهما وعظمة الإسلام في نهاية المطاف في هذا الباب.
0: نعم، يعني السنة النبوية والإسلام عموما يعني أنه لا يحمل الإنسان ما لا يحتمله. نعم. ولا يعطي الإنسان حرية أكثر من طاقته. يعني الحرية، يعني الحرية
1: مضبوطة. يعني
0: سارتر يعرف الإنسان أنه حرية أو يعرف الحرية بالإنسان، حتى قال بعض الناقدين أنه مفهوم الحرية أعلى عنده من مفهوم الإنسان، يعني يتجاوز مفهوم الإنسان. ولكن الحرية هذه في السنة النبوية موجودة، أن الله يعطي الإنسان يعني الاختيار وحرية الاختيار في أفعاله ويفعل ما يشاء ثم يحاسبه بناء على اختياراته. لكن سارتر يعني يطلق العنان لفكرة الحرية دون قيد، دون ضابط، دون أي مرجعية أخلاقية أو مرجعية تشريعية أو حتى قانونية يعني الإنسان هو الذي يصنع نفسه بنفسه، يصنع حريته بنفسه. وهذا بعكس السنة النبوية التي بيّنت أن حرية ولكن مقيدة بضوابط أخلاقية وضوابط تشريعية ومقيدة بالقدر. يعني حرية بقدر وقدر لا ينفي الحرية.
1: حرية مسؤولة في نهاية المطاف.
0: مسؤولة. حرية مسؤولة.
1: نعم.
0: افعلوا ما شئتم. ولكن مشيئتك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. افعلوا ما شئتم هذه حرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه حرية ولكن بقدر.
1: نعم بقدر. والحرية في نهاية المطاف إجمالا بالفعل هي حرية مسؤولة تجعل من الإنسان شخصا يفكر في كل خطوة يخطوها من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. فعلا. ربما ذلك دكتور يرتبط ب أخلاق الإنسان وقيمه، يعني المسار الذي ينتهجه في حياته. والأخلاق هي تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان. وفي السنة النبوية نلاحظ هي ليست مجرد سلوك اجتماعي بل هي عبادة بأتم معنى الكلمة يتقرب من خلالها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وربما هنا نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما تعليقك على ذلك دكتور؟
0: فعلا السنة النبوية لها رؤية عميقة لمفهوم الأخلاق عكس السائد والمتداول وعكس يعني فهم سارتر الأخلاق كما سنأتي على ذلك. لها رؤية عميقة لمفهوم الأخلاق. فالأخلاق في السائد عند الناس أن علاقتي بالآخرين، علاقة الإنسان بغير، يعني أخلاقي في تعاملي مع غيري. بينما السنة النبوية يعني قلنا لها رؤية عميقة تتمحور أساسا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم.
0: فالسنة النبوية الأخلاق التي تريد السنة النبوية إتمامها وإكمالها في ثلاثة مستويات كبرى. المستوى الأول أخلاق الإنسان مع الله، المستوى الثاني أخلاق الإنسان مع الآخرين، والمستوى الثالث أخلاق الإنسان مع نفسه. فأخلاق الإنسان مع الله أن يعبده ولا يشرك به شيئا، عبادة الله وعدم الشرك به هذا أعلى مراتب الأخلاق. ثم المرتبة الثانية هو أخلاق الإنسان في تعامله مع غيره. كيف ذلك؟ يعني أن أتعامل مع الناس، أن يتعامل الإنسان مع غيره بمكارم الأخلاق.
1: نعم.
0: مثل التواضع والعدل والنصيحة، وأن يتجنب معهم مساوئ الأخلاق كالظلم والكبر. وكيف يتخلق الإنسان مع نفسه؟ أن يزكيها بمحاسن الأخلاق كالعفة والشجاعة والكرم والصبر، وأن يتجنب ما يدنسها من مساوئ الأخلاق كالكذب والحسد والبخل والغضب. هذه هي منظومة السنة النبوية الأخلاقية، أنه قلنا تحدد الأخلاق في ثلاثة مستويات كبرى: أخلاق الإنسان مع الله عز وجل، أخلاق الإنسان مع نفسه، وأخلاق الإنسان مع غيره. بخلاف سارتر كما سنأتي على ذلك، إن شئت أوضح فلسفة سارتر. فلسفة سارتر في الأخلاق تقوم على مبدأ، قلنا أنه مبدأ الإلحاد، فينفي أن الوحي عنده علاقة بالأخلاق، وينفي علاقة الأخلاق بالعادات، وينفي علاقة الأخلاق بالشرائع والديانات. فما هو منطلق الأخلاق عند سارتر؟ منطلق الأخلاق عند سارتر النفعي، يعني أخلاق الإنسان هي منفعته، يعني خلق الإنسان يحدده حسب ما تحدده منفعته.
1: ما المقصود بذلك؟
0: يعني خلق يسمى لا فالور، يعني المنفعة. خلق الإنسان ينطلق من منفعات، يعني هذا خلق مش يعطيني منفعة وجودية لي كإنسان فما لا يعتبر خلق. والأخلاق
1: مثال دكتور،
0: يعني إن خلق الصدق، صدق إن كان ما هوش مش يعطيني منفعة لي أنا فما يعتبروش صارت الخلق. يعني الخلق هو اللي يعطيني منفعة وجودية.
1: نعم.
0: يعني وبالتالي الأخلاق تتغير من إنسان الإنسان. أنا يمشي معايا الصدق، أنت يمشي معاك الغش، أنت يمشي معاك الكذا، وإن لم يعبر سارتر على ذلك، ولكن هذا ما يفهم من كلامه إذا كان يربط مفهوم الأخلاق بمفهوم المنفعة.
1: يعني منفعة الإنسان.
0: منفعة الإنسان. منفعة الإنسان طبعا.
1: نعم. وهذا
0: لكن منفعة الإنسان تختلف من إنسان الإنسان، فما أراه أنا منفعة لي هو عكس ما يراه غيري.
1: نعم هذا واضح دكتور. طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى موضوع حصة اليوم، فلسفة الإنسان بين الإلحاد والإيمان. وأرحب من جديد بالدكتور بلال حمدي، مختص في علم الحديث والسيرة النبوية. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذة.
0: دكتور، إذا نواصل الرحلة في هذا الموضوع، نقف عند مسألة مرتبطة بالسنة النبوية. السنة النبوية نلاحظ أنها تهدف إلى تكوين إنسان صالح داخل مجتمع صالح، ولذلك ركزت السنة النبوية على الأسرة، ركزت على العلاقات الإنسانية، على التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة والصدقة وغير ذلك. وهنا نود نحن أن نقف عند هذه الجوانب. نبدأ بالأسرة دكتور، كيف نظرت السنة النبوية إلى الأسرة في هذا الإطار؟
1: السنة النبوية هي أرست منهجاً متوازنا متكاملا تراكميا في بناء الإنسان اجتماعيا. كيف ذلك؟ يعني ببناء سنأتي عليها بكل مفصلة، يعني بناء الفرد، بناء الأسرة، ثم إلى غير ذلك. بناء الأسرة، أول حاجة أن السنة النبوية يعني شددت على مبدأ اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة التي تنطلق منها الأسرة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
0: نعم.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تحديد الأمور التي يقصدها الرجل الزواج بالمرأة، يعني 4 معايير: لمالها وجمالها ودينها وحسبها. المال، الجمال، الدين، والحسب يعني الأسرة والمكانة الاجتماعية. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ شنو اللي اختاره؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا أول منطلق يعني تحدث السنة النبوية في بناء الأسرة، اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة. ثم السنة النبوية بينت لنا أنه لابد الأسرة ذي ينشأ فيها النشأ على تعلم الدين، تعلم الأخلاق الصالحة، تعلم قواعد الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع. يعني هذه بينتها السنة النبوية في بناء الأسرة. ثم ترشد السنة النبوية إلى التعامل والخيرية في التعامل بين الزوجين: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعني قال: استوصوا بالنساء خيرا. يعني هذه كلها يعني إرشادا من السنة النبوية في بناء أسرة، انطلاقا من اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة إلى التواصي بالخيرية والحق بين الزوجين، إلى تعليم الأبناء المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها بين الناس.
0: نعم، والأسرة هي الأساس الأول لبناء المجتمع. الفرد يعني تربية الأجيال، تربية الأبناء يعني لها أهمية كبيرة. والأسرة، الأب والأم وخاصة الأم، لهما الدور الكبير في النجاح في هذه المهمة.
1: نعم أستاذ، الفرد يعني هو ينشأ داخل الأسرة، والفرد خلاف لما ذكرت يعني مع ما ذكرته من ما حددته من السنة النبوية من هدي وقيم في بناء الأسرة، السنة النبوية أيضا عملت على بناء الفرد جسديا وعقليا وروحيا. جسدين، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذا في البناء الجسدي. كذلك في البناء الروحي يقول: حق الله على الإنسان أو العبد أن يعبده ولا يشرك به شيئا. يعني هذا بناء روحي في علاقته بالله عز وجل. كذلك عملت السنة النبوية في بناء الإنسان عقليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هو ريت قد تبين لنا مثلا من الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أنه مختص بالقوة الجسدية. لا، هذا الحديث عام في كل شيء. لأن القوة المقصودة لهنا هي قوة العقلية والقوة الجسدية والقوة الروحية وقوة العزيمة، يعني عزيمة الإنسان وإصراره على بلوغ مقصوده أو على بلوغ ما يريد تحقيقه. فهذا الإنسان كونته السنة النبوية تكوينا تراكميا ببناء عقله وبناء جسده وبناء روحه. تفضل.
0: نعم. هذا واضح، والأسرة طبعا في هذه الأهمية، أكيد أن السنة النبوية وقفت عندها لمكانتها، وذلك مرتبط أيضا بالعلاقات الإنسانية، ولكن العلاقات الإنسانية أيضا تحتاج إلى وقفة لأهميتها في المجتمع، يعني في بناء مجتمع متماسك على جميع الأصعدة. ما تعليقك دكتور؟
1: يعطيك صح. بعدين من أهم المبادئ التي شددت عليها السنة وأرستها السنة النبوية هي بناء الروابط الاجتماعية، يعني المجتمع أو الأفراد التي تكون المجتمع، ليس كل فرد في جزيرة منعزلة يعمل لذاته ويسعى لذاته ويعمل لتحقيق وجوده هو فقط دون الانتباه لغير، لا، الإنسان في علاقة روابطية علائقية مع الآخر. وأفضل دليل في السنة النبوية يبين ذلك بوضوح مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لو الإنسان اشتكى الإصبع نتاعه، الجسد نتاعه الكل، يعني يقولوا نحن نوع من المرض في الإصبع، قيح أو غير ذلك، يعني ما هوش بش تقتصر الألم والحمى والتداعي والسهر على الإصبع فقط، لا، بشي يتداعى معه الجسد الكل، يعني العينين مش بشي جاها نوم، المخ بشي يبقى منشغل بك المسألة، الحماية الموجودة في الجسد متاعنا بش تحاول تشتغل أنه تقضي على المقاومة، يعني بش تقضي على القيح اللي طلع في الجسد، وبالتبيع الألم اللي في الإصبع بش يتوزع على الجسد الكل. هذا التشبيه البليغ الذي ينطلق بنا من الواقع الظاهر المشاهد إلى المعنى المجازي اللي هو المجتمع أو الروابط العلائقية، يعني هو تشبيه بليغ أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي منهجا واضحا في روابطنا العلاقية بالآخرين. يعني كل الإنسان نعم يعيش لنفسه، ولكن لابد أن يتألم لألام غيره، لابد أن يشغله ما يشغل غيره، لابد أن يتعاون مع غيره. فالمؤمنين أو المسلمين أو الإنسان بصفة عامة كالجسد الواحد، كالشبكة، يعني علاقة مترابطة متشابكة، فيها علاقات، فيها مصافات، تبادل المنافع، فيها أن نقف مع بعضنا في أفراحنا، نقف مع بعضنا في أحزاننا، إلى غير ذلك من المعاني التي أرستها السنة النبوية.
0: نعم. طيب دكتور، هذه العلاقات الإسلام دعا إليها، إلى العلاقات الإنسانية، دعا إلى الاهتمام بها لأهميتها، وأكيد أن التعاون والتضامن هما عنصران أساسيان في الدين الإسلامي. يعني الإسلام دعا إلى التعاون والتكافل والرفق باليتيم وما إلى ذلك، فماذا عن التكافل الاجتماعي في رؤية السنة النبوية دكتور؟
1: يعطيك الصحة. السنة النبوية كما قلنا الإنسان ما هوش منعزل وحده، ما هوش يعمل لذاته، يعني أرست زادا منهجا في تكافل المسلمين وتعاضدهم وتضامنهم وتعاونهم، وهذا بخلاف برشا مجتمعات غربية، معنى كل إنسان يعيش نفسه، وكما الفلسفة سارتر كما سنذكر ذلك، كل إنسان يسعى لتحقيق ذاته، يسعى لتحقيق أهدافه الوجودية بنفسه. يعني إذا يجوع، ثم مجتمعات إذا يجوع فيها الإنسان ما يلقاش حتى واحد يكفل، وما يلقاش حتى واحد يحن عليه بشربة ماء، ما يلقاش بلقمة طعام. السنة النبوية لا، ما مش نعطيك حديث واحد، وهو ترى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشرات الأحاديث تبين المعنى هذا، لكن مش نعطيك حديث واحد. علاش هو اخترته الحديث هذا؟ لأنه في الأخر يذكر لنا قاعدة عامة، لأنه السنة النبوية هي صحيح أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخلاقه، لكن فيها قواعد عامة تصلح أن تتطبق في جميع المجالات. الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، الكرب هي الأزمات والمشاكل والعوائق التي تواجه الإنسان، كربة من كرب الدنيا مش يكون جزاء فرج الله عنه بها، يعني لابد أن ننتبه لك يعني الأدوات اللغوية اللي استعملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه بها كربة من كرب يوم القيام. ومن يسر على معسر، ما هو المعسر؟ المعسر الذي أثقلته الديون، ما يعني أثقلته الديون حتى عجز عن سدادها، إنسان معسر بالدين. ومن يسر على معسر شنو جزاؤه؟ يسر الله عنه يوم القيامة، يسر الله عنه يوم القيامة. ومن ستر مسلما، الإنسان اللي يستر ستره الله في الدنيا والآخرة. هاي القاعدة توجهينا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. هذه هي التضامن الاجتماعي، ما دامك أنت في عون خوك مع خوك وقت اللي يستحقك أخوك، يعني نقصد بها مش خوك معنى من يعني الأخوة الدينية، الأخوة
0: أفراد المجتمع،
1: الأخوة بين أفراد المجتمع، ما دامك أنت في عون خوك وقت اللي يستحقك يلقاك في الفرح في الأزمات في المشاكل في الأفراح والأطراح، شنو الجزاء متاعك؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه تصلح أن تكون مبدأ عام أو قاعدة عامة يعني لبيان موقف السنة النبوية من التضامن الاجتماعي.
0: نعم، ربما دكتور بناء على كلامك هذا يمكن أن نتحدث عن المسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في إصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رأيك؟
1: الإنسان يحب ديما ثم وازع، إما يكون وازع قانوني أو يكون وازع عرفي وإلا يكون وازع ديني.
0: نعم.
1: لابد أن الإنسان يكون عنده وازع حتى يطبق، وهذا نجربه في حياتنا العملية. ما أنت في المجتمعات مثلا اللي تعاقب على رميان النفايات في الشوارع القوانين متاحة، يعني الإنسان حتى كان لا عنده خلق ولا عنده دين ولا شنو اللي يخليه ما يرميش، أكل وازع القانوني ما يرميش النفايات. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل لنا وازع المسؤولية، هو وازع مسؤولية دينية، وازع المسؤولية الدينية. فالإنسان مهما كبرت مكانته الاجتماعية أو صغرت فعنده مسؤولية. لو نأخذ مثال أعلى هرم في مؤسسة أو شريك إلى أقل واحد، يعني كما نقوله نحن في عامل في تلك الشركة، مهما كبرت مكانته أو صغرت فتحمله السنة النبوية المسؤولية الاجتماعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يعبر عن السنة هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل إنسان راع، الرعاية هي المكانة، كل واحد عنده مكانة مش يتحمل، وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يقول الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، الأمير يقصد بها أي حاكم، يعني الرئيس، الأمير، السلطان، الملك، أي واحد يكلفه الله عز وجل أنه حكم أمة معينة، حكم بلاد معينة، فهو مسؤول عن تلك اللي معاه، يعني الناس اللي معاه. والرجل راع، يعني يروا الرعاية ما عندهش معنى سلبي مثل ما يسوق لها، الرعاية أنه أنت تحت مسؤوليتي، والرجل راع في بيتي وهو مسؤول عن رعيتي، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي، نعم. فإلى غير ذلك، والابن راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيتي، إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا السنة النبوية راهي تعطينا أمثلة ثم تعطينا القاعدة العامة، قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. يعني أي شخص مخاطب بهذا الحديث من المجتمع راو عنده مسؤولية اجتماعية، أنت راع وأنت مسؤول عن رعيتي. هذا هو المختصر ما أردت أن أقوله.
0: نعم، وفي هذا الإطار دكتور، يعني المستوى الاجتماعي، يعني بناء الإنسان اجتماعيا في السنة النبوية، كيف يمكن أن ننظر من خلال هذه النقطة، ننظر لموقف الوجودية السرطرية في هذه النقطة، يعني بناء الإنسان.
1: هو سارتر ينطلق من الأناء، ينطلق من الأناء، ويعتبرها هي المركز في تحديد توجهاتنا وأخلاقنا وقيمنا وأفعالنا وحريات. وسارتر فلسفته يعني هي كما وصفها بعض النقاد أنها فلسفة قلقة متشائمة ومتوجسة من الآخر. ولا دليل على ذلك أكثر من قولة سارتر الشهيرة في كتاب الغثيان، قال الجحيم هو الآخرون. الجحيم هو الآخرون،
0: يعني اختلف تماما عن السنة
1: النبوية. يعني هو في علاقته بالآخر يرى أنه الآخر عدو، إنه يقول في ترجمة عرب إنه ينظر إلي، إنه يشلني بنظرتي إلي، وأنا أيضا عندما أنظر إلي أشله بنظرتي إلي، وإلى أن يقول فالآخر الآخرون هم الجحيم، ولا الآخر هو الجحيم. يرى أن النظرة متاعه متوجسة من الآخر، يرى أنه ما نجمش نحقق ذاتي إلا على حساب أني ما نعملش يعني علاقات ود مصالحة مع الآخرين. فالعلاقة في فلسفة سارتر بين الأنا والآخر هي كما قال بعض النقاد هي علاقة صراع وصدام مع الآخر، بخلاف السنة النبوية هي علاقة تواصل، يعني علاقة نفع، علاقة تضامن، علاقة مسؤولية، علاقة تكافل اجتماعي، كما سأبين ذلك أيضا في بناء القيمة الاجتماعية. بناء القيمة الاجتماعية يعني السنة النبوية وضعت أيضا منهجا واضحا في بناء القيمة الاجتماعية. ما معنى القيمة الاجتماعية؟ أنه أنا في علاقتي بالآخر يرجع إلى مجموعة قيم والآخر، يعني على عكس ما يروج أن السنة النبوية يعني فيها كره للآخر حتى المخالف للدين، أو فيها يعني علاقة صراع وعداوة. لا، السنة النبوية أرست منهجا واضحا في تعاملي مع الآخر. الآخر إما أن يكون موافقا في الدين أو يكون مخالفا. الآخر إما أن يكون موافقا في الدين أو مخالفا. فإن كان مخالفا في الدين فلا بد أن تربطني به عدة قيم، هذه ما يتنازلش عليها المسلم مهما كان: قيمة العدل، قيمة الإحسان، وقيمة الوفاء بالعهد. هذه القيم عامة يستعملها المسلم مع كل شخص سواء وافقه في الدين أو خالفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيمة العدل، قيمة الإحسان، وقيمة الوفاء بالعهد. ثم نرتقوا في وإن كان الآخر موافقا في الدين تنضاف لتلك القيم قيمة النصح، قيمة النصرة، قيمة المحبة، إلى غير ذلك من القيم. ثم كلما ضاقت علاقتي بالآخر تكثر أو ترتفع مجموعة القيم. فالإنسان في علاقته بجاره ثم قيمة، في علاقته بأسرته ثم قيم، في علاقته الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها ثم قيم، في علاقته بأبنائه ثم قيم. يعني الإسلام عنده قيمة وضحى، والقيمة هذه ترتفع كل ما ضاقت العلاقة. يعني مش كما واحد علاقته طبعا مش تكون بشخص بعيد عليه في بلاد أخرى يخالفه في كل شيء، كما مش تكون القيم اللي تربطه بأسرته بأبنائه بأخوته بعائلته بجاره إلى غير ذلك من القيم التي أرستها السنة النبوية.
0: نعم، يمكن دكتور أن نؤكد على محدودية بعد النظر في الوجودية السارترية، فأن تقوم النظريات على العقل والفكر فقط فإن ذلك لا يكفي. وهنا نثمن أو نؤكد على أهمية السنة النبوية من حيث رؤيتها للعلاقات الاجتماعية ولدورها الكبير في بناء الفرد بناء متكاملا وفي بناء المجتمعات بناء سليما. على كل حال نحن نفتخر بالدين الإسلامي ونفتخر بما ورد في السنة النبوية، لأن ذلك هو المسار الذي يخطوه كل إنسان من أجل مرض الله سبحانه وتعالى. رسالتك دكتور في ختمة هذا اللقاء إلى المستمع؟
1: رسالتي إلى المستمع أنه يقرأ أكثر على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي تبين الإسلام حقيقة لا كما يروج له، معناها في يعني في يروج له يعني داخل المجتمع، أو يروج له من ناس بعاد على السنة النبوية، أو من مجتمعات أخرى هي معناها ما تحبش السنة النبوية. فرسالتي أنه الإنسان يقرأ مباشرة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ مباشرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تو يشوف الخير والبركة والنصح والإرشاد اللي تدل عليه السنة النبوية، لأن السنة النبوية حقيقة واللي هي تمثل الإيمان في الطرح اللي نطرحه، السنة النبوية كقواعدها ومنهجها وتكاملها ينتج إنسانا قادر على إنتاج إنسان متمكلف حر مطمئنا بقدر الله منضبطا بمنظومة أخلاقية وتشريعية.
0: شكرا جزيلا دكتور. مستمعينا الكرام نشكركم لمرافقتكم لنا، ونرجو أن نكون قد أفدناكم من خلال ما قدمناه في هذا اللقاء ضمن موضوع فلسفة الإنسان بين الإلحاد والإيمان. دكتور، يمكن أن نختم من خلال يعني ما طرحته في هذا اللقاء، نؤكد أن قضية الإنسان بين الإيمان والإلحاد ليست مجرد موقف فكري ثابت، بل هي رحلة بحث دائم عن الحقيقة والمعنى. وأكيد أن رؤية الإنسان لذاته من خلال المنظور الديني تؤكد أن الإسلام كرم الإنسان من خلال إقرار حريته ومسؤوليته التي جعلت منه خليفة في الأرض. وعلى كل حال السنة النبوية لها رؤية متكاملة وشاملة للإنسان لدوره في الأرض من أجل تحقيق المسؤولية والاستخلاف في الأرض، والهدف هو طبعا مرضاة الله سبحانه وتعالى. شكرا مرة أخرى دكتور لحضورك معنا. مستمعينا الكرام شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة، لقد استبقيت معي الكاتب والفنان والمثقف والفاعل الثقافي صديقي الأستاذ سيد حافظ، الذي سيشرفنا من جديد بأن يكون ضيف أرخبيل المسرح ويواصل تفاعله مع السؤال

0: يمكن أن نفهم هذه الرؤية المخلوطة بين الحب والإعجاب في الآن نفسه، الحقد على أن تكون وضعية مثل ما كانت عليه وكان من المفروض أن تكون أحسن، ولكن في الآن نفسه تسليم بهذا الأمر. إذا فهي مدينة تقوم على مفارقات شأن الإنسان. سيد حافظ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في أرخبيل المسرح.
1: أهلا بالكاتب والناقد الكبير أستاذ محمد المديوني، وأهلا بالمستمعين في تونس العظيمة.
0: سيد، نحن وصلنا إلى كيف انخرطت وكيف تم توريتك من خلال تلك ذاك المدخل الذي نشأ في إطار حراك سياسي ثقافي اجتماعي عرفته مصر في السنوات الخمسين، وتجسد وتكثف من خلال خيارات واضحة، ترجمات المسرحيات، منها سلسلة المسرح العالمي، إذن هناك دعوة للانفتاح على هذا العالم، الاطلاع عبر المعرفة، عبر الاطلاع والمعرفة، والمعرفة تمر عبر امتلاك اللغة العربية لمنجزات الآخر.
1: نعم.
0: وصادف ذاك فيك هوى لأنك تكلمت عن ظاهرة تركت فيك أثرا وسيرت حياتك كلها، وهي القراءة. كنت في هذا سهل. لو تصورنا أن هذا هذه الترجمات لم تكن، لما قرأت ولا مسرت هذا المسار، فقراءتك مثل ما ذكرت أنها أصبحت أقرب ما يكون إلى المدمن، مدمن القراءة. فتجمع عندك في ذهنك صور، تصورات قد تكون مناسبة للنص في ذاته، ولكن في أغلب الأحيان هي تفاعل مع هذا المنجز.
1: صحيح.
0: وأخذك الأمر أنك درجت مثل جيلك في الحياة المسرحية من فرق الهاوية والهواة، ولكن كذلك كنت منصتا لما ينجز، فبدأت إذا شأن كل الشباب في التمثيل في كذا، ولكن التأليف هو الذي أخذك.
1: نعم.
0: وبدأت تكتب.
1: هو الذي اختارني.
0: هو الذي اختارك.
1: نعم، مش أنا.
0: وهو جميل هذا التعبير، هذا كذلك جميل. هو الذي اختارك. وأنت لم ترد الاختيار.
1: لم
0: تفعلت معه.
1: لم أستطع.
0: لم تزل. إذن لنرى لني أرى حجم ما أنجزت من أعمال حجم كبير، لأنك طبعا نتكلم عن المسرح، لأن ليس المسرح حسب، لأن بعد ذلك أخذتك الرواية.
1: أخذتني رواية، التجريب في الرواية. انتقلت من التجريب في المسرح إلى التجريب في الرواية، وأنجزت 30 رواية في 12 سنة مخلصا لها. لا أكتب إذاعة، لا أكتب تلفزيون، لا أكتب مسرح، يعني 12 سنة أعمل مع الرواية والتجريب بصدق شديد وبساعات طويلة.
0: أيوة. فأنت يعني رجل أقرب إذا تقول الإخلاص، جميل هذه التعابير كلها. فأنت تكتب، لا تكتب بشكل تقني، لست تقنيا في الكتابة.
1: نعم.
0: وإنما أنت تسكنك الكتابة، فتأخذك تقلمت كتبت على قلت صفة وفاة، وكأن هناك علاقة وفاة.
1: نعم.
0: وهي لافتة الانتباه.
1: أيوة.
0: كان هناك مشروع، ويبدو هذا المشروع يرتقي إلى مستوى التفاعل معه بشكل وجداني.
1: نعم.
0: وكأنك أخذت على نفسك عهدا، ولا ترى إذا لم تنجزه إلا أنك أخلفت هذا الوعد. إذن هذا سيد حافظ.
1: نعم.
0: يندرج إذا اندمج في أمر فيأخذه كاملا.
1: نعم.
0: نعود الآن إلى المسرح.
1: نعم.
0: والمسرح في الإسكندرية.
1: نعم.
0: منجزاتك في الإسكندرية، ما لاحظت في العدد الكبير وفير مما كتبت أنك توجهت توجهات في بعض الأحيان، توجهات أقول فيها نوع من تحديد الجمهور المعني. مثلا سقت أو ذهبت في مسرح الطفل، مثلا مسرح الأطفال. أولا لماذا؟ أو لنستعرض بعض المسرحيات الأطفال، ثم لنرى ما هي الدواعي، وثم بعد ذلك هل هناك خبرة حصلت لك وأنت تكتب؟
2: لكن

سيد حافظ ستجيبني بعد أن نستمع إلى نغمات لموزارت، وتحديدا بيانو كونسيرتو أليغرو فيفاتشي

0: الحديث ذو شجون معاك يا أستاذ محمد، أنت كاتب كبير وناقد كبير ومفكر. إن الأشياء تجذبك وتختارك فتخلص لها وتعمق الوفاء. قلت مشكلة مهمة، الجمهور. أنا كنت عين على الجمهور وعين على المسرح، ومن هنا كنت تندهش. أكتب مسرحيات تجريبية وأنا شاب في 25، وأخرج مسرحيات محمود دياب في الجامعة اللي هي الزوبعة وليالي الحصاد، وأخرج رأس العش لسعد الدين وهبة، لأني أعلم أن جمهور الجامعة ليس له علاقة بالتجريب. كان الجمهور شغلي، عين على الجمهور أكتبه وعين على المسرح.
1: وهنا المزاوجة بين الكتابة والممارسة الروحية.
0: الله، نعم، الله عليك، الله عليك، صحيح. أخرجت الحبل لجوني نيل في الجامعة برضو. أخرجت حديقة الحيوان للمسرح الإيطالي لإدوارد أولبي، وقام ببطولتها النجم الكبير الآن أحمد آدم. ومن هذه الإذاعة أحييه النجم أحمد آدم الذي زارني في وعكتي الصحية الأخيرة في المشفى، و أخذ يلقي لي كل المونولوجات في المسرحية التي تمت عام 1976. من 76 ما زال يحفظ المونولوجات.
1: تركت فيه أثر، تركت فيه أثر.
0: حتى قال لي، أنا عندما سأله حسين فهمي يا أحمد آدم أريد أن أعمل معك مسرحية، قال له نعمل حديقة الحيوان بس بشرط سيد حافظ يخرجها. قال له بس سيد حافظ مش عايز يخرج خلاص، لأن اختارتني الكتابة. اختارتني وأنا مخلص لها. أنا لا أستطيع أن أنفك من هذا الوهج، من هذا السحر، من هذه اللذة الرهيبة أثناء الكتابة. لا لا لا فكر. لكن يا صديقي، مسرح الطفل، أنا كتبت 18 مسرحية، وبدأت بنكتة عجيبة جدا، أني كنت أحتاج إلى مال، إلى نقود، فذهبت للمنتجة عواطف البدر، مؤسسة مسرح الطفل في الكويت، وكانت قدمت
1: عندها وقت. أنت في الكويت؟
0: في الكويت 1981 82.
1: إذن نعم الاستطراد، لأن ما ذكرته في مسارك إذن في الإسكندرية، ولكن سبق أن قلت جملة أنه سيد حافظ سندباد. سندباد المسرح. فهذا الرجل من مصر، من الإسكندرية إلى القاهرة، بعد ذلك ذهب إلى الخليج. وعندما ذهب الخليج ذهب إلى الكويت ثم الإمارات وكذا، وطبعا ترك أثرا كبيرا، أثرا وأقرب ما يكون إلى أثر المؤسسين. لأن سيد حافظ إلى جانب الكتابة مهمة، سلاح سيد حافظ هي الكتابة. الكتابة والقدرة على الكتابة، والقدرة على الكتابة العاجلة والدقيقة في الآن نفسه. فعندما ذهب إلى الخليج لم يكن مجرد موظف فحسب، كان في نهاية الأمر يطلب منه خدمة، فإذا به يفتح مشروع على مشروع على مشروع. هذا أعرفه منك، وأنجزت ما أنجزت. إذن بعد غلق هذا الاستطراد أعود إلى بدايتك في مسرح الطفل.
0: أشكرك على هذا التحليل العميق الجميل الرائع. السيدة عواطف البدر أعطتني مبلغ 1000 دينار كويتي، ثم طلبت مني بعد شهرين المال أن تأخذ مالها، فقلت لا ليس عندي. قالت اكتب لي مسرحية أطفال. فأنا قلت أطفال، فابتبكت. فقلت أوكي، وكان لابد أن أكتب حتى أسدد الدين. فكتبت مسرحية سندريلا، لكن من وجهة نظر يسارية. كيف ذلك؟ في نهاية المسرحية تغلق المسرحية على عند قياس الحذاء، الحذاء لا يكون على مقاسها.
1: إذا أنت غيرت الأسلوب. كنية لعب سندريلا هي الثقة الأمنية التي أضعت حذاءها في الغابة و... تلك الفكرة معنى الحكاية المعروفة والتي
0: والتحليل بتاعي إنها عندما ذهبت إلى القصر كانت ترتدي ملابس الطبقة واقية.
1: أيوة.
0: لكن هنا هي فقيرة لا الحذاء لا يركب في قدمي لا يركب في قدمي.
1: إذا ماذا حدث؟
0: فقامت الدنيا لم تقعد قالوا لا لا لابد أن في غيروا النهاية قبل العرض بيومين ثلاثة وخلوها عادية.
1: أيوة.
0: وكانت السيدة عواطف البدر في خسارة مادية كبيرة. اخترت ليلى علوي لبطولة أنا اخترت الكاست ليلى علوي لبطولة المسرحية.
1: أوه.
0: فليلى علوي طلبت وقتها 20,000 دينار كويتي.
1: كثير.
0: فهذا المبلغ كتير جدا.
1: الدينار الكويتي يعني أغلى.
0: ففكرت في حيلة. قلت لها نأتي بهدى حسين.
1: أي.
0: هي نجمة صغيرة في السن مشروع نجمة. وفكرت في حيلة ذكية وفي ذكاء شديد إني نعمل أول إعلان للتلفزيون لمسرحية في التلفزيون الكويتي. وأتيت بعبد العزيز المنصور المكير وقتها قبل ما يكون مخرج تلفزيوني يعمل كان عنده إخراج عايز يخرج الإعلان لمدة دقيقة ونصف. واخترت مجموعة من الفنانين الذين أحبهم أو الذين أحرجهم مثل اسمها أنت وفيه التي قالت سيد حافظ سرق مسرحياتي هي فكرتي هي سندريلا فكرتي. وظهر أربع مؤلفين يقولون سيد حافظ سرق فكرتي كأني سندريلا فكرتهم هم.
1: هي سابقة لي
0: سابقة 143 حكاية عن سندريلا في الأدب العالمي 143 حكاية في الشعوب
1: سردية سردية
0: سردية.
1: أيوة.
0: فهنا بدأت المسرحية. وفوجئنا يا سيدي أنا ذهبت إلى أصلي قبل الافتتاح بربع ساعة وإبراهيم إسماعيل مدير عامل المسارح واقف على باب المسرح قال لي خربت بيت الست صرفت فلوس كتير جبنا ملابس من الهند تصنع في الهند عشان رخيصة الهند جنب الكويت.
1: أيوة.
0: جبنا موسيقى لوزع الموسيقى قلت له جيب شعبان ابو السعد اللي هو قائد اوركسترا القاهره السيمفونيكا في الكويت.
1: ايوه.
0: جبنا طالب غالي ملحن العراقي المشهور. التوليفه دي مصطفى عبد الوهاب للديكور استاذ المعهد. حسن خليل لاول مره حسن خليل يخرج مصمم الرقصات الشهير الدكتور حسن خليل بتاع رقص يعمل الاستعراضات. قالوا لا ما بتاع الاستعراضات احنا نعملها من المتخصص. وفرضت عليهم وحي الست عواطف البدو أتمنى لها الشفاء إنها وفقت على كل طلباتي. وذهبت للصلاة وقعدت فوجدت طابور طويل جدا عند المسرح فقلت المسرح بجانب مستشفى مستوصف قلت فيه مرض الناس فيه وباء ولا حاجة. فوجدت دخلت على باب على شباك المسرح وجدت فتحي قطان مدير الإنتاج قاعد على الشباك قال لي أستاذ إحنا حجزنا أسبوع. قلت له ارفع التذكرة من دينار إلى ثلاثة.
1: رأيت محاضرات السادة سيدات مبيعاتي الخبيرة أن سيد هذا كما أنا تكلمت أنا عن الصحافة وكذا ترحلون روح الإنتاج يعني فهم طبعا هناك نوع من الهدس هناك نوع من الاندفاع ولكن بعد ذلك يلتقط المعطيات وخاصة يوفر ما من شأنه أن يسمح بنجاح العمل. هو كتب نصه الرجل وانتهى. لا هو لا يقف عند هذا الحد هو لا فهنا اختيارات عقلية انتاجية.
0: نعم.
1: كان بودي لكن الكتابة أخذته أن يكون كذلك منتجا ناجحا جدا لأن القضية كيفية توصيف وإقامة هذا المجموعة وجعلها تشتغل بهذا الشكل وراءها رؤية إنتاجية
0: بس أنا دقيقة. لا أصلح منتجا لأني قلبي طيب، فكل حد حيقول عايز فلوس محتاج فلوس حد هيا له حق وخسرته، عملنا عملت شركة إنتاج
1: خسرت. معلم لا بس أنا أقول روح إنتاجية،
0: روح إنتاجية يعني روح
1: إنتاجية. ما أنت تذكر
0: صح
1: كان جنيه كان
0: دينار ثم اخترعت شيئا آخر في أثناء المسرحية دي. الناس هجوم على المسرح، ففي ناس بتيجي على باب الشباك ويقول له انا عايز تذكره ضروري، انا جيت انا والعيال.
1: ايوه
0: فاقول له، يقول له ما فيش تذاكر النهارده، اقول له دلوقتي، يقول له ما فيش هتقف، يقول له انا مستعد اقف. فلقدت كلمه واقف.
1: ايوه
0: فقلت له اعمل تذكره واكتب عليها واقفا وخليه يمضي على التذكره عشان ما يرفعش علينا قضيه.
1: وتقول لي ليس هناك فكره انت يا رجل انت.
0: اي أيوة والله
1: انت هو يجب عندك الفكره هذه تلتقط هذا، لكن يجب ان تفصل عن المال، ما انت تتركه عند من يحسب.
0: أيوة.
1: بس انت دخل فاذا حللت القضيه قضيه الانتاج وفي نهايه الامر السيده المنتجه لو عرفت بها
0: السيده عواطف البت
1: اي
0: كانت قارئه نصوص زوجة الأستاذ عبد العزيز المسؤول عن
1: هي كويتية
0: كويتية من أصل عراقي من أيوة. البصرة
1: أيوة.
0: وسيدة مثقفة جدا ورائعة جدا، أنتجت حوالي 15 مسرحية، أنتجت حوالي الأطفال، أنا ليه منهم مسرحية واحدة
1: أيوة.
0: أنتجت وأول مسرحية كانت لمحفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير طبعا. كان زميل في هذا الوقت، وأنتجت مسلسلات تلفزيونية ما يقرب من 200 ساعة، وأنتجت لي سهرة تلفزيونية تجريبية ولم أعد التجريب في التلفزيون باتتا، لأني جربت سهرة اسمها العطاء موجودة على النت قوائم العطاء
1: أيوة.
0: بطولة إخراج عبد العزيز المنصور الذي كان مكير اللي حكيت عنه منذ قليل وإبراهيم الحربي، وكانت مأخوذة عن أوديب.
1: أها.
0: فجربت أدخل أوديب في التلفزيون في ما نفعش 50 مقالة أجوب.

0: بعد أن استمعنا إلى كونسيرتو بيانو لموزارت وتحديدا أندانتي، نواصل حوارنا مع صديقنا سيد حافظ.
1: نعود الآن لمسرحية فعل، إذا أنت بدأت أستطيع أن أقول بالصدفة، لكن بعد ذلك بعد ذلك قائمة من المسرحيات،
2: 18 مسرحية قدمت، قدمت منهم 10 في الكويت.
1: إذن في الآن الذي أخذك إلى المسرح الكويت في المسرح للأطفال هو وجودك في الكويت، وهذه الحاجة التي أحسست بها، وهذه المنتجة وغيرها طبعا.
2: لا، وهذا النجاح الذي يعني مبهر، ثم جاء بعدها نجاح الشاطر حسن، وهنا محمد جابر في هذا المهرجان ضيف، لعب اشتغل، وعبد الرحمن عقل، واتيت باحمد عبد الحليم المخرج الكبير يخرج للاطفال. قال لا لا اريد. قلت له ما مشكلتك؟ قال انا لا اريد. انت قلت له انت تاخذ 1000 دينار من القطاع الخاص، ساجعلهم يعطوك 1000 ونصف. فالخمسمية لمعت في عينيه، فوافق. وافق. ثم أنا عندما جئت أكتب العقد 2000 دينار تأليف، قلت له 1500، 500 بتاعت أحمد عندي أنا عشان يوافقوا على أحمد عبد الحليم.
1: أيوة.
2: فتنازلت على 500 عشان يجيب مخرج كويس.
1: أيوة.
2: ودي خصلة فيها كويس.
1: أيوة.
2: عندما يعني يأتي الأمر المخرج كويس، أيه؟ أتنازل عن
1: من الأجل. أنت تضمن.
2: أضمن. الله عليك. أضمن.
1: القيمة.
2: نعم.
1: ودائما هذه عقلية المنتج، لا ليس المنتج التجاري، بل المنتج الذي يريد أن يجعل المشروع ينجز في أحسن حال.
2: فكل الفرق التي عملت بها نجحت نجاحا باهرا، إلا السيدة أمل عبد الله التي خسرت بسبب أني ووضتها مع محمود الألفي المخرج.
1: أيوة.
2: لأنه كان غير مؤهل ثقافيا للمسألة، وكان غير مؤهل فنيا، فالمسرحية أخرج لي مسرحيتين.
1: أيوة.
2: عند السيدة أمل عبد الله اللي هي أولاد جوحة وسندس. لكن الجميل في الأمر أن سندس تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة، ونجحت نجاحا باهرا في مدارس مصر، كل عام تقدم 1000 مرة في 1000 موقع. لأن احنا عندنا في مصر 16,000 موقع في المحافظات لمسرح الطفل، كل عام بيقولوا لي سندس المحكمين، سندس سندس، كأني لم أكتب إلا سندس.
1: أيوة.
2: لأنها تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة شديدة جدا، وتشرح للأطفال كيف تم الاحتلال واختلاف العربي حول
1: القضية. لو نخصص سندس، سندس سأقول لك قدم سندس بشكل تفصيلي الآن، انطلقت من أي فكرة وكيف أقمتها وأبر؟
2: أنا جبت سندس بنت تسكن في قرية مطلة على الصحراء، جاءها ليزا وأم ليزا، فطلبوا منها أن يباتوا ليلة عندها.
1: ما هي حكاية طمنة عادية.
2: عادية.
1: أيوة.
2: جيرانها.
1: أيوة.
2: أبو العرب. وأبو الشهامة. وأبو مش عارف مين. جيرانها. بدأت الست أول يوم قالت لها يا بنتي سأحضر واحدة قريبتي، واحدة قريبتي تيجي عندك. فجابت واحدة قريبتها، ثالث يوم جابت واحدة، ثالث يوم بقوا كتير، احتلوا البيت، خلوها خدامة. خلوها خدامه.
1: ايوه.
2: بدأوا يستنجدوا، قالت لهم ام ليزا، قالت لهم الارض دي بتاعتي وعندي ورقه من جدي. هنا بدأ
1: هذه الضيفه،
2: هذه الضيفه.
1: ايوه.
2: وهنا بقى يطلع بقى ابو الشهامه وابو العرب بتاع، يقول لها يا سندس خلصي المشكله، سيب لها البيت، حته بالبيت. عرضت القضية بطريقة
1: جميلة.
2: جميلة.
1: وأنت الآن أرى أن أنت بدأت عام 90 وأخرجها 5 مخرجين، يعني أنت لا يعني في 5 مخرجين كل مرة.
2: لأن
1: فيها مسرحية
2: مسابقة، عملت مسابقة
1: يعني في نهاية الأمر زي مسابقة،
2: يعني 5 مراكز شباب عملوا مسابقة للنص بتاعي. سندس، ويختاروا أحسن مخرج للمسرحية،
1: وفي نهاية العمل قدمت خمس مرات.
2: خمس مرات في خمس فرق.
1: في خمس فرق. هذا جميل لأن يعني أولا يعني وجد النص.
2: نعم.
1: صداه.
2: نعم.
1: لكن تجربة أن يخرجه أكثر من مخرج.
2: نعم.
1: كذلك مفيد.
2: نعم.
1: لأنه عادة ما يقدم يكتب نص يقدم مرة وانتهى أمره. نعم. الآن كأن النص يصبح هو الأصل والمقاربات الإخراجية هي تنويعات على النص وكل من كل مخرج يجتهد كيف ينجح في تقديم هذا.
2: نعم.
1: إذن فأنت الآن حتى ما دمنا كنا سنتكلم عن مسرح الأطفال أيضا في نهاية الأمر مسرح الأطفال بالنسبة إليك يمكن أن يعالج قضايا تتجاوز شوغل الطفل في ذاته.
2: نعم.
1: لأنك الآن تكلمت عن حكاية نقول أن جدها تبدو بسيطة ولكن أنت من خلالها أوحيت بشكل من أشكال الظلم الذي يمكن أن يعيشه الفرد لكن نجد هنا يمكن أن نسقطه على القضية الفلسطينية بسمعها كفلسطين أو كل البلدان والشعوب التي قاست من الاستعمار الاستيطاني الذي يخلق سرديات أخرى ليبرر. إذن المهم ما هي المسرحيات الأخرى التي أنجزتها؟ عندك
2: عملت في التو... خليت
1: خلينا في الأطفال بعد ذلك
2: في الأطفال في السيرة الشعبية خدت عنطر وأبو زيد اللي عملتهم الأطفال
1: أي رأى منى الشاطر حسن
2: أو الشاطر حسن متعمل في الشاطر حسن في مصر ولعب البطولة وجدي العربي وعبد الرحمن أبو زهر
1: مجدد. إذن كيف تعاملت مع
2: هاتان المسرحيتان حققا نجاحا غير عاديا حتى ان مسرحيه ابو زيد الهلالي وصلت التذكره الى 18 دينار
1: دائما في الكويت.
2: في الكويت
1: كانت
2: الكويت في ذلك الوقت اقوى دوله عربيه لديها مسرح اطفال. طبعا كل ده خلص الان خلص ما فيش ده. كان في موسم مسرحي للاطفال في قبل افتتاح المدارس في العيد الصغير في العيد الكبير عيد الأضحى وعيد الفطر في أجازة الصيفية واحدة يعني في أربع خمس مناسبات موسم يبقى أربع فرق بتقدم في وقت واحد وبالضرب وتقعد شهر المسرحية شهر مش يومين شهر.
1: ممتازة دي صورة
2: كانت الكويت تملك كنزا وهو المسرح الأطفال لكن الحقد والحسد قاموا بتشكيل لجنة مخصوص حتى يوقفوني عن الإنتاج في الكويت. كيف يتقاضى هذا الغريب المصري أعلى أجر في تاريخ المؤلفين في مصر في ذاك الوقت في الكويت كيف يأخذ 3000 دينار؟ وأنا كنت أرتقي بالمهنة يا أستاذ محمد
1: طبعا.
2: ما كنتش برتقي بنفسي بس بالمهنة
1: هي.
2: عندما يرتفع أجر المؤلف يرتفع أجر المخرج المصري أو العربي يعني المنصف السويسي وهو صديقي وحبيبي راح عرض نفسه على مؤسسة إنتاج البرامج المشترك أيامها إنه يخرج للأطفال ويكتب للأطفال وياخد 1000 دينار. روحت البيت وتعانفنا وتعاتبنا وشددت عليه قلت له خذ مني 1000 دينار ولا تحقر من المهنة. المهنة وصلت إلى 3000 أنا وصلتها إلى 3000 خذ أنت 2500 خذ 4 لكن ما تنزلش بالمهنة. نحن هناء عبد الفتاح حتى يضرب تجربتي في المسرح الطفل في الكويت ويهتم التجربة وافق على 250 دينار لا يأخذها عامل الشاي وهو أستاذ في المعهد وذهبت إليه وطلبت منه أرجوك خذ مني الفلوس. قال لي محتاج فلوس في مصر خذ مني 500 دينار ابعت القسط اللي عليك في مصر وما تعملش العمل ده. نحن أهلنا المهنة نحن كمصريين وكعرب وكتونسيين نزلنا بالمهنة يعني الحرب كانت شرسة كنت أريد أن أصنع حتى أني عرضت على الكويت بعد الاستقلال من حرب الخليج من التحرير من العراق عندما أخذوا حديقة الشعب يعملوها مسرح عرضت على السيدة على منصور المنصور أجي أعمل لكم كل شهرين مسرحية وأجيب مخرج عربي واجيب الناس واجيب كاست وهتكسبه كويس. لكن الغباء والحقد المصري كم سيأخذ المصري؟ هنا المشكلة الإقليمية والحقد والحسد. ولكن فشلت تجربة الكويت كلها بسببي أنا أعلم أن السبب، لأني رفعت من قدر المهنة أن يوزع لمسرح الطفل قائد أوركسترا السيمفوني الأغاني شيء رائع. أن يأتي مصطفى عبد الوهاب أستاذ الديكور في أكاديمية في كلية الفنون الجميلة في مصر يعمل ديكور، أن حسن خليل لأول مرة هو بروفيسور في الرقص يجي يعمل الاستعراضات كان شيء جميل يا دكتور.
1: أي. يعني في نهاية الأمر نحن نتكلم عن مسرح الطفل، لأني فعلا أرى مثلا هنا عندك سندريلا، الشاطر حسن، سندس، علي بابا، أولاد جوحة، حذاء سندريلا.
2: في حذاء سندريلا بقى أنا صلحت الموقف، هقول لحضرتك بدأت بأنها جت تقيس ما لقيتش قدها وعزلوا الملك حطوه في شوال وموه في الشارع الأمير.
1: أيوة.
2: فيبدأ الأمير يحاول عشان يخلص نفسه ويرجع للحكم ويرجع إلى الشعب في حذاء سندريلا.
1: أيوة.
2: وحق قالوا مش هتنجح، وحققت نجاح رغم المطر الشديد اللي جه للكويت.
1: أنا أؤكد أن لك حدث إنتاجي من جديد، يعني أنت مؤلف نعم، ولكن عندك حدث أنت تقول ستنجح وتوفر أو تسعى لضمان من يمكن أن ينجز الإنجاز الأمثل، وهذا ربطته أفهم غيظك إن شاءنا، ألمك من المتأتي من جانب أصحاب المهنة الذين لم يحترموا مهنتهم في تقديرك، ولا أفهمه جيدا. لكن إذا عدنا هنا نرى أنك في نهاية الأمر استفدت وسعيت إلى أن تقدم للأطفال أشياء تعود إلى مرجعيات من الثقافية كلها، يعني علي بابا قلنا سندريلا مرتين يعني بصيغتين.
2: أيوة بصيغتين. نعم نعم.
1: ثم الفرسان بني هلال، عنتر بن شداد، أولاد جحا، قميص السعادة. أنا عدت إلى القاهرة أظن. إذن هنا فأغلب منجزك كان مرتبطا بالنسبة للمسرح الأطفال بالكويت، هذا لفت الانتباه. بعد عدت أنت إلى القاهرة، هل وصلت المسرح الأطفال في مصر؟
2: أجاوب؟
1: أجيب تظهر طبعا.
2: شوف أنا حاولت أنا أنتج في مصر لأني ما لقيتش مسرح طفل في مصر. نحن نكذب في مصر كثيرا نقول عن لدينا مسرح أطفال، إحنا لدينا مقابر مسرح الأطفال. لدينا مبنى عظيم جدا عملها الحكومة، لمبنى
1: اسمه
2: مسرح القومي للطفل.
1: أي.
2: لكن لا يقدم فيه أشياء إلا أشياء سخيفة، كل عام مسرحية سخيفة، كتابة سخيفة، وإخراج سخيف، ممثلين ضعفاء، يعني مسألة بشعة فنيا. وأنا أخجل عندما أذهب إلى أي مهرجان عربي للمسرح الطفل وأجد العرض المصري. هل تتخيل أنني في إحدى المرات لن أذكر البلد العربي قلت لهم أعطوا مصر أي شيء، مكياج، مكافأة مكياج، جائزة مكياج من كسوفي من خجلي. ولم يعجب المصريين، عملوا خناقة معايا وقتها، ازاي مكياج انتوا زبالة، انتوا جايين بعرض زبالة، مش انتوا هما زبالة، العرض زبالة وحش، فيه في مصر مواهب عظيمة بس ما بتاخدش حقها. يعني هم بيختاروا مواهب عظيمة، كتاب عظام مش أنا، غيري في ناس عظام أعظم مني أكيد.
1: يعني الآن لعل الفكرة الجوهرية حتى تصل إلى المتابعات يا خبيل مسرح متابعيه، أنت كذلك منشغل بالمؤسسة، مؤسسة مسرح الطفل.
2: نعم.
1: ليس البناية.
2: نعم.
1: المؤسسة، عندما أقول مؤسسة أقول مشروع.
2: نعم.
1: أقول أخذ الطفل وتقدير الطفل، تعامل معه ليس من باب الاستسهال.
2: نعم.
1: أي كلام، لا، أنت تقول أن مسرح الطفل يتطلب كتابة، كاتب يعرف الكتابة، مخرج وممثلين. نعم. يعني لا يقل بل لعله يكون أكثر مما يتطلبه المسرح العادي أو المسرح الكهول.
2: نعم.
1: هذه مقاربتك وأنا أشاطرك الرأي فيها تماما. ولعل الاستسهال التعامل مع الأطفال أساء كثيرا إلى المسرح، ليس للأطفال الآن.
2: نعم.
1: لأن الأطفال فتحت لهم أبواب أخرى في التلفزيون.
2: نعم.
1: أساء للمسرح. من أحمل هذه الفكرة من تجربة عشتها وبعد ذلك تطورت لما أدرت أيام قرطاج المسرحية عام 99 وأنت كنت أحد المشاركين وألححت عليك أن تأتي المسرحية فشاهدت مسرحية عجيبة أتت من السويد من بلاد السويد موجهة لشريحة عمرية بين 2 و3 سنوات في 3 سنوات فأتيت بها والسواد اللي شاهدتها عملها وقتها نجح هذا المسرح في استقطاب 2 و3 سنوات تقريبا نصف ساعة والأطفال بهذاك السن منبهرين ووراءها كاتب كبير ومخرج كبير وممثلون كبار. من هنا مسرح الطفل ليس لا يجب أن يستسهل وكأني بك أنت كنت واعيا بهذا الأمر لكن لم تجد من يسير في هذا الطريق.
2: والله دكتور كلامك كله سليم وتحليل رائع. أنا كنت أحاول خلال كتابتي لمسرح الطفل السنوات لم أكتب شيئا غير مسرح الطفل. أنا عندي إخلاص شديد جدا مع الكتابة. إذا دخلت في مشروع لا يعني تقول لي طب اكتب مقال طبعا شكرا. حتى قدمت استقالة من جهة السياسة واستغربوا جدا انت بتستقيل ليه؟ قلت له انا نجحت في مسرح الطفل انا رايح هو عايزني بعد مسرح سندريلا يا ابني هو عايزني هو مسرح الطفل عايزني فعدت. وهناك كما ذكرت حضرتك نقطة جوهرية ان بعض من يكتبون سخفاء يظنون الطفل غبيا واغسل ايدك قبل الاكل واغسل ايدك بعد الاكل هذه التعليمات والسخافات ليست للطفل. حتى ان احدهم كان مدير وكاله انباء الكويتيه جاء الى احد العروض علي بابا وقال لي انت واضع رموز سياسيه في مناقشه المسرحيه انت تقصد رموز سياسيه وقضايا فوق مستوى الطفل لا يفهمها. تقول له اسأل ابنك في الندوة. عندما ذهب إلى ركب السيارة مع ابنه وسأله فجاوب الولد عرف الهدف السياسي والهدف الاجتماعي. ففي اليوم التالي اتصل بي صباحا في مكتبي وقال لي أنا بعتذر لك عما حدث أمس احتواء أنا أحترم الطفل جدا وأهابه وأخافه جدا مش الكبار لا لا لا لا لأنه حاذق
1: وكذلك مسؤولية
2: ومسؤولية لأن المستقبل يعني لما يجي حد يقول لك أنا اشتغلت مع مسرحية كذا أو أنا شفت لك مسرحية كذا طفل وكبرت وفهمت كذا كذا كذا من اللي أنت كتبته هو ده العطاء.
1: الآن قربنا على نهاية هذه الحصة وهلك أن تعطي ماذا بقي لك من تجربة الكتابة في إطار الكتابة دعنا من ظروف الإنتاج يعني وأنت تقدم على كتابة نص لمسرح الأطفال بدأت بسندريلا نجح ما الذي هل حللت ما الذي جعله ينجح أولا ثم بعد ذلك كيف تقنيا مرجعيا كيف تشتغل يعني لو أعطيت فكرة بعد هذه التجربة
2: أنا لم أحصر نفسي في نوع ما في كتابة الأطفال
1: أولا إذن
2: بمعنى عندي مصادر الأسطورة العالمية السير الشعبية العربية الصعبة حولتها إلى مسرح طفل زي سيرة بني هلال سيرة عنترة بن شداد
1: علي بابا
2: دخلت في كليلة ودمنة وعملت منها حاجة اسمها مش عارف ايه الطبول حاجة كده يعني الوحش العجيب الوحش العجيب من الكليلة ودمنة فتنوعت انا كنت اتنقل بين الانهار الابداعية الجميلة لم احصر نفسي في نهر واحد او في بحر واحد في الابداع في المصدر والحكايات متوفرة وهناك ايضا مسرحية اخذتها من القصص الشعبية في أمريكا اللاتينية أعجبتني جدا فاشتغلت عليها. الكاتب الذي يحصل نفسه في خندق واحد في طريق واحد يصل إلى طريق مسدود ويسقط ولذلك سقط الكثيرون
1: واضح جدا. أنت الآن ذكرت شيئا من شيئا من أساسيا في كتابة النصوص الموجهة للأطفال، تكلمت عن المراجعية
2: أو نعم.
1: أو المرجعيات الثقافية
2: نعم.
1: والتاريخية التي تنطلق منها وفيها تعامل مع الطفل حتى يتعامل مع هذه المرجعية التي ينتمي إليها أو يكتشفها. الآن أريد أن أسألك أكثر، وطبعا كل مسرحية هي تجربة في ذاتها، أنا قد لا تكون شبيهة بالأخرى، في المعالجة ما الذي تفعله، ما الذي تسير فيه حتى تجعل سيرة توجه للكبار تصبح موجهة للأطفال؟ ما هي العناصر التي تشتغل عليه سواء بشكل حدسي أو بشكل واعي بعد أن أنجزت ما أنجزت الخبرة؟
2: أن تصفي التجربة، أن تصفي الحكاية.
1: أيوة، أول حاجة هي الحكاية تصفيها من ماذا؟
2: من تصفيها
1: مما
2: من الشوائب اللي هي الخرافية العقيمة. في خرافة مبدعة، في خرافة عقيمة، تصفيها من العنف، العنف الذي قد يؤدي بهلاك الطفل، لأن العالم فيه سيارة من العنف ما يكفي، فلنجعله يشعر بالسعادة في تلك الحقبة من الاثنين. ثلاثة، اللغة، أن تكون بسيطة بسيطة مثل ماء الزير الصافي.
1: أيوة.
2: المصفى.
1: أيوة.
2: بسيطة، وتكون بها لمسة شعرية، مش شعر. أيوة. لمسة شعرية، لأن إذا شعر فشل مسرح الشعر للأطفال فشلا ذريعا.
1: أيوة.
2: أحدهم كتب 20 مسرحية الأطفال لم تمثل ولا واحد، وطباعة فاخرة.
1: أيوة.
2: ومسؤول، وفرضت على المدارس ولم يأخذوها. فإذن أنت مطالب كمان، أنت مطالب بأن ترسل رسائل وأنت تسير دون أن توجهها مباشرة.
1: أيوة.
2: تلغي المباشرة والحقيقة.
1: يبقى الإلحاق. جميل جميل، أظن أن خبرتك بينت أن فعلا من خلال الإنجاز طرحت على نفسك عدد من كما يقول معري لزوم ما لا يلزم.
2: يلزم. نعم.
1: وفي حقيقة الأمر هو ما يلزم.
2: ما يلزم.
1: أنت اكتشفت أن لا يكفي الانطلاق من مرجعيات مشتركة مثل الأساطير العربية الإسلامية إلى غير ذلك المصرية، وإنما أخذت بعين الاعتبار طبيعة المتلقي.
2: نعم.
1: وأخذت بعين الاعتبار الغائية من وراء ذلك.
2: نعم.
1: إذن تحسيسه، فتح آفاقه دون صدمه، دون إدخاله.
2: نعم.
1: في سيد حافظ، أنا أشكرك الشكر كله على هذا اللقاء.
2: شكرا.
1: ولنا أكيد لقاءات أخرى، لأنك
2: إن شاء الله.
1: لأن لك توجهات ولك منجزات كثيرة، خاصة في تفاعلك مع الآن في المسرح العادي، المسرح الموجه للناس، في اختياراتك لمراحل بذاتها في تاريخ مصر، شخصيات بذاتها في تاريخ مصر، ولك طبعا باع وذراع في التلفزيون وفي الرواية تتطلب أكثر من هذا. شكرا صديقي سيد حافظ.
2: شكرا المفكر والكاتب والناقد الكبير محمد المديوني. شكرا تونس العظمى.
1: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
3: مسرح
4: مسرح
3: أرخبيل
4: أرخبيل
3: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
4: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
3: محمد المديوني.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة PM.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
1: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه

0: بهذا المنجز القصصي الذي تؤسسه، تصر أو أنك تعمل على أن تكون له خصوصية، وسنبحث في هذه الحصة على خصوصية الكتابة القصصية عند فتحي بن معمر. ليس مهما أن نكتب وننشر فقط، الأهم من كل ذلك أن تكون الكتابة لها خصوصية معينة. حينما نقرأ هذا المشروع، هذا النص، نقول هذا نص لفلان وليس لفلان آخر.
1: هو الحقيقة سي عيسى من أصعب ما يمكن أن يواجهه الكاتب هو كيف يصنع لنفسه خطا، إذا شئنا نستعير العبارة الإخوة في الصحافة، كيف يمكن أن تؤسس لخط تحريري خاص بك حتى في مستوى السر،
0: ممتاز،
1: وتجعل لنفسك بصمة مميزة يعرفها من يقرأ لك مرة واحدة حينما يتعرض لنص آخر من نصوصك دون أن يشار إلى اسمك.
0: نعم، موضوع هذه الحصة، العتبات في الكتابة القصصية، لم تعد، أعتقد صديقي فتحي بن معمر، لم تعد العتبات يعني مسألة شكلية خارجة عن النص، أصبح هناك نوع من الاندماج، نوع من التواشج، نوع من التواصل بين هذه العتبات وبين إذا النص الداخلي للقصة القصيرة، سواء كان ذلك قلت قصة أو رواية أو نص إذا سرديا. نتحدث عن هذه العتبات في الكتابة القصصية، مثلا ننطلق منها بشكل عام انطلاقا
1: نعم.
0: من تجربتك
1: نعم.
0: الكاملة في مستوى قيمة، ننطلق بقيمة العنوان دائما في اختياره. هل تفضل صديقي فتحي العنوان الذي يكون محايدا خارج العناوين الفرعية، أم أنك تختار أحيانا إذا عنوانا من قصة من القصص التي وردت في الكتاب؟
1: والحقيقة أنا أختار غالبا أن يكون العنوان عنوانا خارج العناوين الفرعية للقصص الموجودة في النص، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا العنوان بشكل ما عنوانا جامعا لمختلف جوانب هذه القصص وهذه النصوص المنشورة في هذا السفر الذي يصل إلى الناس كمجموعة قصصية. الحقيقة منذ قليل قد أشرت وقلت أنه لم تعد العتبات كذا، ولكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم تعد العتبات، وإنما منذ أن كانت العتبات كانت كذلك جزء من السفر، جزء من النص، جزء مندمج بشكل أو بآخر في النص. بقي أنه درجات الاندماج تختلف من مجموعة قصصية إلى أخرى، أو من رواية إلى أخرى، أو من منجز أدبي إلى آخر، هذا أمر آخر. ثانيا، بالإضافة طبعا إلى مدى التوفق أو توفق الكاتب في اختيار هذه العتبات في أحيان كثيرة، يعني إذا هذا مهم جدا. ولذلك أعتقد أنه متى نجح الكاتب في اختيار هذه العتبات وفي جعلها عتبات قادرة على أن تشي ببعض ما في هذه النصوص، أو أن تجعل القارئ يذهب في اتجاهات شتى، هذا أمر بطبيعة الحال محمود.
0: نعم، قلت ننطلق إذن من العنوان خاصة والعناوين الداخلية. طبعا أحيانا يسأل الكاتب عن كيفية اختيار عنوان ما أو عناوين ما، فيقول إن من أصعب اللحظات التي يمكن أن تعترضه هي اختيار العناوين. أحيانا يعني قد يختار العنوان في قبل الكتابة، وأحيانا أثناء الكتابة، وأحيانا بعد الكتابة، ويمكن أن يستشير حتى أصدقائه.
1: هو حتى يكون واضحا بالنسبة لهذه المجموعة، تقريبا هذا العنوان رقم 5 أو 6، يعني في كل مرحلة من مراحل تأسيس هذه المجموعة، وطبعا تضاف نصوص وتحذف نصوص وتعدل نصوص، كانت هنالك عناوين متعددة. مثلا كان من بين عناوينها كان عنوان المجموعة في البداية ضمائر الغياب، الذي هو العنوان الأخير، عنوان النص الأخير. في مرحلة ما كان عنوانها أيضا سابية و16 دقيقة، سابية أيضا هو عنوان إحدى القصص الموجودة. ولكن في الأخير بعد تفكير

0: طويل، وبعد نظر في هذا الانسجام الذي أزعم أنه موجود بين هذه القصص بشكل ما، فكرت في أن يكون العنوان تليدرا، وذيلنا هذا إذا انتبهت إلى هذا بفصول من سيرة دودة الأرض.
1: دودة الأرض.
0: وتليدرا طبعا هي عبارة بربرية ومزيغية إذا شئتم، معناها الحباحب، والحباحب هي تلك الدودة ذات الشحنة الفوسفورية التي تجعلها مضيئة بالليل، ومعروفة هذه الكائنات التي تضيء بالليل، هنالك ما هو دود وهنالك ما هو فراشات وغير ذلك. رأينا أن تكون أو أن يكون العنوان هذا تليدرا الحباحب، لأنه أعتقد أنه في نهاية الأمر المقاربة هي بين الإنسان وبين هذه الدودة، هذه الدودة المحتقرة التي تعيش لفترة معينة. الإنسان أيضا في نهاية الأمر دودة من دود الأرض بكل المعاني إذا شئت، وسيعيش فترة من الزمن وسيمضي، وفي الفترة من الزمن يصعد وينزل ويفعل ما يفعل من غير ذلك من تفصيلات أخرى.
1: في متعلق بالمجموعة الجديدة محورنا إذن هذه العتبات في التجربة
0: بشكل
1: القصصية إذن بشكل إذن عام. الغلاف أيضا والتصدير يمكن أن تكون لها إذن هذه القيمة الكبرى في الكتابة القصصية.
0: إحنا عندما نلاحظ الآن مثلا في جل النصوص الأدبية في مختلف الأجناس الأدبية، النصوص التي تفوز عادة ما يكون هنالك فيها عناية خاصة بالغلاف.
1: نعم.
0: وعادة ما تكون صورة الغلاف وشكله وطريقة عرض الألوان وطريقة كتابة العناوين وموقعها إلى غير ذلك، عادة ما يكون له تأثير كبير جدا على القارئ، باعتبار أن الإنسان في نهاية الأمر للوهلة الأولى إنما يقرأ بعينيه، ويحصل هذا التفاعل بين هذه الصورة العامة الغلاف للكتاب وعنوانه وإذن ذهن القارئ للوهلة الأولى، فضلا طبعا عن معرفته ربما لصاحب النص. وبالتالي أعتقد أنه من الجودة أو من الحكمة أو من المستحسن أن يعتني الإنسان بالغلاف وأن يحسن مظهره وأن يجعله جاذبا جذابا. ولا يخفى عليك أيضا طبعا وأنت تعلم هذا الأمر، المسألة أيضا قد تكون تحت طائلة التجارة أيضا، باعتبار أنه في نهاية الأمر الناشر طبعا وأيضا حتى الكاتب في حين كثيرة يهمه رواج النص، وتقريب أول عتبة من العتبات التي تقع عليه عين الإنسان هو هذا الغلاف، جماليته روعته طريقة عرضه إلى غير ذلك.
1: لذلك نسأل، هل صارت إذن هذه العتبات إذن مرحلة من الكتابة أم جزء منها؟
0: أنا أعتقد أنها جزء منها، إذا لم يكن لدينا وعي بأنها جزء من الكتابة سوف لن نفلح فيها. أعتقد أنها تقوم بدورها كما يقوم الدور باللفظ بدوره، وكما يقوم السرد بدوره، وكما تقوم الشخصيات بسرد بدورها. وفي أحيان كثيرة هذا التداخل الذي قد نجده في العنوان قد يخدم ما يكون في هذا التداخل الذي قد نجده في الألوان في الغلاف قد يكون خادما لمجموعة التداخلات أو الإشكاليات أو الإشكالات أو الشخصيات الإشكالية الموجودة في هذه النصوص.
1: مهم جدا. يعني من العتبات الأخرى التي يمكن أن تدرج أو ترد ونجدها وتصادفنا في خاصة في الكتابة القصصية، أن يقع تقديم إذن الكتاب من قبل ناقد أو صديق كاتب أو أي شخص. يعني هل تحبذ إذن أن تكون هناك تقديمات إذن للكتب وخاصة المجاميع القصصية، أم تراها إذن ربما قد تسيء إلى النص في مناحنا واتجاهات شتى؟
0: لا أعتقد أن المقدمات تسيء، ولكن بالنسبة إلي على الأقل موقف الشخصي أنني لا أقرأ المقدمات إلا بعد أن أقرأ النص، لأني غالبا هذه المقدمات توجه القارئ بطريقة ما، لأنه في نهاية الأمر كل قراءة تحمل موقفا، تحمل حكما، تحمل رأيا، تحمل توجها معينا. وبالتالي إذا ما قرأت التقديم قبل أن تقرأ النص قد تكون أسير ما قرأت، وبالتالي يفضل أن تقرأ النص المتن الأول ثم تقرأ هذا التقديم. وأعتقد أن هذه التقديمات تضيف الكثير إلى هذه النصوص، باعتبار أنها تفتح ربما نظر القارئ على بعض الزوايا التي قد لا يتفطنوا إليها، لأنه أنت تعرف أكثر مني وأن لكل قارئ خلفية معينة، ثقافة معينة هي التي تتحكم فيه ويلتقونه في قراءته أو في اختياره للخيط النظم الذي يشتغل عليه. وأعتقد أنه لا يمكن لك أن تكتب مقدمة ولا يمكن لك أن تكتب نصا نقديا سواء كان انطباعيا أو أكاديميا حول نص معين أو حول أثر معين إذا لم تجد هذا الخيط النظم.
1: أعتقد أنه بخلاف التقديمات التي وردت في سلسلة العلوم المعاصرة التي أدارها أستاذنا الجليل توفيق بكار، التقديمات لكتابات محمود المسعدي وغيره الغيطاني وغيرها من الروايات التي نشرت في تلك السلسلة العظيمة، وبخلاف أيضا هناك سلسلة أخرى أشرف عليها الدكتور العادل خضر في الدار التونسي للنشر في متعلق بالقصة القصيرة في سلسلة أحسن القصص، هناك تقديمات يعني
0: قدمت فيها نص
1: نعم وكانت يعني تتراوح بين 20 و 28 و30 نعم. صفحة. بخلاف ذلك أعتقد، وهذا رأي شخصي يمكن أن يكون خاطئا، هناك تقديمات كلها تقوم على المجاملة أو تقديمات متسرعة تحكم على النص منها وتجعل المتلقي القارئ يعني يكتفي بذلك التقديم ولا يمر إذن إلى القراءة الجادة المتعمقة في قضاياه إلى غير ذلك. هذا رأي شخصي.
0: هو أنا أقول بشكل آخر، نحن كلنا بكريون. نعم. يعني تقريبا نحن كلنا تلاميذ توفيق بكار بشكل أو بآخر، يعني
1: سواء كلمت بكاريون عام
0: جميل. أي يعني بمعنى أننا سواء كان قد تتلمذنا على توفيق بكار بشكل مباشر أو تتلمذنا على تلاميذ توفيق بكار، يعني نعم. في نهاية الأمر وأيضا نحن بكاريون لأننا كلنا قد أعجبنا بهذه المقدمات.
1: نعم.
0: واليوم أعتقد أنك عندما تقرأ هذه المقدمات الموجودة في مثلا عندما ذكرت السلسلة التي يديرها أستاذ عادل خضر، ستجد أن الكثير من النصوص لا تبتعد كثيرا عما كان يكتب توفيق بكار، لأنها نصوص، لأنها مقدمات وتقديمات كتبت بروح. وهذا الفرق بين شخص يقرأ النص وقد هضمه وقد عاشه أو وقد تلبسه وقد تفاعل معه، وبين شخص يشتغل على نص كما يشتغل الميكانيكي على سيارة أو على دراجة نارية. هذا الفرق يعني في نهاية الأمر. ولذلك أنا أعتقد أنه القراءة النقدية، صحيح أن الكثير من الناس يريدون أن تكون القراءة النقدية قراءة أكاديمية صرفة جافة في أحيان كثيرة، أنا على العكس أعتقد أن على القراءة النقدية أن تكون قراءة نعم تستأنس بالمسائل الأكاديمية وتحاول أن تكون أقصى ما يمكن في إطار عمل أكاديمي بحثي، ولكن أيضا أن تكون في هذه الروح الانطباعية.
1: نعم.
0: هذه الروح التي فيها تفاعل مع النص والتي تضيف إلى النص الكثير الكثير وتفتح أفاقا للقارئ، لأنها تخاطب فيه روحه قبل أن تخاطب فيه أشياء أخرى.
1: وهذه التقديمات يعني قد جمعت بين المعرفة والإبداع
0: طبعا، وهذه القوة.
1: هذه القوة خاصة في المجامع القصصية التي كنا نشير إليها منذ حين فيما يتعلق بسلسلة أحسن
0: القصص
1: والقصص إذن مع الدكتور عادل.
0: أظن هناك سلسلتان في الدار التونسية، أظن هناك سلسلة القصص وسلسلة الروايات. أنا قد قدمت في الاتجاهين، يعني قدمت مجموعة قصصية، مجموعة محمد عيد مهوب.
1: نعم، رواية محمد عيد مهوب
0: وقدمت رواية لحسن نصر،
1: القصص لعادل خضر. طيب صديقي الكاتب، قبل أن نمر إلى الكتاب الجديد تيليدورا، هذه المجموعة القصصية الجديدة، سنستمع إلى هذه الأغنية التي تذكرك
0: ببعض ذكريات الطفولة وأيامها.
1: نعم، نستمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية الجديدة تيليدورا، هذه المجموعة الصادرة عن دار ورقة. سنعود.

0: حدائق السرد.
1: هم بدكان الحلاق، دكان حلاقة عصري، تلفاز ومكيف هواء ومرايا على الجدران الأربعة، وآلات عجيبة لتجفيف الشعر، وأخرى بأحجام مختلفة لحلاقة أكثر دقة، ومقصات براقة، وأمشاط مختلفة غريبة الأشكال متعددة الوظائف، علب بلاستيكية لا يدري ما تحوي، ولكنه يرى الحلاقين يغمسون أصابعهم فيها ويخرجونها مضمخة بمواد لزجة يدلكون بها شعر الحريف وربما فروة رأسه، ثم يمشطون ويمشطون يرجلون شعرا يأبى أن يستكين. وما هي إلا دقائق حتى ترى هذا الشاب الجاثم على الكرسي الوثير يقوم بشعر مرجل براق ووجه صبوح بفعل المساحيق وأدوات إزالة الشعر والأقنعة الأبلغ تغذية لبشرة الوجه والرقبة. أين هذا الدكان من دكان عوال المتعدد الوظائف؟ فهو حلاق القرية وخاتنها عن بكرة أبيها، يكاد يجزم أن عوال قد ختن جده ووالده وختنه، وربما كان سيختن ابنه لو شاءت الأقدار أن يرزق به وأن يسكن كوالده تلك الديار. ولكن لا تدري نفس أين ترزق كما لا تدري أين تموت. كان دكان عوال الذي يحمل القصاع في الأعراس ويقوم أيضاً بمهمة إيقاظ الناس للسحور في رمضان دكاناً بسيطاً، قبو مستطيل يميل غالباً إلى الظلمة، لا مرآة فيه ولا ضوء ولا آلات ولا أصباغ ولا مساحيق ولا أقنعة، مقص يرتفع أزيزه مع كل قصة شعر وموسى هرمة تحتاج إلى الشحذ بشكل مضطرد لا يتوانى عوال على القيام به بين لحظة وأخرى على سير جلدي لف على قطعة خشب مستطيلة وألصق بها حتى لا يحيد. ومن تغير لون الجلد تدرك سن المسن وعمر الموسى العتيقة. في ركن قميء من الدكان تتبعثر عشرات الأكواب البلورية المختلفة الأحجام وعلبة كبريت وبعض أوراق ونصف شفرة وبضعة إبر كان عوالة يستعملها في انتزاع الدم الفاسد من قفا أو رقبة من يشعر بغليان برأسه أو من ظهر المشتكي من ألم أو الشاعر أبداً بالإرهاق. كم جلس في طفولته على هذه الدكة المستطيلة وهو يراقب في اندهاش انبطاح سادة القرية أمام عوالة على بطونهم واستسلامهم له، يفعل بأقفيتهم ورقابهم وظهورهم ما يشاء بأكوابه التي يضعها على الجلد بعد أن يعمل شفرته وبعد أن يضع في الكوب ورقة مشتعلة، فإذا بالكوب يلتصق تماماً بالجسد ويبدأ في سحب الجلد إلى الداخل فيتكوم فيه ويتخذ شكله فينز منه دم قان مقزز. اشمأز وهو يتذكر المشهد ويستشعر الألم الذي سببه له عوالة بمقصه حين خدعوه بلعبة النظر إلى العصفورة، والألم المصاحب لنزع بقايا الطين الملتصق بالجرح الطري في اليوم الثاني للختان. كاد أن يتذكر أشياء أفظع، لكن العطر الأنثوي الساحر أعاده إلى تأمل المشهد. من كتاب تلي يدرى قصص فتح بن معمر.
0: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تلي دورا مثالا لصديقي الكاتب فتحي بن معمر. مبروك من جديد إذن هذا الكتاب الجديد الصادر عنا دار ورقة في 114 صفحة.
3: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية للسادة المستمعين من جديد.
2: نعم، نحن تحدثنا صديقي إذن عن العتبات وقيمتها في الكتابة القصصية. نعرف إذن قيمة العنوان عندما يتلقاه إذن القارئ، إذن الباحث عن كتاب جديد، الغلاف أيضا حينما يتلقاه القارئ أو المار أمام مكتبة، نعرف قيمة الإخراج الفني للغلاف، الصورة، إذا طريقة التوظيف والإعداد إلى غير ذلك، غيرها من المسألة المتعلقة بالنشر وتوزيع الكتاب إذا في تونس أو البلدان العربية. نحن أشرنا منذ حين إلى العنوان تيليدورا، نعيد الحديث إذا عنها، هذه الحباحب وهذه الإراعة أو ما تسمى بالدودة المتوهجة أو سراج الليل.
3: نعم،
2: نقول هذا، وهناك تسميات حتى شعبية للدودة التي تنير، كان حضورها كبيرا في القديم وخاصة في الأرياف وفي المناطق، ثم أصبح بسبب إذن
3: انتشار إذا
2: نعم تضاءل حضورها حتى في حياتنا اليومية. عن هذا العنوان الذي يبدو غريبا لكنه يشد الانتباه،
3: هو في نهاية الأمر أنا يمكن كما أسلفت منذ قليل العبارة بربرية ومزيغية تليدورا، وربما ما يجعلنا نفهم أكثر هذا العنوان هي تلك الجملة القصيرة تحت العنوان فصول من سيرة دودة الأرض.
2: نعم،
3: في نهاية الأمر نحن عندما نفكر في الحياة، في نهاية الأمر هذا الإنسان ليس سوى دودة من دود الأرض، في نهاية
2: طبعاً
3: الأمر
2: طبعاً.
3: منها خلق وإليها يعود، يعني في نهاية الأمر، وهذه الحياة مهما طالت هي حياة قصيرة مثل هذه الدودة التي تتوهج ليلا، ولكنها بمجرد ما أن يعود الضوء سيخفو إذن هذا التوهج الذي فيها. وطبعا علميا لا أسمح نفسي بالتحدث عن هذه الكائنات وكيف تعيش وكم تعيش، لا أعرف يعني
2: ولكن نتحدث عنها بشكل
3: ولكن أعتقد أنه هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن نحن نتحدث عن هذه الدودة التي تظهر لفترة معينة ثم تغيب، تتوهج ثم تخبو، وهذا هو المهم في نهاية الأمر.
2: في نهاية الأمر نعم. تيليدورا إذن هذا يقودنا إلى اللغات الأمازيغية وحتى البربرية، واللغات إذن التي كانت أو اللغة الأمازيغية خاصة حاضرة بقوة في كتاباتك الماضية وفي هذه المجموعة. انطلاقا طبعا من العنوان نجد حضورا لبعض المفردات، وكذلك هناك سعي لإثراء إذن هذه الجمل القصصية ببعض الكلمات من اللغة الأمازيغية، مش في هذا الكتاب فقط، حتى في النصوص السابقة. نعم،
3: نعم، هو في الحقيقة أنا لا أتصنع ذلك ولا أتعمده، بمعنى أنه
2: لا هو جميل
3: إيه نعم. لا لا بقطع النظر على الجميل أو غير جميل، هذا
2: نعم
3: طبعا
2: نعم
3: شكر
2: جميل. يعني من جماليات الكتابة،
3: من جماليات نعم. الكتابة، وأعرف أنه ربما بالنسبة إليك وبالنسبة لقراء آخرين قد يكون فيه إضافة جمالية وسردية، وربما قد يراه غيرك وقد يراه بعض الناس ربما إشحافا إلى غير ذلك على نعم. كل حال، ولكن أنا أقول أنه أنا لا معناها لا أتعمد هذا، يعني ليست مسألة قرار أو تفكير مسبق، وإنما هو شيء يخرج بشكل طبيعي عادي وبشكل أقول إنه تلقائي. يعني عندما تقرأ، عندما فكرت في العنوان لم أفكر في أن أجعله الحباحب، لأنه بالنسبة لعبارة الحباحب باستثناء ربما بعض المثقفين الذين قرأوا النعيم لا يعرفون الحباحب، لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون العبارة.
2: نعم،
3: فهمت. والحقيقة الكلمة الأولى التي ولدت الذين هي كلمة الهيدورة، وفكانت هي العنوان. اثنين، في نصوص التي تجد فيها جملا بالأمازيغية وعبارات بالأمازيغية تقريبا ثلاثة ولا أربع نصوص في هذه
2: نعم.
3: المجموعة
2: نعم.
3: يعني نلقاه في نصابية، احنا نتحدث على تطاوني سمتذولت عيونها كالمحبرة،
2: أي.
3: نجد في نص تثن الأربعة اللي هو العنوان أصلا ضربة الإربعاء، وهذا خلف هذا يقف موقف إذا شئت خرافي أو أسطوري، يعتقد الناس أن ليلة الإربعاء يمنع فيه القيام بكثير من الأشياء، لأن الإنسان إذا قام بها يمكن أن يصاب بمس، وبالتالي إذا استغليت هذه المسألة وأقحمت بعض الأشياء، ثم نصب ماء الغياب الذي هو في نهاية الأمر نص يحاكم فيه السارد أو الكاتب أو البطل، يحاكم فيه الضمائر، ومن بين ضمائر الغياب التي يحاكمها ضمائر في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات التي يعرفها، وأيضا اللغة الأمازيغية التي هي لغته الأصلية ولغته الأم إن شئنا.
2: هذا مهم جدا. ننطلق من تصدير. التصدير في العادة يصدر الكاتب كتابه بقولة لكاتب مشهور عالمي عربي تونسي أو ما شابه ذلك، لكنك صدرت الكتاب بنص سردي في عدت فيه إلى الطفولة إلى ذاكرتك، وربما هذا النص حاولت فيه أن تبرر ربما حضور إذن هذه التليدورة أو هذه الدودة في الذاكرة في طفولتك، وكيف تلقيت إذن هذا الأمر وهذا المعنى.
3: هو الحقيقة السي عيسى ليس محاولة تبرير، وإنما هو رواية واقع، بمعنى أن هذه الحادثة التي تحدثنا عنها وهذا التصدير الذي قدم بشكل سردي ومن باب التجريب، وقد يكون موفقا قد يكون موفقا،
2: أصبح رأيي وفق،
3: يعني هذه فكرة جديدة، قلت لما لا يكون التصدير سرديا، والحادثة وقعت فعلا، يعني ما ذكرته فعلا قد وقع.
2: هو بلد فرين سمحني بس عليك، هو شكل رواية التصدير هذا فيه نوع من النفس الروائي. نعم.
3: فالحادثة تمت فعلا، احنا كنا نقول بالدرجة كنا نكوروا معناها في في جامع، في ملعب بجانب جامع اسمه جامع سوف، اللي هو ترجمة في نهاية الأمر جامع الواد
2: في جربة.
3: في جربة جامع السوف، هو جامع
2: جربة بالضبط وين؟
3: في قرية اسمها الفهمين تابعة جلالة.
2: جلالة
3: يعني على الشاطئ البحر،
2: وكنا نستمع إلى هذه الأغنية.
3: نعم جلالة. في جلالة نشبح زوز بنات. إذن فكنا فعلا نلعب الكرة ونعود، يعني عندما تظلم الدنيا، عندما يبدأ الظلام نكون عائدين إلى وسط القرية، وكنا نمر، ما زال البئر قائما إلى الآن في ركن ما، وعندما مررنا وجدنا هذه إذن الدودة لأول مرة، طبعا أغلبنا يراها لأول مرة، وكنا واقفين، وفعلا مر هذا السيد الذي ذكر في النص رحمه الله وقال لنا لا تخشوا شيئا هذه دودة إلى خير ذلك، فسرنا لنا الأمر، فبقيت المسألة عالقة في الذهن. لما جاء التفكير في مسألة عنوان تليدورة حضرت هذا التصدير. نعم. وكتب لاحقا، لم يكتب في البداية. نعم. وعلى كل حال هي حاولت أن أقدمها شكلا جديدا للتصدير، مع أنه أيضا لهذه المجموعة هناك تصدير آخر صغير، جملة أيضا لفتح معمر، ليس أقصى على الإنسان من أن يقف على قوة لغير ذلك من إذن هذا أيضا فيه، لأنه في نهاية الأمر عندما تنظر إلى هذه النصوص الموجودة في هذه المجموعة القصصية فيها كم هائل من الألم،
2: ألم كبير. نعم. سنعود لبعض تفاصيله. قبل ذلك هذه النصوص المتعددة المتنوعة والتي اشتركت في تمة الألم والغياب ربما والتقاط الكثير من التفاصيل من الذاكرة كتبت في أوقات متباعدة، لكنها هي تشترك إذن في تمة واحدة أو في معنى تقريبا واحد، إذن هو ما تحمله إذن هذه التليدورة من معنى.
3: نعم. نعم. في نهاية الأمر هي تشترك تقريبا في فكرة هذا الإنسان الذي يعيش ويكابد، معنى المكابدة ومعنى التعب ومعنى الشقاء ومعنى هذا الذهاب والإياب بين لحظات السعادة ولحظات الفرح، وبين اللحظات الأخرى لحظات الألم الذي قد يتربص بالإنسان في كل لحظة. وتقريبا نحن أمام هذا الإنسان الذي ما إن يتوهج حتى يخبو مثل هذه الدودة، ما أن يشعر أنه قد رفل في جنان الحياة وبفرح وإذا شئت بتكبر ربما أحيانا وبصلف، ما أن حتى ينكسر من جديد وهكذا. إذن نعم. في نهاية الأمر هذا هو المسار تقريبا الذي نتحدث عنه في هذا النص، في مختلف التجارب وفي مختلف الجوانب التي يحيا فيها الإنسان، الحب والعشق والموت وغير ذلك من نعم. الأشياء التي يكابدها الإنسان والتي يكابد فيها حتى في لحظة سعادة ذاتها، حتى الحب الذي هو في نهاية الأمر لحظة شعورية في الغالب سعيدة قد تنقلب إلى غم عندما نعم. نقرأ نص مثلا المقبرة أو على باب المقبرة، في نهاية الأمر نص يتحدث عن الحب عن العشق، ولكن في نهاية الأمر هذا العشق الذي يكون اللقاء فيه أمام باب المقبرة بشكل ما
2: جمع ما بين الحياة
3: والموت
2: والموت والفناء وما شابه ذلك. هناك اشتغال إذن على مسألة الذاكرة والأمكنة. سننطلق من القصة الأولى، في الحقيقة قصة شدتني كثيرا، سفر أيوب، سفر ربما فيه إذن إحالة على معجم إذن ديني، وأيوب إذن ما نعرف إذن من
3: نبي أيوب بما يفيده من صبر
2: معجم ديني، وما تحمله حتى في التسمية الشعبية من إحالة على الصبر وعلى المقاومة، وعلى كان هناك إذن هذه قصة أيضا فيها معنى إذن الألم و التحدي ومقاومة الموت. نعم
3: نعم، هو في الأخير هذا النص نص لنقول أنه على الأقل في جزء منه سيرة، يعني سيرة ذاتية، في جزء منه يعني صاحب النص قد عاشه، يعني أستاذ ينطق اسم محمد أيوب ويلحق به لقبه بشكل تلقائي، لقب الأستاذ يعني، ويضحك التلاميذ اللقطة الموجودة في بداية النص إلى غير ذلك، هذا حقيقي
2: حقيقي
3: حقيقي. وطبعا فيما بعد هناك تفصيلات أيضا حقيقية، ولكن هذه التفصيلات الحقيقية قد أخرجت إخراجا فنيا متميزا، أحسبوا أنها قد هذا الإخراج المتميز أحسبوا أنه قد ضمخ النص بشحنة من الحزن التي تجعل الكثير من الذين يقرؤون النص تدمع عيونهم.
2: أكيد
3: نعم.
2: هذا دون شك، والبكاء يعني بكاء يعني أنت نجحت لغويا وأسلوبيا طبعا وإنسانيا في نهاية الأمر في شعر القارئ يعني يتأثر كثيرا،
3: هو في نهاية الأمر الأدب هو لأنه الإنسان
2: عبر، لأنه علاش يتأثر كثيرا؟ لأنه يعبر عنه
3: بالضبط،
2: عن حياته
3: بالضبط،
2: عن هذه الثنائية التي تحكمنا دائما الحياة في بكل تسمياتها في مرحلة ما، ثم الموت والفناء بكل تسمياتهما في مرحلة أخرى. هذا مهم جدا. استمعنا منذ حين إلى نص متعلق بالحلاق وبالدكتور
3: والحلاق
2: عن هذا النص أيضا.
3: هذا النص هو نص هو نص طريف. لماذا؟ لأنه شخصية
2: شعبي،
3: شعبي، لأنه شخصية عوالة شخصية حقيقية.
2: عوالة
3: أي يعني هو
2: أنا استغربت يعني قلت يعني لماذا سؤالك الآن ونحن نتحدث الاسم الشعبي هو علالة
3: هو هو هو اسم اسمه الأصلي علي
2: علي
3: الحاج علي يعني أنا يعني ونحن عندما كنا أطفال الحاج علي هذا أسمر وحلاق يعني، وكان تقريبا ما قلته في النص أنه قد يعني ختن الجد والأب والابن، هذا صحيح في بعض العائلات أنه لفترة طويلة
2: ولو كان متزوجا ختن ابنه أيضا.
3: أي أي أي معناها هذا حقيقي يعني، ما يعني تقريب كل أغلب جيلي تقريب أغلب أبناء جيلي مروا على يدي يعني.
2: هو في سمحني وأنا قصة ليك يعني في الأرياف والمناطق الريفية في كامل الجهات الجمهورية التونسية في القديم يعني
3: أي.
2: كان هناك طهاري واحد يعني قد يتجول في بطن بيئة كاملة
3: جسمه. هو كان الحلاق التقليدي الطهار والحلاق التقليدي يعني
2: يقوم بمهام
3: يقوم بمهام وغير ذلك من تفصيلات
2: تطبق.
3: ما جعل هذا النص يولد يعني هو سي عوالة قد خزن في الذاكرة بشكل ما، ما جعله يولد هو أنه حادثة فيها إذا شئنا مفارقة كبيرة جدا يعني. في إحدى عوداتي إلى القرية في جلالة دخلت إلى حلاق شاب وهو من أحفاد سي عوالة، ووجدت طبعا أحد الشباب قد وضع لوجهه قناعا لنزع الشعر ولست أدري ماذا ما لا أعرف، فاستفزتني المسألة فكتب هذا النص بطريقة ما. وهذا النص عندما كتب طبعا فتح بابا كبيرا ننظر من خلاله اليوم إلى جلالة منذ في سنوات خلت كيف كانت وما هي طبعا هذه السمات الموجودة فيها إلى غير ذلك، والتي ربما لو حدثنا عنها اليوم شباب اليوم سوف يجدون أن الأمر غريبا لأنه طبعا لم تعد هذه الأشياء موجودة اليوم.
2: نعم مهم جدا يعني في هذه المجموعة تيمة إذن التلهدورة وتيمة إذن هذا التأمر إذن في حياة الإنسان، هناك اشتغال إذن على هذه الثنائية، ثنائية الذكرى والأمكنة ذكرت إذن الإنسان والأمكنة، لعلها المكان الكبير هو جلالة وجربة في نهاية الأمر. من هما، من الذاكرة ومن هذه الأمكنة ومن جلالة تحديدا، يعني نحطت، استخرجت، شكلت إذن هذه الشخصيات التي تتحرك في هذا السرد الجديد لك.
3: هو في نهاية الأمر نسجنا هذه الأمكنة وهذه الذكريات ما بين الجلالة والعاصمة أيضا.
2: طبعا طبعا،
3: يعني تذكر تلك اللقطة في ذلك،
2: عجبني هو جلالة
3: في ذلك النص الذي عندما تفطن وهو على سطح منزلي أنه ليس على شاطئ جلالة، فاهمين يعني في نهاية الأمر هذا الألم بالنسبة إليه. إذن هو وعندما جلس على سطح منزله كان يخال نفسه في مكان ما، في زاوية ما كان يجلس فيها كل ليلة في الصيف مع أحد رفاقه، ولكنه بعد لحظات يتذكر أنه في نهاية الأمر هنا فيتألم. إذن هذه الثنائية وهذا الذهاب والإياب بين جلالة وبين العاصمة، هذه الأماكن التي عاشت فيها الشخصيات، وهذه ربما الشخصيات التي تم ابتعاثها وتم صناعتها إذا شئت بطريقة ما، وتم خلقها فنيا، إذن كلها حملت هذه السمات وحاولت أن تعبر عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والمواقف والقضايا التي ربما قد يكون باعثها بعض الذكريات، قد يكون باعثها لقطة معينة، التقاط لحظة في مكان ما لكي يبنى بها، يبنى منها نص، قد يكون باعثها حلم. يعني مثلا نص صابية كان باعثه حلم وكتب النص بتلك الطريقة لكن أصله حلم.
2: نعم، هذا مهم جدا. نعم، هذه الشخصيات في الحقيقة كانت منطلقة من واقع.
3: نعم،
2: واقع إذن عدت إليه من ذاكرتك، خاصة كما كنا نتحدث إذن عن جلالة، ووقع أيضا فيه نوع من الترميز، وانتهيت فيه إذن إلى التأمل ربما في الحياة وفي ثنائية الموت والحياة، خاصة في القصة الأخيرة اللي كانت مؤثرة جدا وذات أبعاد رمزية جدا، هي ضمائر الغياب.
3: هو نص ضمائر الغياب الذي كان كما أسلفت في البداية كان عنوان لهذه المجموعة، نص مؤلم. لماذا؟ لأنه هي تصور، إذا شئنا هذا النص يصور الغياب التام عن لدى الإنسان، كأنه موت ضمير الإنسان. هذه اللامبالاة المنتشرة اليوم في كل المجالات التي نراها عند الإنسان، قد ترى إنسانا يضرب أمامك وتمر، صرنا نشاهد الدماء على التلفاز وكأننا نشاهد أمرا عادي بسيط. يعني عندما تصبح كل القضايا وكل القيم تنتهك أمامك ولا تتصرف، في نهاية الأمر نحن ضمائر غائبة، نحن لسنا فاعلين، لسنا موجودين في الواقع، نحن لا نتحرك لكي نغير هذا الموجود، فبالتالي نحن غائبون. وبما أننا غائبون فبالتالي إذن ليس لدينا مكان سوى أن نكون ضمائر غائبة غير فاعلة وغير مستطيعة، وبالتالي إذن هذا مؤلم جدا، ولذلك حاولت أن أصور هذا الأمر وأن أتحدث عن ضمائر الغياب في كل اللغات. والبطل في الرواية في القصة حاول أن يحاكم هذه الضمائر بطريقة رمزية، ولكن في نهاية الأمر ينتهي به المطاف إلى أن يعود ليكتب، ولكن ما الذي سيكتبه؟ للأسف الشديد ينتهي النص ليكتب الغياب. وهذا فعلا مقلق جدا، أننا اليوم نحن نغيب عن قضايانا، نغيب عن مشاكلنا، نغيب عن إذا شئنا ما يشغل أو ما يفترض أن يشغلنا كأناس، وما يفترض أن يشغلنا كعاقلين، وما يفترض أن ربما نقوم به من أدوار رسالية في هذا الوجود. إذا نتيجة غيابنا عن هذه الساحة، نتيجة غياب الإنسان عن هذه الساحة، مثلا ما يحدث في غزة، ما يحدث اليوم في إيران، ما يحدث اليوم في لبنان، ما يحدث اليوم في السودان، ما يحدث اليوم في أماكن كثيرة من العالم، عندما تنتهك إنسانية الإنسان، عندما تنقلب القيم، عندما تصبح كثير من الأشياء المؤلمة بالنسبة إلى بعضنا أمور عادية، عندها يجب أن نتوقف وأن نحاكم أنفسنا وأن ننظر إلى أنفسنا في المرآة وأن نتساءل إلى أين نحن ماضون.
2: إلى أين نحن ماضون؟ إذن هذه التحولات التي تشهدها الإنسانية، وتحدثنا منذ حين عن هذا الصمت يعني الذي يعقب إذن هذه الحروب، هذه الأحداث التي تشهد قتل الإنسان والتنكيل إذن بالإنسان، وأنت أشرت إذن إلى غزة في هذه المجموعة وحتى في كتابات سابقة، وما يرتبط إذن بقتل الإنسان إذن من ألم ومعاناته ومن أزمة أيضا.
3: هو أكثر من هكذا، ليس فقط الغياب أو اللامبالاة، أيضا اللامبالاة حتى تجاه أشياء أخرى في قضايا مصيرية أخرى بالنسبة للإنسان ذاته. نص المطرقة إذا كنت تذكره، هذا النص إذن الشخص يحاكم،
2: نعم،
3: وهو في محاكمته إذن يمزح وينظر إلى جمال القاضيات إلى غير ذلك. في إذن فنحن أمام كأنما الإنسان قد خرج من عقله من جلده، كأنما أصبح لا ينظر إلى المسائل بطريقة عقلية عاطفية حقيقية شعورية
2: صادقة.
3: كأنما أصبح الإنسان يعيش على الهامش،
2: أصبح كل شيء مزيف.
3: نعم بالضبط. أحد الأصدقاء في هذا العيد الأخير، العيد الإضحى الأخير،
2: نعم،
3: قال لي ببساطة، قال لي والله أشعر أن المسألة أصبحت بليدة، يعني لا شيء يشدني إلى العيد، يعني وكأنه يوم عادي، كأنه يوم بسيط فيه بعض الطقوس اذبح اسلخ إلى غير ذلك وانتهى الأمر. قال لي بعبارة ما، أين الفرح الطفولي؟
2: أين السعادة؟
3: أين الفرح الطفولي الذي كنا نعيشه؟
2: نعم، كانت الأعياد مرتبطة بالفرح بالطفولة، يعني هناك تباعد، ابتعدنا عن تلك المناسبات،
3: هو ربما نحن نبتعد عن الحياة،
2: ابتعدنا عن الحياة وعن جمال الحياة،
3: لأنه راهو عندما ننظر مثلا في نص تيثان الرابع الذي يعلن فيه السارد موته على صفحة الفيسبوك،
2: أي هذا نص
3: رهيب. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ما معنى أن يعلن موته على صفحة الفيسبوك ويحدث هذا التفاعل ويمدحه من كان بالأمس يسبه إلى غير ذلك، ثم في الأخير عندما يعتذر ويعلن أنه قد عاد إلى الحياة تقع مداهمته بحجة إزعاج السلطات إلى غير ذلك من الأمور. في نهاية الأمر هذا الإنسان الجديد السائل، إذا شئنا هو إنسان سائل أصلا أصبح الإنسان، هذا الإنسان الجديد إنسان تجرد من إنسانيته واختار لنفسه أن يحبس نفسه في هذه الأيقونات المضيئة التي بشكل ما هي دودة الحياة التي هي تلدها. عندما يصبح الإنسان عبدا لهذه الهواتف الجوالة ولهذه الحواسيب ولهذه الشاشات التي تملكه لوقت طويل، عندما تصبح اليوم للأسف الشديد البيوت مقابر، عندما تدخل إلى بعض البيوت لا تكاد تسمع صوتا فيها كأنما لا أحد فيها، باعتبار أن كل واحد من أفراد البيت أمام هاتفه أو حاسوبه في غرفته يغلق عليه الباب. إذن فنحن كأنما أصبحنا في نعيش نحيا ميتين،
2: نعم،
3: أو نموت ونحن أحيا.
2: أنت جمعت في هذه المجموعة القصصية الجديدة بين الواقع وبين الرمز وبين النوع من التأمل إذن في الحياة التي نعيشها، نحيا ونفرح في بعض الأوقات، لكن في الأخير يعني هناك قلق. أغلب هذه القصص التي كتبت يعني في أسلوبها، في لغتها، في بناء شخصياتها، هناك قلق كبير.
3: هنالك ما يعتمل في نفس هذا الإنسان المعاصر،
2: نعم،
3: ما يعتمل في نفسه هذا الإنسان الذي في نهاية الأمر ينشد الراحة ولا يدركها، وهذا المشكل، وهذا ما عبر عنه أستاذنا المسعدي في نهاية الأمر.
2: طبعا
3: الإنسان لا يجد الآن أرضا تقله، لا يجد أرضا يطمئن فيها أو يطمئن إليها، بمعنى آخر أيضا لا يجد إنسانا يطمئن له أو يطمئن إليه. اليوم أصبحت تقريبا كل الأشياء مزيفة، الحب لم يعد حبا وإنما أصبح حسابات، أصبحت أحيانا في أحيان كثيرة حسابات مادية. كل القيم الأصيلة التي تصنع سعادة الإنسان أصبحت قيما مزيفة، ولذلك بعض الفلاسفة اليوم يتساءلون عن لماذا كانت الحياة بسيطة والشارع كان سعيدا في الأرياف قبل أن تصلنا هذه الموجة من التقنيات والحضارة الحديثة. بينما اليوم رغم صعوبة الحياة في ذلك تلك الأزمان، يعني كان الإنسان يشقى ويتعب إلى غير ذلك، ولكن كان سعيدا، كانت هنالك فرحة في الحومة، كان الأولاد يلعبون ويصيحون ويقفزون، سعادة حقيقية، الكبار كانوا يمزحون ويلعبون ويتلاعبون إلى غير ذلك، فكانت هنالك سعادة شارع، سعادة الحياة، سعادة البيت. لكن اليوم الأشياء تتوفر، الرفاه يتوفر، التقنيات تتوفر، الراحة الراحة البدنية، لكن هنالك ملل وهنالك قلق. إذن هذه المجموعة القصصية تحاول أن تطارد هذه المعاني، أن تعبر عنها بطريقة ما، أن تنقلها إلى القارئ، أن تجعل من يقرأ هذه المجموعة على الأقل يسأل نفسه
2: وتأمل
3: قليلا ويتأمل أين أنا وماذا يمكن أن أفعل. فعلا سؤاله حقيقي، ماذا يمكن أن نفعل؟ هل يجب أن نترك أنفسنا نمضي هكذا مع الطيار؟ وإذا تركنا أنفسنا إلى أين سيأخذنا هذا الطيار؟ أين نحن ذاهبون؟ فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لحظات صدق بينك وبين نفسك يا أستاذ عيسى، عندما تفكر ماذا أفعل في هذا الوجود؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أبني قيما؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أعيش في هذا المجتمع بمجموعة القيم التي أمتلكها؟ هل ما زالت مجموعة القيم التي يؤمن بها عملة يمكن أن نصرفها في هذا المجتمع؟
2: نعم.
3: إذن كل هذه تساؤلات تجعلنا نطرحها بشكل قصصي، لعله ممتع، ولعله يفيد بعض الناس، ولعله يعجب بعض الناس، ولعله أيضا قد يجلب سخط بعض الناس، يعني هذا عادي طبيعي. نحن ألقينا ألقينا بالنص إلى القارئ وأصبح مالكا له.
2: سنعود إلى موضوع العتبات في الكتابة القصصية طبعا، ونحن في جوهري تحليل هذه المجموعة القصصية تيلودوران، لنعود إلى ما قلناه منذ حين حول بصمة الكاتب وشخصية الكاتب. لو كان هناك كاتب آخر ينشر هذا الكتاب لاستعمل العنوان التالي: ضمائر الغياب. لكن فتحي بن معمر استعمل إذن هذا العنوان تيلودورا ليقول أن كتابتي القصصية مرتبطة بذاكرتي، بهويتي، بشخصيتي، بذائقتي الأدبية، بمختلف القضايا التي أعالجها.
3: هو في حقيقة الأمر إحنا ليست المرة الأولى التي يكون لي عنوان لنص أو لكتاب بالأمازيغية، يعني أنا أصدرت رواية سنة 2015 بعنوان أززلف.
2: أي.
3: وأززلف هو حشكم السادة المستمعين هو جير.
2: أي جير.
3: أي. وأيضا في الكتب إذا شئتم الفكرية والأكاديمية أصدرت كتابا حول اللغة الأمازيغية صرفا ونحوا وبلاغة بعنوان تنفس نلميرز، مقدمات لدراسة الأمازيغية التونسية المعاصرة. وأيضا أصدرت سنة 2020 كتابا بعنوان تنفسك جربة، حكايات أمازيغية جربية.
2: ممتاز.
3: إذن وإذن بالتالي ليست المرة الأولى التي أستعمل فيها هذا العنوان، وكما أسلفت في نهاية الأمر، الأمر ليس متكلفا بالنسبة لي، إنما الأمر تلقائي. أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة، يعني حتى نكون واضحين، يعني أنا عندما فتحت عيني وجدت والدي ووالدتي وأخواتي وأعمامي
2: والأهل يعني
3: والعائلة كلها والقرية كلها تتكلم اللغة الأمازيغية، يعني
2: في جلالة،
3: في جلالة، في قرية الفهمين. فليس الأمر بالنسبة إلي والدتي رحمة الله عليها، يعني عندما كنت هاتفها منذ أسبوعين، يعني رحمها الله، يعني كانت الهاتف باستثناء كلمة لو، إذن بعد الحوار كله تقريبا يتم باللغة الأمازيغية. فإذن المسألة ليست متكلفة بالنسبة
2: آخر ما
3: إلي.
2: قلتها للوالد رحمه الله بالأمازيغية.
3: والله آخر ما قلتها للوالدة ما قلته للوالدة قبل أن تتوفى بتقريبا حوالي 20 دقيقة: ربي لا قد نيث لها سيماني، لأنه كانت إلى لحظات قبل موتها توصي إحدى البنات بأن تعود إلى بناتها، يعني تقولها برا وحل بناتك إلى غير ذلك. فكنت قلت لها: لا، أنت يهتم بنفسك، إن الله سبحانه وتعالى موجود سيرعى كل شخص. المهم يعني وطلبت منها العفو بلغتنا.
2: ماذا قلت لها؟
3: فقلت لها: سامحي إذا فما غلق ليذم، وإن شاء الله ربي أم يغفر وأم يشل جنة فليتقذذنا غلقل. يعني تقريبا قلت لها إذا عفوا سامحينا على ما فعلنا معك، وأيضا نرجو أن يجازيك الله عن كل ما فعلتي معنا.
2: عدب المزغية
3: يعني سامحي إذا في اللي يختذوا من الكل، إن شاء الله ربي أميوش الجنة في اللي تجيذت إذن الكل.
2: نعم، هذا مهم جدا في لحظات الصدق القليلة في الحقيقة.
3: نعم.
2: التي يمكن تجمع بين الأم وبين إذا الابن، وقد ذكرنا
3: هو في نهاية الأمر أكثر من هكا روسي عيسى، حتى مع الأصدقاء، لأن الذين يعني كبر يعني طفولتنا كانت معا يعني الأصدقاء الطفولة، الآن وبعضنا شرق وبعضنا غرب وبعضنا
2: طبعًا
3: إذن
2: طبعًا.
3: عندما نتحاور اليوم نلتقي في مناسبات أو عندما نتحاور حتى بالهاتف، يعني غالبا الحوار يكون باللغة الأمازيغية، يعني لأنه في نهاية الأمر ذاك ما يجمعنا عندما كنا أطفال.
2: أنت حينما تعود إلى قلالة
3: طبعا في الغالب مع العائلة
2: طبعا،
3: طبعا يعني احنا يعني في الأعياد والمناسبات وفي كل ما في كل ما مناسبة طبعا، يعني هذه اللغة المحكية اليومية.
2: وهذا مهم جدا يعني في كتبك السابقة وفي هذا الكتاب يعني الممتع حقيقة، يعني تيلودورا يعني فيه يعني عناية بهذه اللغة، كأنك تخشى أن تندثر.
3: وأنا مش أخشى، أنا أعتقد أنه اليوم أنا في سباق مع الزمن لترك مدونة للأجيال القادمة، لأن هذه اللغة شئنا ما أبينا هي في نهاية الأمر تزول. وأنا أقول كلما فقدنا شيخا أو عجوزا كلما فقدنا قاموسا، كلما توقفت حرفة كلما توقف قاموس، كلما توقف طقس من الطقوس وعادة من العادات التي يمارسها المجتمع كلما فقدنا قاموسا. ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نحفظ للشعب التونسي هذا التراث، هذه المدونة، على كل شخص يتكلم بهذه اللغة ويعرف هذه اللغة أن يدون ما يعرف.
2: نعم،
3: لأنه هذا مهم جدا لتاريخ تونس وللشعب التونسي.
2: صديقي هنيئ لك من جديد. إذن هذه المجموعة القصصية المنشورة في دار ورقة، والتي صدرت مؤخرا في ماي 2026 بمناسبة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
3: شكرا لكم، شكرا للسادة المستمعين، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليهم في هذه الحصة. شكرا لك.
2: يعني كان حوار جميل تلقائي معك.
3: شكرا، وشكرا للاستضافة.
2: وحديثنا عن الذاكرة، عن الأم، عن الوطن، عن قلالة
3: طبعا.
2: وسنستمع إذن في هذه الحصة إلى الكثير من التفاصيل حول هذه التجربة القصصية الجديدة للكاتب التونسي فتح بن معمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
4: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي آن. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
8: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
9: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية، عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
10: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
11: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
10: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
12: تحية لإذاعتكم الثقافية، شكرا.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

سيبوني يا ناس.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
10: مساء الخير، مساء النور، تحياتنا لكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي. مرحبا بكل أوفيائنا، بكل من اختار أنه يرافقنا اليوم في عشوية الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. اللي كالعادة الموعد ينطلق معكم الآن ويتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء، واللي كالعادة تنجموا تسمعونا وتتواصلوا معنا على موجاتنا، موجات الأفهام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وأيضا على بقية المحامل الرقمية الأخرى، أيضا على اليوتيوب، وزادت نجموا تلقاو كل الاستضافات والفيديوهات الخاصة بمختلف الحوارات على موجاتنا في مختلف البرامج. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء كالعادة، منوعة مسائية فيها مجموعة من الاستضافات والتظاهرات الثقافية اللي باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل في هذا الموعد. شوية آخر باش يكون معنا الرسام والنحات والكاتب أيضا، اللي باش نحكيو على تجربته الفنية في هذا

باش نحكيو على اللقاء القادم للجمعية والبرمجة الخاصة بهذا الفضاء، أيضا باش نحكيو على نشاط خاص بجانب يمكن المرة هذه باش نحكيو على ديما نحكيو على التنوع، ولكن المرة هذه باش يكون في علاقة بمسرح التخييم مع فرقة الوفاة للنهوض المسرحي. باش يكون معنا المسرحي والرئيس الجمعية المسرحي نوار الزبيوي، نحكيو على هذه التظاهرة، على هذا التخييم في مجال المسرح اللي باش ينطلق قريبا في عند راهم، نحكيو عليه معاه بأكثر تفاصيل بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى والمتابعات اللي تابعوها معنا مباشرة حتى حدود الساعة 8 مساء. في هذا اللقاء المباشر لأمنه لكم مريم قارة ونادي حمراني، نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء، ثم يكون حوارنا مع ضيفنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بكوكتيل من أغاني عبد الحليم حافظ بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. كما قلت لكم في بداية اللقاء، ضيفنا في الجزء الأول من الموعد اليوم لنتحدث عن تجربته الفنية الإبداعية المتميزة، ولنتحدث أيضا عن رخام وتقنيات مزدوجة اللي هو عنوان المعرض الخاص بضيفنا واللي باش نحكيه عليه في الجزء الثاني من حوارنا معاه، اللي باش يكون انطلاقته في نهاية الأسبوع القادم بالمركب الثقافي بالقصرين. سعيدة جدا باش يكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الفنان النحات الرسام والكاتب أيضا سي محمد محسن الجليتي، معنا مباشرة عبر الهاتف. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي محسن.
1: مرحبا بك الأخت نادية.
0: مرحبا
1: ويعطيكم الصحة على المكالمة هذه.
0: مرحبا.
1: قبل ما نبدو رأو أنا في الإذاعة الثقافية رفيقتي في الورشة، كل ما نسمع باستمرار معناها الرسنامة الثقافية
0: يسعدنا ذلك. أكيد شكرا ليك سي محسن، يسعدنا ذلك أكيد. تحياتنا ليك ولكل مبدعينا ومثقفينا في الجهة في القصرين وفي كل ولايات الجمهورية وين ما يوصلهم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات الأفام في كامل ولايات الجمهورية، والمستمعين زاد يتبعوا فينا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn. مش نحكيه على تجربتك المتميزة حقيقة سي محسن، ونحكيه على المعرض، وانت فنان تشكيلي ونحات وكاتب أيضا تونسي في هذا العالم، عالم النحت والرسم. منذ التسعينات قدمت العديد والعديد من المعارض في تونس وخارج تونس، كنت أستاذ جامعي أيضا في المجال بالجامعة التونسية، متحصل على عدة جوائز وتكريمات من تونس ومن خارج تونس، وكذلك هناك خصوصية كبيرة في تجربتك الفنية واللي يبحث حتى على يعني في مواقع البحث لتعرف على تجربة النحات محسن الجليتي، يكتشف هذا التنوع وهذه الخصوصية وهذه الفلسفة أيضا في هذا المجال. وإحنا باش نحكيه شوية، ربما الوقت ما يكفيش أنه نحكيه على كل التجارب وكل المحطات في مسيرتك حقيقة المتميزة، ولكن باش نحاول هكا نركز شوية على البعض من هذه التجربة ونحكي خاصة على المعرض القادم. سي محسن، قبل ما نحكيه على المعرض خلينا نحكيه شوية على تجربتك، ونلقيت هكا في إحدى المقالات الرسام الفيلسوف أو النحات الفيلسوف، ربما هذه تسمية تهزنا للبحث في عمق تجربة محسن الجليتي في مجال النحت اللي تتجاوز ربما العادي، تتجاوز التقليدي وتغوص بالمتقبل والمتابع لهذا المجال في نقاط في خبايا يمكن يبحث عنها المتقبل في مثل هذه الأعمال النحتية، وانت بعدت على العادي وعلى التقليدي في تجربتك سي محسن.
1: شكرا أخت نادية.
0: عايش.
1: صحيح أنا تجربتي يطول الحديث عنها، لكن نجم نعطوك بعض الملامح. أنا تجربتي بدت بالكتابة أولا. ولا زالت. لكن معناها في فترة ما دخلت عالم الرسم وخصوصا عالم النحت أو ما يسمى بالريكوبيراسيون، يعني كنت رسكلت الرسكلة ربما ترجمة، أما هذاك هو المعمول به. وعملت اشتغلت طويلا على الرسكلة في جميع المواد، ليس الحديد والكذا بل والخشب وكذا، من بعث بعدها من داعي نظرة معينة، لأن يعني المهمل في حياتنا في الحضارة يعني المهمل ولا كل عبء كبير على المجتمعات
0: صحيح
1: المعاصرة،
0: صحيح.
1: وداخل في التلوث، والتلوث التلوث المادي في شوارعنا،
0: نعم.
1: والتلوث الأخطر من ذلك، تلوث في المياه، في الأوزون، في كل شيء، حتى نوصل إلى التلوث النفسي والعقلي.
0: نعم
1: فنحن نعيش في فترة
0: صحيح،
1: فيها
0: برشا
1: برشا
0: تلوث
1: تلوث
0: صحيح
1: عقلي
0: عقلي
1: على
0: ونفسي
1: وجه الخصوص،
0: صحيح.
1: مونتال.
0: نعم
1: واللي يحدث في الختام يحدث اضطرابات نفسية واجتماعية،
0: نعم
1: والمجتمع والإنسان المعاصر هو معناها مضطرب برغم أنفه، لأنه
0: نعم
1: يتعرض إلى كل هذه. هي أعماله،
0: نعم
1: لكن يجني في أعماله. بون، لا محالة، احنا المجتمعات الغير أوروبية كيف احنا التوانسة وغيره ما عندناش ذنب كبير في التلوث، لأن صناعاتنا كانت خفيفة،
0: نعم
1: ما زلنا قريبين للطبيعة، ولكن لا لنا ما لم نعمل، معناها ما فيها حتى الحرارة نشوفها تو
0: اي
1: إلى آخره.
0: نعم
1: دونك أنا خذيت مطية الواحد لمقاربة الجمال وإعادة الأمل،
0: نعم
1: وشفت أنه اللي يصنع فيه الإنسان هو يشبهه. أنت وقت تشوفي سيارة الأطفال يتخيلوها كأنه وجه إنسان،
0: نعم صحيح.
1: والفنان زاد كيف، لأنه الإنسان قاعد يصنع في الأشياء التي تشبهه،
0: نعم
1: على الانجينيري متاعه، هندسته، كل شيء يصنعه يشبهه، سواء في اللباس، في الصناعات، في التكنولوجيا هذه الحديثة،
0: نعم
1: كذا إلى آخره.
0: نعم
1: وهذا ربما من باب اللاوعي،
0: نعم
1: اللاوعي يتحرك. دونك وأنا فعلا أحب الطبيعة، وأحب الطبيعة ليس من باب الرومانسية، لكن أحبها لأنها هي الحياة.
0: نعم
1: وهكذا تواصلت.
0: نعم نحب نمشي معك في نقطة سي محسن، وانت تتحدث على هذا المهمل، ربما وانت يمكن رؤيتك لهذا المهمل كفنان وكباحث أيضا تختلف عن رؤيتنا احنا، يعني الإنسان العادي لهذا المهمل. يمكن من هنا انطلق مبدأ اشتغالك على جمع هذه الأشياء المهملة ربما، أو هذه المواد المهملة والمستهلكة، وفكرت في إعادة الحياة لها من خلال تطويحها وتحميلها ربما محامل فنية، تقدم رسائل، تنطق برسائل وفلسفات وأفكار الباحث الكاتب والنحات أيضا محسن الجليتي. هذه الأفكار سي محسن، أو هذا التعامل مع هذا المهمل بطريقة مختلفة من عندك، في النهاية تجسيده في شيء ملموس، منين تجي الفكرة لهنا؟ حتى هكا نفهم شوية ربما طريقة تعاملك مع هذا المرسكل، يعني اللي هو كان مهمل في جانب ما سي محسن.
1: ورو تقولي فيه، أنا تحدثت فيه في لقاء حواري عملوه معايا في ندوة في ابن رشيق، وقلت بأنه نحن عموما نحتقر المادة وننظر لها وكأنها شيء من غير ذكاء. وقلت في هذا الحوار بأن أي شيء، مثلا طرف حديد أو طرف رخام أو حجارة أو كذا، علميا لها فيزيك ما هي عمرها ملايين السنين، في حين أنه الإنسان بتاريخه الفاني عمره تقريبا 1200 مليون سنة في ظهوره، ثم وبعد كي تطور أقل بقليل، يعني مر برشا برشا مراحل. دونك هالمادة يلزمنا نغيروا النظرة لها، ننظروا لها بأنها شريك حياة وشريك ذكي، لكن عنده نوع من الذكاء ونوع من التعابير. اللي هي ما هيش بالذكاء العقلي اللي متاعنا، ولكن هي ذكاء وهي حضور. كما أنه المادة عموما نحن في حاجة، الإنسان في حاجة إليها أكثر من المادة هي في حاجة إليه. يعني في الأخر هي فضاء، فضاء كامل. بترابه وأحجاره وأشجاره وهوائه وشمسه وقمر. يعني هذه الفيزيك، الفيزيك المعاصرة وصلنا لها. ومن الغرائب، من الغرائب الأشياء أنه الكونيكشن هذه كل ما في الكون هي تشبه ما تكلم عليه ابن عربي وحدة الكون، اللي هي وقتها كانت نظرية تجريدية ما ينجمش كان اللي يعيشها، كان المتصوف اللي يعيشها باش يفهمها، وربما اتهموه بتهم كثيرة. لكن الفيزيك مودرن توا أثبتت أنه الكون هو حاجة، حاجة واحدة، ما هوش في الخيال ولا في الميتافيزيقا، بل في الواقع. وقت تعمل أنت تلوث ما وهذا كيفاش نفيقه في مكان ما من العالم، ولا بده يوصل لتونس ولا يوصل للبرازيل ولا يوصل لأي مكان ويحد ويحد دونك في الأخر هو أنا خدمتي هي خدمة جمالية، فلسفة جمالية. وولت المادة هي من معناها ما نفكرش ياسر من وقت مشاهدتي للمادة. نتحاور معها حوار بينسير، بهوش حوار كلامي، حوار نظري. فالمادة هي بيدها، هي توجهني وتوحيلي بالأفكار اللي نجم، بالأشياء اللي نجم نعملها. والكمبليسيتي يعني والتنوع من الحميمية بيني وبين المادة،
0: تكامل
1: فهمتني. يعني ما فكرش ياسر في النعمل، وهذا طريق طريق سلكته. لأنه ساعات أنا فقت بها في أول مرة على ساعة، وقتها يكون عندي فكرة هكا معينة منذ سنوات، فنغلط نغلط في الفكرة ونقول اتخذت والأمور ما. فنشوف وقت نشوف بالبداية نلقى بأنه الغلطة نتاعي
0: خلقت حاجة،
1: خلقت معناها رؤية أخرى خير من الرؤية نتاعي الأولى.
0: وانت تتحدث على هذا الحوار النظري بينك وبين المادة، وإلا هذا الحوار الفكري سي محسن، في كل مرة أكيد أنه تبحث زادها على أنك تخلق الجديد وعلى التجديد في هذه المنحوتات وفي الرؤية الفلسفية لهذه المنحوتات ولهذا الفن بصفة عامة لمحسن الجليتي. في كل مرة كيفاش تنجح ربما سي محسن أنك تخلق هذا التجديد في تجربتك، في مسيرتك، في أعمالك؟
1: والله التجديد هو ولا يمشي بتبعه. أنا يمشي يعني أنا ديما الحاجة ننجح فيها ما نقعدش فيها ياسر، لازم هكاك قلق وإلى آخره، خصوصا أني أرسم وأكتب وأنحت حتى في المنام. ساعات أحلامي نبدأ ننحت ونرسم في رغم اللي ومن هناك بيجي معناها نوع من الحدسية الفنية. اللي هي صحيحة الإنسان يفكر شوي، أما الحدسية نتاعه ساعات تغلبه، ساعات تعطيه حاجات أكبر منه. خصوصا اليوم لأنه اسمها بأن الخيال، الخيال ومملكة الجمال هي معناها برزخ كبير ياسر، أكبر منها.
0: جميل.
1: واللي تنجم يخرج لك ما لا تتوقع هكاك. المهم أنك ترتبط، تتوسع في خيالك، ما تكونش هكا منغلق، تنفتح وتأتي الأشياء. على ساعات وقت تفكر ياسر ما تلقى حد شيء.
0: صحيح صحيح. فما يعني حاجة نقطة مهمة ذكرتها أنت منذ قليل سي محسن، قلت سواء أرسم وإلا أنحت وإلا أكتب، في كل عمل فني جديد تقدمه الفكرة الأولى ما تكونش واضحة في ذهنك سي محسن، وإلا من البداية تقرر أنه يعني هذا الحوار اللي بكري حكينا عليه سيتمثل في شكل منحوتة وإلا رسمة وإلا مقال وإلا كتاب؟ يعني التعامل مع ثلاثة مجالات الفنية الإبداعية في تجربتك مع ما تقدمه لهذا الجمهور ولهذا المتابع، كيفاش يتبلور في كل مرة؟
1: هو في الحقيقة أنا رأو وقت نخدم في وحدتي نخدم ولا نكتب في وحدتي بصراحة ما نكتبش للجمهور ولا ننحت للجمهور ولا نرسم للجمهور
0: لذاتك.
1: أنا أتمتع بما أفعل به وبعد تجي الأمور الأمور تجي بطبيعتها.
0: نعم.
1: إيه أحيانا كما قلت لك أفكر في الأشياء وبعد يجي تسلسل.
0: نعم.
1: تسلسل نفكر فيه ربما ما نوصلوش وجي حاجات أخرى وجي كذا.
0: نعم.
1: خاطر فينا المارة وفي حياتنا الواحد ما يجيش كاتب أو فنان أو كذا بالصدفة.
0: نعم أكيد.
1: فينا المارة ولابد تلقاه عنده دوافع أخرى، دوافع تنجم تكون فلسفيات، نجم تكون وجودية.
0: نعم.
1: أنا مثلا دوافعي ما زلت دوافع المراهقة متاعي اللي وقتها كنت
0: سي محسن نعش كان الصوت انقطع، نعش كان يعاود يسمع فينا سي محسن الجليتي الفنان الرسام والنحات أيضا سي محسن الجليتي، الحديث على تجربته الإبداعية وبعد باش نحكي وزاد على المعرض الخاص به رخام وتقنيات مزدوجة. سي محسن تسمع فيا؟ سي محسن نعود نتصل مرة أخرى بالفنان التشكيلي محسن الجليتي حتى نواصل معاه الحوار بعد قليل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. مازلنا نكمل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي، ونرجع لضيفنا الفنان الرسام النحات والكاتب أيضا محسن الجديتي. أهلا وسهلا بك سي محسن مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
0: مرحبا. نواصل إذن لقائنا، كنا في حديث على هذه الأعمال اللي تقدمها سي محسن، وقلت أنه وقت تكون في الورشة وانت قاعد تشتغل على عمل فني ما تفكرش في هذا المتقبل، وإنما تفكر في يعني ما يرضي الذات الفنية لمحسن الجليتي، هكا ولا سي محسن؟
1: صحيح.
0: نعم. نواصل. طبعا تفضل.
1: دونك هذيك هي يعني شنو الورشه سواء في الكتابه او النحت او الرسم، هي نوع من المحراب الخاص كذا. صحيح انه الفنان او الكاتب يحاول انه يوصل حاجه ويحاول انه يلقى شكون يفهم شنو اللي يقول، لكن في نفس الوقت هو في اكثر منه هو حوار ذاتي، لأنه حوار ذاتي لاكتشاف الروح واكتشاف الأفكار إلى آخره، إلى معرفة الذات، إلى وطريق معرفة الذات هي طريق طويلة كما تعلمين.
0: صحيح. نعم. طبعا نحن قلنا في البداية أنه لقائنا أكيد مش باش يكفينا الوقت أنه نحكيه على تجربتك ككل، لأنه فيها الكثير من المحطات، وخاصة زادة من التكريمات ومن الجوائز ومن الإشعاع في تونس وخارج تونس أيضا، من خلال زادة حتى أعمالك النحتية. وفي كل مرة وين ما يكون فما معرض يا محسن، وإحنا باش نحكيه على المعرض الجديد اللي باش ينطلق ان شاء الله نهار 4 جويليه 2026، المعرض الشخصي للنحات محسن الجديتي. في كل مره وين يكون فما معرض سي محسن، والا مثلا زاد فما اعمال باش تقدمها او منحوتات، كيفاش يكون التفكير في هذا الفضاء الذي سيكون حاضر فيه يعني هذا المتقبل، وسيتعرف على اعمال جديده ربما للنحات محسن الجليتي، من معرض إلى آخر، من منحوتات إلى أخرى، من رسومات إلى أخرى، كيفاش تحاول أنه يكون فما تنوع وإلا يكون فما ترابط بين مختلف هذه المعارض سي محسن؟
1: المعرض هذا يتنزل في أنه معناها ازدواجية المواد، يعني معناها تكنيك ميكس يسمى، تقنيات مختلطة، وهذا هو عنوان المعرض،
0: رخام وتقنيات مزدوجة. نعم.
1: المعرض هذا إذا نحب نذكر بأنه هو بدعم من صندوق الإبداع الأدبي والفني.
0: نعم.
1: وموضوعه هو بالأساس ازدواج المادة. بالطبع النحت ما هوش رسم وهو كتابة، النحت هو عمل يومي شاق جدا. يلزم نبقوا أشهر وكذا، هذا إذا كان ما مرضناش ولا مشتلناش مشاكل كثيرة. فالمعرض هذا كما قلت لك خدمته أساسا أغلبيته خدمته هنا في مدينة القصرين.
0: نعم.
1: مدينة القصرين فيها ثروات رخامية هي الأولى في الجمهورية كل.
0: وخدمته
1: على المواد الموجودة لهنا، وكان وقلت بأنه المكان اللي خدمت فيه هو أولى بالعرض الأول.
0: أي. نعم.
1: خصوصا أنا نظريتي أنه ديما يلزم الفنان يخلق بيداغوجيا أنه يتواصل مع الناس.
0: نعم.
1: والأطفال على وجه الخصوص والشباب. نعم. وكذا وكذا، خاصة في الأماكن هذه المعزولة.
0: نعم.
1: لما فيهاش ديما معارض وما فيها كيما العاصمة ولا غيره.
0: صحيح. نعم
1: وهذاك علاش قررنا أن نعمل المعرض هنا في دار في المركب الثقافي
0: بالقصر. نعم
1: اللي مشفوع بلقاء حواري.
0: أي
1: بالمناسبة أدعو كل محبي الفن والأصدقاء
0: أنهم
1: يزوروا هذا المعرض يوم 4 جويلية على الساعة في الافتتاح على الساعة 5 مساء.
0: نعم المعرض اللي هو باش يتواصل حتى 14 جويلية بنفس الفضاء بالمركب الثقافي بالقصرين تحت عنوان رخام وتقنيات مزدوجة. هذا انت ذكرت منذ قليل قلت يعني الثروات في مدينة القصرين يعني منذ العصور القديمة في هذه المادة وغيرها من المواد كما الرخام ولا الحجارة ولا يعني هذه المواد في كل مرة تحاول أنها تكون موجودة في أعمالك سي محسن وإلا
1: نحاول نحاول ديما وحاولت حتى في أشياء أخرى. أنا المؤسس لما يسمى سيمبوزيوم دي سكولتور دو كاسرين اللي عملناه في 2019 لكن مع الأسف ما توصلش لأسباب خارجة عني. وعملنا فيه تقريبا 20 منحوتة. كنت أتمنى أنها تنشر في المدن متاع القصرين لكن منذ ذلك الحين هذا موضوع آخر يمكن في مناسبة أخرى نتحدث فيه. دونك النحت والا الفن ماهوش كان تاعي انا بركه يزمو يشع خصوصا يشع في ونعرفوا به ويدخل في المدن نتاعنا وفي العمران نتاعنا يدخل فيه الجماليه وهو الفن هو لغه تواصل كبيره ياسر اللي ما توصلهاش اللي ما تنجمش توصله بالتوعية وغيره
0: يكسر
1: عليها مليارات إلى آخره. الفن ينجم يوصلوا بنظرة واحدة بما في ذلك النظافة وحماية البيئة بما في ذلك برشا أشياء اللي هي مهمة وخصوصا نحب نذكر بأنه النحت عملية صعبة
0: وعنده سوق
1: ومغامرة كبيرة ياسر. بالمناسبة نحيي كل زملائي الفنانين وأشدوا على سواعدهم لأنهم بصراحة مغامرين
0: في نضال يعني متواصل
1: نضال كبير ياسر لأنه في ظروف مادية صعبة وقاهرة ورغم اللي عندنا برشا نحاتين كبار ياسر هنا في تونس وكذلك رسامين لكن ظروفهم صعبة جدا.
0: نعم كأنه يعني ربما الاهتمام بهذا المجال مجال النحت اليوم في تونس مازال ما خذاش القيمة اللي هو مستحقها هذا المجال الفني وقت نحكيه على النحت بصعوبة هذا المجال كما كنت تحدث انت سي محسن.
1: هو يكفي أنه نعمله كما برشا بلدان مش كان في أوروبا يجب أن نعمله كما برشا بلدان كما في مصر أو الفنانين في مصر الشباب ولا غيره النحتين منهم البلديات وغيرهم تستدعاهم لإنجاز أعمال
0: ومجسمات.
1: نحن هنا البلديات نتاعنا ولا كذا ما يتفكروك إلا إذا كان باش يعملوا عمل معين مثلا تمثال لفلان أو كذا بمناسبة معينة. لكن نورمالمون الفن يلزم يدخل الشارع بدون موضوع بدون حدود
0: بدون مناسبات
1: واخشى ما اخشاه توا فترة انا قريت كأستاذ حرفي بالجامعة التونسية اخشى ما اخشاه على الشباب الجديد والخريجين واللي يتفادوا النحت لانه صعيب وما عندوش سوق وما عندوش ما عندوش افق يمشوا لحاجات اخرى الرسم ولا الانفوجرافي ولا يمشوا لاشياء
0: حاجات ابسط
1: يعني مثلا خبز
0: نعم
1: ومعذورين، ما هيش الناس الكل قادرة على المغامرة.
0: نعم
1: خاطر هذه الناحيتين وراهم عائلات وراهم
0: صحيح.
1: أبناء وراهم
0: نعم.
1: برشا
0: مسؤوليات
1: برشا أشياء.
0: نعم
1: وربي يوفق إن شاء الله.
0: نعم.
1: أنا ديما نستبشر إن شاء الله اللي يجي خير.
0: خير إن شاء الله، إن شاء الله اللي يجي خير. نعود نذكره إذا كما قلت أنت استعملت فيه الرخام وتقنيات أخرى مزدوجة. هذا المعرض كما عنوانه رخام وتقنيات مزدوجة بإمضاء النحات والرسام والكاتب محسن الجليتي. الموعد كما قلنا سي محسن باش يكون نهار السبت 4 جويلية الخامسة مساء بالمركب الثقافي بالقصرين. افتتاح المعرض باش يكون فما نقاش معاك وانت باش تكون حاضر طبعا في الافتتاح، واللي هو يتواصل طبعا الحوار باش يكون معاك على تجربتك الفنية على الأعمال المعروضة زادة، والمعرض يتواصل حتى 14 جويلية 2026. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي محسن.
1: يبارك فيك، وأدعو أدعو الجميع إلى الحضور خصوصا منهم الشباب والمراهقين والأطفال.
0: نعم
1: إن المستقبل فيهم هما.
0: إيه باش يفهموا أكثر هذا الفن ويكون يسمعوا حتى الحوار والنقاش حول هذه المنحوتات وحول الرسم والنحت خاصة ومختلف هذه التقنيات اللي تم استعمالها حتى يتواصل هذا المجال الفني ويبقى ديما فما استمرارية لهذه الأعمال ولهذا الفن وقت نحكيه على فن النحت. إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك وفي مسيرتك. نشكرك برشا.
1: كلمة أخيرة.
0: طبعا
1: نشكر جمعية الفنون التشكيلية بالقصرين
0: نعم.
1: والمركب الثقافي اللي تبنوا هالمعرض وتحمسوا
0: نعم.
1: ليه تحمسوا ليه كثيرا
0: نعم.
1: نشكرهم جدا
0: نعم.
1: وإن شاء الله بالتوفيق
0: نعم
1: للجميع.
0: إن شاء الله بالتوفيق للجميع. طبعا اسمك وتجربتك تغني ربما عن كل تفاصيل أخرى لضيفنا الرسام النحات والكاتب المبدع محسن الجليتي. رخام وتقنيات مزدوجة نهار السبت 4 جويلية بالمركب الثقافي بالقصرين. إن شاء الله بالتوفيق لك مرة أخرى. نشكرك برشا على حضورك معنا سي محسن وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا للأخت نادية.
0: يعيشك. شكرا ليك سي محسن الجليتي. تحياتنا ليك ولكل المبدعين بالقصرين. لقاءنا المباشر معاكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نسمعونا غم وبعد الموعد مع مكتبة الثقافية ثم نرجو نكملوا معاكم اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساءً.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مكتبة الثقافية.
6: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه لونغ إديال لونغ ريال لليونيل ديماتري، وهو جامع مقالات هذا الكتاب، أي اللغة المثالية، اللغة الحقيقية. وهناك عنوان فرعي هو ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لونغ كلاسيك دو 3e سيكل افون جيزي كري او 12e سيكل دو نوتر إير، أي وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد أقيستها. صدر هذا الكتاب عام 2023 ويضم 265 صفحة. منذ نشأة علم النحو واجه أوائل منظري اللغة مفارقة أساسية تتمثل في هل يمكن اختزال العدد غير المحدود من الظواهر اللغوية في مجموعة محدودة من القواعد. وهذه مفارقة تشغل كل دارسي الألسن قديما في إطار النحو، وكذلك حتى بالنسبة إلى من حاولوا إدخال النحو في اللسانيات. في هذا الكتاب جواب على هذا السؤال، وفيه 8 مقالات ناتجة عن ندوة كان من المقرر عقدها في ليون بين 14 و 15 مايو 2020، لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد. ويتناول الكتاب العلاقة التي غالبا ما تكون متناقضة لدى النحويين اليونانيين واللاتينيين بين ما ينبغي أن تكون عليه اللغة، أي القاعدة أو اللغة المثالية، وما هي عليه فعلا، أي الاستعمال أو اللغة الواقعية. وتمتد الفترة التي يغطيها الكتاب حوالي 1500 سنة، أي من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد، بدءا من التقليد الهوميري الإسكندري والشراح هوميروس وصولا إلى المعلقين الوسيطيين على بريسكيان. بعد تقديم مفيد بقلم محرر الكتاب ليونيل دومارتي، يتناول الكتاب حديثا عن المورفولوجيا، والمورفولوجيا هي علم في اللغة يدرس بنية الكلمة، في حديث عن صيغة المثنى في الأفعال التي استخدمها هوميروس، ولا سيما وجود صيغ معينة لها نهايات معينة وتستخدم في المثنى، علما أن المثنى هو من المقولات التي لا تروج بين جميع اللغات وتوجد في العربي وتوجد في اليوناني. القسم من أقسام الكتاب في حديث عن النحو اليوناني أبولينيوس ديسكولوس، عاش في القرن الثاني للميلاد، واستخدام هذا النحو أدوات البلاغة لتفسير الخروج عن القاعدة لدى الشعراء وكيف طبقت أيضا على اللغة اليونانية. يمكن في هذا الكتاب أن نجد مقايسات وتشابهات عرضية لبعض اللهجات داخل هذه اللغة اليونانية الكبرى التي كانت تسمى لغة كوينية، لأنها لا تستخدم في الأحاديث اليومية، مثل ما قيل عن اللغة العربية إنها لغة مشتركة لا تستخدم في الحياة اليومية. في المجمل يعد هذا الكتاب عملا مميزا للفكر النحوي اليوناني واللاتيني في العلاقة بين اللغة المثالية واللغة الواقعية، وفي حديث عما سمي بالبربرية القديمة، وهي رؤية اليونانيين إلى لغات غيرهم ووصمها لأنها مغرقة في الغموض بأنها بربرية، واستخدام أيضا هذا المصطلح للكلمات الدخيلة التي لا يرضى عنها هؤلاء الذين كانوا حراسا للغة اليونانية القديمة. قدمنا لكم كتاب ليونيل ديمتري لانغ ديال لانغ ريال ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لانغ كلاسيك دو 3 سيكل افون جيسو كريست او 12 سيكل دو نوتر اير، اي اللغة المثالية اللغة الحقيقية، وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد اقيستها، مع تحيات توفيق قريرة.
5: مكتبة الثقافية.

ايه؟

مش يوه يوه وفي حد النهارده حد النهارده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني. مع نادية
6: الحمراني. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. موعدنا متواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكم مستمعينا. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على جمعية الكتاب التونسيين الأحرار، باش نحكيو على لقاءات الجمعية واحتفائها أيضا بتجارب الكتاب وإصداراتهم. تكون حاضرة معنا الكاتبة حفيظة قرابيبان عن الجمعية لنحكيو بأكثر تفاصيل عن هذه اللقاءات، ثم أيضا باش نحكيو على المخيم المسرحي لجمعية الوفاء للنهوض المسرحي مع المسرحي نوار الزويوي. أيضا في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟ وين أنت وين هي؟
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
3: مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحيتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا اللي ما زالوا مكملين معنا هذا اللقاء اللي انطلق معكم منذ الساعة الخامسة وما زال متواصل حتى حدود الساعة الثامنة مساء. في لقاءات فارتة كنا هكا في كل مرة وين ما يكون فما نشاط لجمعية الكتاب التونسيين الأحرار، يكون لنا مصافحة مع ضيوفنا للحديث على هذه اللقاءات. وهذا التميز تحقيقا لجمعية الكتاب التونسيين الأحرار منذ تأسيسها وربما قبل حتى في الرابطة، ولكن كجمعية كانت عندهم العديد من الأنشطة واللقاءات والمواضيع والمحاور الأدبية اللي اشتغلوا عليها. مش نحكيه على آخر لقاء تم تنظيمه من جمعية الكتاب التونسيين الأحرار في موسم ثقافي كان متميز، ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الكاتبة وعضو الجمعية حفيظة قاربيبان. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة حفيظة.
4: مساء الفل، مساء
3: مرحبا.
4: مساء المنعشة، مرحبا بكل المستمعين.
3: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. قبل ما ننطلق في الحوار خليني أقدم لك تحية خاصة وأيضا لبقية أعضاء جمعية الكتاب التونسيين الأحرار على المجهود اللي بذلتوه، على العطاء الكبير اللي كان من عندكم في تنظيم مختلف اللقاءات والمواعيد الخاصة بجمعية الكتاب التونسيين الأحرار.
4: شكرا لك نادية، شكرا لكل أعضاء فعلا الجمعية ولرئيستها الأستاذة الناقدة مودية قربيبان. هذه الجمعية بالطبع هي كما تعرفين هي مواصلة لرابطة الكتاب الأحرار بالزر، فلكي للأسف هناك أمور إدارية و إشكاليات يعني تركتنا نحولها إلى جمعية. إذن كعادتنا هناك عمل دؤوب دائم.
3: أكيد.
4: اكتمل في الثلاثية الأخيرة موسم الثقافي الحالي مع لقاء مع المفكر الكبير الطاهر لبيب حول روايته في انتظار أن في 25 أبريل تلا هذا اللقاء مع تظاهرة مسرح الكلمات. هذه التظاهرة التي نحييها كل سنة احتفاء بيوم الأرض، ويكون فيها تقديم لنصوص أدبية شعرية قصصية روائية لكتاب عرب أو تونسيين، يعني كتاب مهتمين بالأرض، لهم موقف ولهم ماذا أقول يناضلون بالكلمة ويحيون قضية الأرض دوما. كانت هذه التظاهرة بمشاركة تلاميذ المعهد مع الفنان القدير نزار لكشو. أخيرا كانت الندوة أدبية في عين في شهر ماي بمشاركة أسماء ليميعان ورعبيد، الأديبة ورعبيد، الكاتبة بسمة شوالي، سامي المقدم الناشد والكاتب أيضا. ونختتم هذا الموسم بلقاء مع الأديب الكبير عبد الواحد إبراهيم. وقد كان هذا الاختتام مع كتاب طريف وخفيف عنوانه صاحبه بالظاهر الخفي في المشهد الثقافي سيرة موازية.
3: الحديث عن هذه السيرة الموازية، وانت رجعت بنا للثلاثية الأخيرة لنشاط جمعية الكتاب التونسيين الأحرار، كما قلنا تحقيق مع تميز ربما هذه المواعيد اللي انتم اشتغلتوا عليها، سواء في علاقة بأحداث وتواريخ وإلا في اختياركم العديد من الأسماء لتقديم إصداراتها والاحتفاء بها وبتجربتها والتحاور والنقاش حول هذه التجربة. وربما بعد شوية نرجع للنقطة هذه في نشاط الجمعية. سيدة حفيظة، كما قلت يعني في اختتام هذا الموسم الثقافي كان في لقاء مع الكاتب الأديب عبد الواحد إبراهيم في نهاية الأسبوع الفارط لتقديم هذا العمل وهذا الإصدار الجديد للكاتب عبد الواحد إبراهيم. هذا الاختيار ربما لهذه للنقاش ربما حول هذه التجربة، حول هذه الأفكار التي قدمها في إصداره، كان ياخذ فكرة على اللقاء على الإصدار، كيفاش كان التفاعل في حديث عن هذه الكتابات؟
4: كان فعلا تفاعل كبير ونقاش مهم. هذا الكتاب أولا يقدمه سي عبد الواحد بقوله هو تسجيل في تقديمه. يقول هو تجسيد لمظاهر التأثر والتأثير من في شكل سيرة موازية تبرز ملامح غير معروفة لشخصي ولكتاب وشعراء غادرنا أغلبهم إلى عالم الخلود بعد أن كانوا محور الحياة الثقافية في تونس. ربطتني ببعضهم صداقة أخوة أو علاقة عمل أو تعارف عابر، فاحتفظت بذكراهم حية متوهجة إلى اليوم. إذا هذا الكتاب هو فيه جاء في 272 صفحة. يعيدنا إلى فترة مهمة من المشهد الثقافي التونسي في الستينات والسبعينات، زمن محمد العروفي المطوي، محمد مزالي، الوزير والأديب صاحب مجلة الذكر، بشير بن سلامة، محمود المسعدي وغيرهم. وقد تناول هذا الكتاب في هذا الكتاب من خلال ذكريات ينقلها لنا عبد الواحد إبراهيم، خفايا أحيانا فيها جانب ساحر ربما في بعض الأحيان يثير الانتباه. يعني كتاب فيها عديد الجوانب المثيرة أحيانا. وقد قدمته الأستاذة نجاح عز الدين والأستاذة وهبة قيم في مداخلتين مختلفتين مهمتين.
3: كان هذا إذن في الاحتفاء بالإصدار الأخير لعبد الواحد إبراهيم الظاهر والخافي في المشهد الثقافي سيرة موازية. وربما كما قلت لنا سيدة حفيظة، هذا اللقاء هو الذي اختتمتم به السنة الثقافية الحالية في نشاط جمعية الكتاب التونسيين الأحرار. وين نرجع بيك ربما لنشاط الجمعية، لهذه اللقاءات اللي حاولتوا من خلالها اطلاع المتابع للمشهد الثقافي والمشهد الأدبي بصفة خاصة في تونس، مش فقط في جهة بنزرت، على هذه الأسماء على هذه الأعمال في كل مرة؟ كيفاش كان الاختيار لتقديم هذه الإصدارات أو انطلاقا من مواضيع يتم تقديم إصدارات أو تجارب أدبية متميزة، العديد من الأسماء مرت عبر لقاءات جمعية الكتاب التونسيين الأحرار، بالإضافة إلى المواعيد كما يعني الاحتفال بربما تظاهرات أو بمواعيد محددة ويكون فيها نشاط كما تحدثنا بكري على يوم الأرض. بصفة عامة يعني هذا الاشتغال في جمعية الكتاب التونسيين الأحرار على هذه الأعمال، على هذه الأسماء، على هذه الإصدارات، كيفاش كان على امتداد موسم ثقافي كامل سيدة حفيظة؟
4: شكرا لك على هذا السؤال، لكن اسمحي لي
3: قبل
4: أن أعود إلى مداخلتين اللتين قدمتا هذا الكتاب. مداخلة الأستاذة وجيبة قوية التي اهتمت بماذا؟ بجوانب الفكاهية في هذا الكتاب.
3: نعم.
4: وإذا بها تعامل مداخلتها السيرة الموازية بين المرجع التاريخي والتشكيل الكاريكاتوري. يعني كانت جوانب مهمة جدا مداخلتها تستحق القراءة والعودة إلى هذا الكتاب. مداخلة الأستاذة نجاح عز الدين كانت عن السيرة الموازية. يليها سؤال.
3: سيدة حفيظة، نعرف كنت تسمع فينا سيدة حفيظة قربيبان عن جمعية تونسية للكتاب التونسيين الأحرار، جمعية الكتاب التونسيين الأحرار. سيدة حفيظة مش تسمع فينا، نحاول نتصل بها مرة أخرى حتى نواصل حوارنا مع ضيفتنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا نواصل حديثنا على جمعية الكتاب التونسيين الأحرار، في حديث مع ضيفتنا الكاتبة وعضوة الجمعية سيدة حفيظة قرابيبان. نرجع لك مرة أخرى سيدة حفيظة لأنه انقطع الصوت، وكنا بصدد الحديث على الزوز مداخلات اللي تم تقديمهم في اللقاء الذي احتفى بالإصدار الأخير للكاتب عبد الواحد إبراهيم الظاهر والخافي في المشهد الثقافي سيرة موازية، وتوقفنا في الحديث على المداخلة الثانية والقراءة الثانية للكاتبة نجاح عز الدين لهذا العمل.
1: إذا نجاح عز الدين في الحقيقة هي قدمت كانت أولى في تقديم مداخلتها بعنوان السيرة الموازية، سيرة للغائب أم تسجل للذات؟ وهذا السؤال مهم جدا، التسجل للذات، إذ اعتبرت أحيانا أن صوت الراوي هذا الذي يتماهى مع صوت صاحب السيرة أحيانا ربما يطغى وكأنه كتاب للحديث عن سيرة الكاتب من خلال سيرة الآخر، وهي قد وصفته بكلمة هذا كتاب مرغب، عبارة مرغب مستفز. وفعلا كان هناك عدة مقاطع أو عدة نصوص ربما فيها استفزاز يثير العديد من النقاشات حول هذه النصوص التي جاء جلها قصيرا، بحيث أن هذا الكتاب جاء فيه أكثر تقريبا من 100 اسم عن مجلة قصص، مجلة الفكر، اللقاءات، الأسفار إلى آخره. ولكن كما قلت في البداية مداخلتان كانتا مهمتين لفتت انتباه الحاضرين وأثارت العديد من الأسئلة وكان الحوار فعلا هاما وثريا.
0: ذهالي كان من يعني لقاء مميز يختتم به نشاط الجمعية في هذا الموسم الثقافي لجمعية الكتاب التونسيين الأحرار. وكما قلنا سيدة حفيظة، من هذا اللقاء نعود، وأنت في البداية حدثنا شوية على الثلاثية الأخيرة، على المواعيد اللي تبعها الجمهور المتابع لنشاط الجمعية. ولكن احنا توبش ربما في سؤال نرجع لي اختياراتكم للأعمال اللي تم تقديمها، للأسماء اللي تم تقديمها، للكتابات والإصدارات اللي تم تقديمها في كل مرة، كيف استطعتم النجاح يعني في خلق مواعيد وعناوين مختلفة على امتداد والحمد لله على امتداد نشاط موسم ثقافي كامل لجمعية الكتاب التونسيين الأحرار؟
1: فعلا كما قلت في البداية هي الجمعية هي امتداد لرابطة كتاب الأحرار التي كان شعارها منذ تأسيسها سنة 2014 إنقاذ البلاد بالثقافة. كان هذا شعارنا، وأهم ما يشغلنا هو تقديم المهم القيم، لا السعي وراء. هناك الكثير من كما تعلمين في الوسط الثقافي قد يستاء لعدم تقديم كتاب أو لعدم دعوته، ولكن الجمعية لها مواعيد معينة قارة لا يمكن أن تتجاوزها، ولكنها تختار دوما القيم المهم الذي فيه موقف، فيه رؤية، وفيه إبداع حقيقي يستحق الاهتمام والعناية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية العمل الدائم على أن يكون الشباب حاضر، يعني كل لقاءاتنا نسعى إلى أن تكون هناك فيها شراكة مع جمعية مثلا أحباء المكتبة والكتاب مع المعاهد، وهذا بفضل الأساتذة الموجودين في الجمعية في الهيئة المديرة مثل مثلا الأستاذة نجوى شقرو، الأستاذة هادية، الأستاذة سعاد مريسي.
0: نعم.
1: يعني عدا بالطبع الأسماء المهمة التي معنا وهي بدوية الأستاذ عفوا سيمون بركسكيس هو أستاذ رياضيات ولكنه عاشق وللكتاب وللعمل الثقافي وللجلدية. أخيرا أقول أن كل الأعمال متاع كل أقائدنا لا تتم هكذا عشوائيا يعني نقوم بجلسات لموسم كامل تحدد فيها المواضيع تحدد فيها الأسماء ثم نعمل حسب ذاك البرنامج. قد يكون هذا ما جعل التقدير والاحترام يأتينا والحمد لله من الداخل ومن الخارج من خلال الملتقى الدولي للرواية الذي وصل إلى دورته الخامسة ونتمنى أن لا نجد العراقيل التي يجدها المجال الثقافي الآن والتي تزداد وتحدد لكي نواصل عملنا ونواصل هذا الملتقى وإن كنا هذه السنة كامل السنة كامل الموسم عملنا دون أي مليم يدفع من المندوبية أو من أي من وزارة أو يعني في الغالب ندفع من جيوبنا لكي نقدم لأن أعضاء جمعية متطوعين كل يعني الأعضاء متطوعين مؤمنين بالشأن الثقافي مؤمنين بأننا عندما نأتي بشبابنا عندما نرغب شبابنا في الكتاب عندما نكثر من النشاطات لا نشاط الكتاب فقط الموسيقى الرسم يعني الفنون كلها تلتقي كذلك مثلا في لقاء ندوة الأدب اليسعين من أهم الأشياء كان الشباب حاضر وقدمنا أعلننا عن جوائز أحسن مشارك من الشباب في الحوار وحضر الشباب ونال جوائز بعد هذا اللقاء. إذن كل هذه العوامل هي التي تحقق النجاح الذي نتمنى أن يتواصل وأن نجد الدعم الحقيقي الدعم الحقيقي للأسف الذي لا نجده
0: للأسف.
1: رغم كل هذه الجهود رغم كل الإيمان رغم كل التضحيات وشكرا على كل الإذاعة الثقافية التي لا تغيب عنا وتهتم دوما وتدعم هذه اللقاءات.
0: هذا دورنا وهذا واجبنا وكما قلت انت سيدة حفيظة هما صحيح انتما يعني اشتغلتوا في بين معناها في الجمعية بكل هذا الحب وهذا العطاء وهذا الإيمان باللي انتما قاعدين تقدموا فيه والإضافة اللي قاعدين تقدموا فيها للمشهد الثقافي في الجهة والمشهد الأدبي بصفة خاصة وبإمكانياتكم الخاصة طبعا ولكن من يعني للأسف انه مثل هذه الفضاءات وهذه الهياكل اللي هي قاعدة تشتغل وقاعدة تخدم وقاعدة تقدم في الإضافة وقاعدة يعني تقاوم برغم يعني الإشكاليات المادية اللي تعترضها إنه ما تلقاش يعني دعم حتى إنها ربما توصل لتقديم أو تنفذ كل طموحاتها وكل يعني ما تريد أن تقدمه.
1: وهذا لأجل شبابنا ولأجل البلاد. نحن لا نعمل لمصلحة خاصة أو طموح ذاتي لأن كل من يريد طموح ذاتي هو في ميدان خارج الجمعية لكن الجمعية تعمل على أن ترفع المستوى أن تنقذ شبابنا أن تنير هذا المشهد الثقافي. وكلمة أخيرة فقط اسمحي لي أن أشكر مدير الثقافة دي بنزر لأنه فعلا من الداعمين من المساندين المهمين جدا لنجاح هذه اللقاءات في المركب الثقافي الشيخ إدريس بن بنزرت.
0: نعم، تحية لي وتحية لكم أيضا على كل هذا العطاء وكل هذا الإيمان بأهمية نشاطكم بدوركم. أنتم أسماء مهمة في الساحة الأدبية في تونس، ولكن رغم ذلك حاولتوا أنكم تقدموا إضافة برغم يعني الإشكاليات المادية، خاصة هي اللي تعترض نشاط أغلب الجمعيات التي تنشط في المجال الثقافي. إن شاء الله مع الموسم الثقافي الجديد تكون فما يعني أبواب أخرى تفتح للجمعية، يكون فما دعم للجمعية حتى تتواصل هذه اللقاءات، وخاصة ملتقى الرواية العربية اللي يحتضن أسماء من خارج تونس زادة يكونوا حاضرين معاكم. إن شاء الله في الموسم الثقافي الجديد يكون فما يعني دعم لنشاط الجمعية، ويعني أبواب أخرى كما قلت تفتح لنشاط جمعية الكتاب التونسيين الأحرار.
1: شكرا لك، ونتمنى ذلك، ومع ذلك نحن كل الشكر لك. وتحية لكل
0: المستمعين. يعيشك، شكرا لك وتحية لك ولكل أعضاء الجمعية. شكرا لك ضيفتنا الكاتبة حفيظة قاربيبان، تحياتنا لك ولكل مبدعينا ومثقفينا بجهة بنزرت. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل في توقيتنا 7 مساء، وإحنا موعدنا معكم متواصل حتى حدود الساعة 8.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معاكم من الصالون الثقافي مازال متواصل. نمشيو بكم العين دراهم، نمشيو للحديث على نشاط على مسرح التخييم اللي نظمه جمعية الوفاة للنهوض المسرحي. باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الفعاليات، كيفاش باش تكون، المفهوم الخاص بمسرح التخييم في نشاط يتواصل من 28 حتى 30 جوان 2026. وأكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند ضيفنا للحديث على هذا النشاط الوفاء مسرح يتجدد في أحضان الطبيعة شعار التظاهرة. التفاصيل ناخذوها مع عند ضيفنا الفنان المسرحي المخرج ورئيس الجمعية نوار الضيوي. مساء النور، أهلا وسهلا بك نوار.
7: مساء الخيرات.
6: مرحبا
7: ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية أينما كانوا.
6: يعيشك.
7: الجنوب.
6: يعيشك. شكرا ليك نوار، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نتحدث عن موعد جديد بإمضاء الجمعية الوفاة للنهوض المسرحي. المرة هذه اخترتوا مسرح التخييم. قبل ما نحكيوا على الفعاليات كيفاش بتكون على امتداد 3 أيام، المبدأ ربما أو المنطلق لهذه الفكرة لهذا النشاط أحكينا عليه نوار قبل ما نحكيوا على الفقرات والبرمجة كيفاش باش تكون على مدة أيام التخييم.
7: أولا وبعد إذنك أن حبيت ترحم على فقيد المسرح التونسي
6: سيد أحمد الكشباتي،
7: أستاذنا ومن رواد المسرح التونسي، وأنا الحق نسميه الأب الروحي لمسرح الهواية. وإحنا طبعا ننهل المسرح من خلال ما تعلمنا من كبراتنا كسيد أحمد وغيرنا من المسرحيين.
6: نترحموا عليه سيد أحمد الكشباتي وأيضا تعزينا الابن صفوان الكشباتي المسرحي أيضا.
7: ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يقبله في جنة النعيم إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
7: مسرح التخييم أختي نادية هي تجربة بدأت في السنة الفارطة كتجربة تأسيسية، وبدينا بها كأولاد الجهة أولاد سندوبة، ولكن نظرا للخصوصية اللي تتمتع بها وهي مدينة عند راهم وتبرقة وبنكير، يعني قلنا هات. واحنا دائما في إطار جمعية الوفاة للنهوض المسرحي نعمل على تأسيس تظاهرات نوعية، يعني
6: صحيح.
7: وذات خصوصية، قلنا اعتبار انه تبرقة وعند راهم وفرنانة ولا أغلب عليها المناطق هذه ذات خصوصية بتاع الغابة وجو العديد من الفرق والناس اللي تخيم. قلنا هات ناخذوا التخييم ونجمعوه بالمسرح. وهي الحقة تجربة ما صارتش في تونس بكل أنه نعملوا مسرح التخييم.
6: نعم.
7: في السنة الفارطة كانت كما قلت على مستوى جهوي، قلنا نكبروا شوية في الدورة باش يشاركوا معنا مجموعة من الشباب يجونا من ولاية بن عروس، مركز التعافي الرياضي بن عروس، أيضا مجموعة من الشباب يجونا من قلعة سنان ومن عند راهم، وطبعا ولاد تبرقة باش نشتغل على ورشات نقدموها في فضاءات مفتوحة.
6: نعم.
7: وتكون ذات صله بالطبيعه، يعني كيف مسرح الاشياء اللي باش تامنها الاستاذه ايمان العجوب، عرائس تحريك العرائس الفضاء المفتوح مع مدام قمر الحميري، مسرح للارتجال ايضا مع الاستاذ عزيز البولاني، ورشه الرسم والطبيعه من الاستاذه امل السراي، ورشه فن المهرج في الفضاءات الغير تقليديه معي انا، والعديد يعني من الورشات الاخرى. كذلك فما عروض، واحنا قلنا في مهرجان مسرح التخييم خلت كل العروض ماهيش معناها في نمط واحد تكون مونودرام ولا جماعي. قلنا المهرجان هو مفتوح لكل العروض الفنيه، كيف من العروض التراثيه، عروض الحكواتي، عروض المونودرام، عروض المسرح الجماعي. ايضا باش تكون في السهرات نتاع مهرجان التخييم نتاج الورشات اللي نقدموها في اليوم الاول.
6: نعم
7: عندنا مجموعه من الشباب تقريبا في حدود تقريبا 60 شاب من اناث وذكور،
6: يوزعوا
7: على عديد الورشات، والنتاج نتاع الورشات هذه باش تكون كعروض مقدمه في يوم 29 ان شاء الله.
6: نعم
7: نهار 30 باش يكون الاختتام وتوزيع يعني الشهادة للمشاركين. السؤال الذي يطرح علاش مسرح التخييم؟ من خلال تجربتنا احنا في فرقة الوفاء للوضع المصري وانفتاحنا على العالم من خلال مشاركتنا في عديد المهرجانات الدولية، العالم كله قاعد كيفش يقول يعني في ميزة جور للمسرح، انه يخرج من الفضاءات المغلقة، يخرج من
6: الفضاءات التقليدية
7: والقاعات اللي خاصة بالمسرح. وتقريبا التجارب اللي صارت في بعض المهرجانات في بعض البلدان انها كانت قاعات فارغة، ولكن انه الناس تمشي للمسرح وين هو موجود هو في الفضاءات البديلة. هو الهدف الأول أنه إحنا قلنا مدام الناس تعمل تخييم وتجي ويبقوا منحصرين أنه في أرشطة يعني عادية مخيم، قلنا إحنا صحيح يكون فما مخيم ولكن يكون أيضا فما مسرح موجود في الغابة في الطبيعة في فضاءات بديلة تعوض الركح وتعوض القاعات المغلقة.
6: حتى يكون فما التجديد اللي هو اليوم مطلوب يعني في كل المجالات الفنية كما قلت أنت، يعني ميزاجور تحيين يعني لهذه الأنشطة أو لمفهوم التقليدي لكيفية تقديم العروض مش فقط المسرحية وإنما العديد من الفنون الأخرى اللي تتفاعل مع كل ما هو متطور. اليوم انتم اخترتوا مسرح التخييم، وانت قلت لنا منذ الدورة الفارطة انطلقت الفكرة، يعني انطلاقت هذه الفكرة وربما نجاحها في دورة اولى هو اللي خليكم تواصلوا فيها في جمعية الوفاء للنهوض المسرحي، لانه كما قلت انت نوار تحاولوا في كل مرة انه الانشطة اللي تقدمهم الجمعية والتظاهرات تكون فيها هذا التميز وهذا التفرد ايضا، يعني من دورة الى أخرى ربما ستترسخ أكثر تقاليد مسرح التخييم، والانطلاقة كانت معاكم في الوفاء للنهوض المسرحي. اليوم اللي باش يشاركوا في هذا المخيم كما قلت لنا شاركتوا بالإضافة إلى المركب الشبابي عند راهم، أيضا المركب الثقافي والرياضي بن عروس، ودار الشباب قلعة سنان. اللي باش يشاركوا معاكم في مسرح التخييم هما ناشطين في النوادي المسرحية، هما مهتمين بالمسرح، وإلا شباب مهتم بكل ما هو مجال إبداعي مش فقط بالمسرح؟ كيفاش كان الاشتغال على النقطة هذه؟
7: شوف، هو أولا ثم هو معلقة كبيرة ما بين الجمهور والمسرح وحتى التونس، باستثناء انه ايام قرطاج المسرحية اللي هي تستقطب جمهور نوعي وجمهور معناها مسرحي، كل التظاهرات المسرحية والمهرجانات المسرحية اللي تقام في جهات فيها نوعا ما من العزوف بتاع الجمهور، واحنا امام الاكتساح بتاع الهواتف والعالم اللي قاعد يتخيل وكل والشباب قاعد يبعد على على المسرح وقاعد رويد رويدن ونقول فيه أنا ساعات مشي ونعرض في بعض الأماكن نقاور وإحنا نعرض أمام معناها بعض الزملاء يعني بعض المسرحيين وفما حاجة مهمة إنه بعض المسرحيين بقينا ندوروا معناها في حلقة مغلقة إنه إحنا مسرحيين ولسه دعوة المسرحيين اللي كيفنا والعروض تقدم لا هات إحنا نخلق جمهور جديد رغم إحنا ساعات يلوموا عليا بعض الأصدقاء يقولوا علاش ما تجيبش المسرحيين الكبار المسرحيين الكبار على روسنا ومكانهم وتجربتهم محفوظة معنا ولكن احنا نحبوا نستقبوا شباب جديد يتفرج فينا يتعلم من الورشات نخلق جمهور جديد في فضاءات بديلة حتى يكون بعد 10 أو 20 سنة عندنا جمهور مسرحي كبير. احنا كمسرحيين مناش صناع ثقافة وصناع فرجة وصناع مسرح نحن أيضا صناع جمهور وهذا يزمو يوصل لبعض المسرحيين اللي الحق معناها ساعات يقدموا عروضهم حتى وحتى في العاصمة معناها اللي فيها في قل كبير تاع جمهور ساعات في قاعات شبه فارغة. احنا الهدف الأسمى والأول نتاعنا في الوفاء للنهوض المسرحي هو الانفتاح على الفنون معناها وجربنا في بعض المهرجانات اللي تقام خاصة بالسينما بالفن التشكيلي بالأدب والمطالعة وغيرها قلنا أيضا حتى لا لا لا ما نبداوش معناها نغرد خارج السرب نحبوا نخلقوا جمهور مسرحي وهذاك علاش احنا استقطبنا أكثر من 60 شاب
6: جميل
7: وبدون معناها الناس الأخرى ممكن تخرط علينا في المخيم هذوما ما همش أولاد نادي المسرح هذوما شباب عاديين جايين باش يعملوا الكامبينغ ويعملوا ورشات بتاع المسرح ويقدموا العروض المسرحية من إنتاجاتهم صحيح تحت إشراف مؤثرين أكاديميين وأساتذة باش يقدموا عروض ومن غاديك تنطلق النقطة الأولى
6: بتاع
7: خلق أول حاجة جيل مسرحي واثنين من هاك الجيل المسرحي نجموا نخرجوا 10 ولا 20 ولا 15 مسرحي يكونوا بعد 10 سنين فاعلين بالوسط المسرحي.
6: جميل. مسرح يتجدد في أحضان الطبيعة هذا بش يكون على امتداد 3 أيام 28، 29 و30 جوان 2026 مسرح التخييم من تنظيم جمعية الوفاء للنهوض المسرحي وربما سنة كانوا تقريبا 60 شاب يمكن في الدورة القادمة يكونوا أكثر ويشاركوا معكم يعني دور شباب أكثر وتتوسع أكثر التجربة وتحتضنوا أكثر ما يمكن من الشباب اللي كما قلت انت تخلق جمهور وتخلق زادة مبدعين في هذا المجال اللي نجموا يلقوا فرصتهم ولا يتعرفوا على يمكن الممتلك مش ممتلك يعني ملكاتهم في مجال المسرح انطلاقا من هذه المخيمات وانطلاقا من هذا النشاط وطبعا المجال مفتوح ربما في لقاءات قادمة انه يكون هناك عدد اكبر من المشاركين في هذا المخيم. طبعا تفضل.
7: نسيت انه ايضا تقام على هامش مهرجان مسرح التخييم حلقه نقديه يعني حلقه نقديه مع الناقد الباحث المسرحي نزار الكشاو وهو المسرح خارج الركح. المسرح خارج الركح لانه كيف ما كنا حكينا محتاجين الى فضاءات بديله وتقريبا توروا جل المهرجانات اللي تستقطب جمهور كبير هي الفضاءات التي هي المهرجانات التي تقام في فضاءات غير تقليديه.
6: وقت نحكيوا على مسرح الشارع
7: مسرح الشارع ولا حتى مهرجان مسرح الصحراء
6: بالضبط
7: حافظ خليفه والعديد من التجارب الاخرى اللي قاعده تاسس وتستقطب في جمهور وفي فنانين قاعدين يبدعوا في المجال اللي هو المسرح خارج الركح.
6: تأسس في مفاهيم أخرى احنا اليوم في حاجة لها في مجال المسرح وفي كل المجالات الأخرى. إذا الموعد من 28 حتى 30 جوان باش تكون يعني هذه التظاهرة وهذا اللقاء وهذا الموعد مع مسرح التخييم وين باش يكون نوار؟
7: العروض والإقامة، وإحنا سيكون معناها مخيم شبه معسكر يعني الجمهور موجود معنا في كل العروض والورشات.
6: جميل.
7: حاضرين، كنا مع بعضنا على امتداد 3 أيام في مركز الاستياف والتخييم في عند راهم من 28 حتى 30 جوان باش نقولوا كنا نحكي وكان لغة واحدة هي لغة المسرح. على ذكر بالله أختي نادية، أنا ديما نستلهم على الأفكار من خلال تجربتي. راهو في إفريقيا وفي البلدان العربية وحتى في البلدان الأوروبية وغيرها وإسيوية وكل المسرح قاعد يقام في المقاهي ويقام في أسطح المنازل ويقام وهناك مهرجانات مسرح الغرفة وهناك عروض تقام في محطات القطار وحتى في داخل وسائل النقل. يعني المسرح إنه يبقى منعزل في قاعات مغلقة مناش زد، ولكن خلينا ننفتح أهلك مسرحيين وقدمنا فرجة على العديد من الفضاءات البديلة يعني اللي نجم قدموا فيها عروض مسرحية وتنجم تستقطب أيضا جمهور مسرح.
6: وتستقطب كما قلت أنت جمهور مسرح وتقدموا فيها العروض والخروج عن هذه الفضاءات المغلقة، لأنه اليوم قد ما تقرب من هذا الجمهور قد ما تكون فما فرصة أنك تكسب من جماهير أخرى وأيضا مهتمين آخرين بمجال المسرح. وهذا نشوفوه كما ذكرنا منذ قليل، يعني سواء وقت نحكيه على مسرح الشارع وإلا غيره من التعبيرات الفنية الجديدة في مجال المسرح اللي تتجاوز ربما بعض المفاهيم التقليدية في هذا المجال. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المخيم في مسرح التخييم.
7: ونقول من خلال الإذاعة الثقافية دعوة مفتوحة إلى كل المغروم بالمسرح اللي مرحبا به في مركز الاستياف والتخييم في عندهم. أحنا موجودين على الامتداد 3 أيام نهار لحد حتى اليوم
6: الثلاثاء. يستمتعوا بجمال المنطقة وفي أحضان الطبيعة، يستمتعوا بالمسرح من خلال الورشات، من خلال الحضور، من خلال العروض وكل التفاصيل الأخرى اللي موجودة في برنامج مسرح التخييم من تنظيم جمعية توفير النهوض المسرحي من 28 حتى 30 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق ليكم نوار، نشكرك على حضورك معنا. عايشك، شكرا ليك ضيفنا المسرحي ورئيس الجمعية جمعية توفير النهوض المسرحي نوار زويبي. نواصل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي.

كنا نسمع في صوت الفنان التونسي الراحل حسن الدهماني، سمعناه في وينك يا حبي القديم في هذا النغم اللي وصلنا لتوقيت 7:46. كالعادة نختم معكم اللقاء بركن نغم المساء حتى حدود الساعة 8 مساء في هذا اللقاء المباشر اللي أمنه لكم منصف المريحي ونادي حمراني. طبعا برامجنا متواصلة على موجاتنا، وكما قلت كالعادة نختم معكم بركن نغم المساء في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي حتى حدود الساعة 8 مساء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: لمن بذلوا وما بخلوا
3: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال،
2: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
3: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
2: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أخت التقنية إيمان الغالية، أرجو أن تكون معنا سارة. يكفي كما يقول مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كشجرتين كنبتتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين ابن العربي: من سكن ما عشق. ويقول: لولا الصيد ما نفع الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة هون. أقول: إن صوت حبيبي صوت هون. سيدتي سيدتي، يقول بعض المقام الغاضبين: هذا النوع من الطير من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز: السعادة أغنية حزينة، السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية اليوم سيدتي سيدتي مستمعي الكرام: الأستاذان والصديقان والإنسان كل واحدة عالمين، الصديق العتيق المثقف المناضل والكاتب في ماجد الأكريم ابن البلد وابن سويداء القلب.
1: أهلا وسهلا أستاذ طيب، سعيد بالاستضافة، سعيد بالوفاء عن سيد طيب. كلما تدعوننا نأتي بلا
0: نستجب
1: بالطبع. تحية لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، لكل مثقفي هذه البلاد، وشكرا على الدعوة.
0: وعن يسار مثابة الملائكة الكروبيين: الحلو المثقف ذو الاختصاص النادر في رضا البناني. غدا تصبح أستاذ تعيمات رضا.
2: شكرا الأستاذ طيب الذي لامس الثقافات في مراحلها المختلفة، ووصلت بينها حتى أوحيت لنا أن حلقات مترابطة. شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة الثقافية، وشكرا لتشريكك المتواصل لنا في هذه الإذاعة الصلبة
0: العميق.
2: صاحبة المواقف الكبيرة، وشكرا لكل
0: أدخلها بسلام آمين. كل منكم قطعة عزيزة من أجمل ما في الوطن، وكواكب صغيرة في جمهورية الأفكار الجميلة تونس. هذه تونس يا ماهي.
1: هذه تونس الحبيبة، هذه تونس
0: التي أضحكتنا وأبكتنا،
1: وكما قال الشاعر: هذه تونس الذين نحبها كما لم يحبها أحد، أو كما لم يحبها أحد ولم تجزم هذه. صباحا مساء ويوم الأحد، تونس الثقافة، تونس الفكر، تونس التاريخ، تونس قرطاج،
0: تونس
1: حنا بعل، تونس المحبة، تونس الوسطية بعلمائها بمثقفيها برجال دينها. هذه تونس الذين نعيش فوق ترابها الآن، وفخورون أننا فوق تبرها وترابها، وهي تراب من التبر. على فكرة أخي طيب.

0: هذه الأيام كنت أنا وصديق يعني على شاطئ من شواطئ تونس، وأنا زرت عدة شواطئ، وهذه ربما كما نقولوا إشهار تونس، وليس إشهار ولكن الحقيقة. زرت شواطئ يعني في ميامي في أمريكا، زرت شواطئ حتى في زنجبار، أنا ذهبت إلى زنجبار في زيارة صيفية، زرت إسبانيا، زرت في ملاقا، في شواطئ مايوركا، إلى لم أجد ولم أرى شاطئ مثل شواطئ تونس، وهو ربما تماشيا أو تماهيا مع قول الشاعر نزار قباني: أنا يا صديقتي مطعم بعروبتي، أو جئت كي تونس عاشقا. صلحني إذا
1: نغلت.
0: هل في الشواطئ التونسية شاطئ ترتاح فوق رماله الأعصاب؟ هنا ترتاح الأعصاب فوق رمال تونس بالفعل، وقليلون ربما خاصة في هذا الزمن من يدرك قيمة تونس وتراب تونس وندرة تونس في كل شيء.
1: يا ماجد يا رضا، إيه أن أقول قد مر عام على رحيل وليدتي، أن هذا الرجل قد نقل إذا 100 عام إلى الأمام، في روحه شوق وشرق حقيقي، اليوم عام على رحيل وليدتي.
2: شكرا سيد طيب، هذا الرجل نعرفه من القريب وكذلك من البعيد.
1: الوليد
2: رحم الله الأستاذ وليد،
1: وليد بن الوليد،
2: وهو من رموز الإعلام في تونس.
1: ابن مبادر.
2: نعم، وصاحب مبادرات، وكان له مواقف شجاعة في العديد من المناسبات، رحمه الله. لامس مثلك كثير من المسائل الثقافية ووازن بينها. صحيح أننا لم نشارك معه ولكننا نتابعه، نحن نتابع كل ما يمس الشأن الثقافي، لإيماننا بأن المخرج الوحيد لكل الأزمات ولكل الحضارات ولكل هو الحصان الثقافي، ولا بد من الرهان على الحصان الثقافي.
1: الفرس الثقافي.
2: نعم.
1: الجواد الثقافي.
2: نعم، الجواد الثقافي.
1: الركوب الثقافي.
2: نعم، لأنه يتجاوز كل المسائل. الأزمة الاقتصادية نستطيع أن نتحكم فيها، الأزمة الإنسانية نستطيع أن نتحكم فيها، ولكن الأزمة الثقافية هي الإشكال الحقيقي الذي تعيشه هذه الدويلات أو المستعمرات العربية، وهو شكل من أشكال الاغتراب الروحي والثقافي والإنساني حتى، لأننا أصبحنا ننهل من ثقافة الآخر ونقتدي بثقافة المغلوب.
1: أفر أن روحك الشرقية.
2: وأعتبر أن تونس نقطة مشعة تختلف عن ثقافة المشرق، لأنها جمعت بين عديد الثقافات وتماهت معها، لكننا نبقى دائما ذلك الجرح النازف، لأننا نسعى إليها ونبذل جهدنا على أن نلتقي بها، ولكن يبقى دائما شكل الاغتراب هو المسيطر على ثقافتنا.
1: يا ميد يا رضا،
0: الأخ وليد رحمه الله، والذكرى السنوية لرحيله، لم أعرف وليد شخصيا، ولكن عرفته عبر أمواج وأثير الإذاعة التونسية. عرفته أيضا في بين أزقة وبين أنهج شارع الحرية. عرفته أيضا في محاريب المساجد. كان نبيل، كان نقول أن الطيبين
1: كان صوفيا،
0: كان أن الطيبين يرحلون سريعا أو يرحلون باكرا. عرفته أيضا بين محاريب المساجد، كان متشبعا، كان صوفيا، كان حساسا، كان مثقفا، كان قبسا من
1: قباس التنوير،
0: من أقباس الذين رحلوا مثل نجيب الخطاب ومثل صالح شغام، وهؤلاء كلهم ينطفئون سريعا.
1: نبيل
0: بن زكري، هؤلاء رحمه الله. وأقول ربما إذا انطفأ نبيل وليد أو نبيل بن زكري أو غيرهم من المثقفين الذين عرفتهم ساحة الإذاعة والتلفزة التونسية، فهناك شموع أخرى إن شاء الله. أنا متفائل بهذا الشباب الصاعد، لا أقول كل الشباب، ولكن هناك ثمرات جديدة ربما تكون مشعل تستضيء به الثقافة التونسية، تستضيء به تونس الخضراء وكل المثقفين في هذه البلاد.
1: بيكاسو، موديليان، فان غوغ، دالي. أسماء رسامين يصفون كذلك أن يكونوا أسماء مدن وعرب للعطر الغالي ولعب الأطفال وعناوين قصائد حب لجن المخمل. كذلك يمكن القول أن الجندي الذي يحرس بالشارع الرئيسي حول تمثال ابن خلدون بزوايا الترك أنه جندي يحرس الدرس الأول في تاريخ البشرية العارفة اقرأ بالزيتونة. ويحرس كذلك فكرته الخاصة أنه الرجل الذي لا ينتهي عبد الرحمن ابن خلدون.
2: يعد عبد الرحمن ابن خلدون
1: جندي المرجع. جندي يحرس تمثال ابن خلدون يحرس قصيدته.
2: نعم
1: يحرس المقدمة.
2: ابن خلدون يعتبر مرجع أساسي في كل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ونستطيع أن نستضيء به في كل المسارب التي نريد أن نخطوها. علما أن أحمل فكرة تتجاوز يعني المسألة الاجتماع، وهي فكرة ثقافة الثورات العربية. فمنذ بداية ما سمي بالثورة العربية والخروج على الخلافة الخلافة العثمانية الرجل المريض، ونحن نعاني من فهم المصطلح. لا يمكن لنا أن نتحدث عن ثقافة ثورة إلا إذا عرفنا أن مصدرها من داخل شعبها. أما ما يسمى بالثورة العربية فمصدر التمويل ومصدر الدفع ومصدر التشجيع كان من بريطانيا، وكان في إطار تصفية حسابات بين ألمانيا وبريطانيا، وضخت لها أموال.
1: حدثنا عن ذلك الجندي حول تمثال ابن خلدون.
2: نعم نريد أن يكون هنالك خط وصل، لأنه ابن خلدون تحدث عن الثورات، تحدث عن غضب الشعب، تحدث عن التحولات الاجتماعية، تحدث عن
1: العمران البشري.
2: العمران البشري بصفة عامة. وإذا عدنا إلى الثقافة العميقة، حتى لأنه ابن خلدون مقياس في هذه في هذا الإشكال الإشكال الثقافي. فإذا عدنا بما يسمى بالرجل المريض وانفصال ما يسمى بالثورة العربية وإلى غير ذلك، نستوحي ثقافة أخرى، نستوحي أننا دائما نعيش في ثقافة الغالب، نستوحي أننا دائما نعيش في مرجعية لا تشبهنا تماما، ولذلك لم نشفى ولا نستطيع أن نشفى من أمراضنا الثقافية عبر أنصاف المثقفين.
1: ميرمي أو المغني اللي تقول جسوي مراد جسوي مراد.
2: نعم نعم، وهي الأغنية التي تناسبنا. نحن نعيش في غيبوبة مما قبل الرجل المريض.
1: أم عبد الحميد الثاني.
2: نعم، وهو استيلاء الغالب على كل مكوناتنا الثقافية. لا نريد أن نتحدث عن إشكال اقتصادي أو إشكال سيادة أو إشكال، إلا إذا تأكدنا أننا شوفينا تماما من الثقافة. نحن في خصام مع ديننا، في خصام مع قرآننا، في خصام مع فهم حتى الحديث التي توضع في غير مواقعها. نحن نتحدث عن ثقافة إسلامية تم صنعها خارج أطورها وتم التصدير لها فقبلنا بها. نحن لن نستطيع، لن، وأنا أريد أن أجزم، أن نعرف أو ندرك مفاهيم الاصطلاحات التي نبني عليها الثقافة إلا إذا فهمنا أننا في عزلة وفي غيبوبة وفي اغتراب كامل مع أصول ثقافة.
0: سيد طيب، تماشيا مع ما كان يذكره الأستاذ ومكانة ابن خلدون في تونس، أريد أن أذكر ابن خلدون كان عاصر ابن عرف الورغمي، وكان هناك صراع بين
1: الفقهاء
0: والفلاسفة وعلماء الاجتماع. كان صراع ما بين الصراع الظاهر ما بين ابن عرف الورغمي الذي كان
1: يقول ابن خلدون لم يصلي، ابن خلدون لم يتواضع، لم يقم باكيا.
0: صراع بين ابن عرف الورغمي، وهو معناها من اصحاب واكابر المذهب المالكي في تونس، وتتحدث المصادر التاريخية عن كرامات لابن عرفة،
1: لكنه كان أكيد بخلو.
0: لكنه كان أكيد، وهو في نظري هو صراع ما بين أصحاب العلم أصحاب الفلسفة
1: بين
0: وبين الفقه،
1: بين عرفتين
0: بالضبط. ابن عرفة الورغمي كان عنده شعبية كبيرة في تونس، وبالمقابل كان ينافسه ليس من باب الفقه، كان ينافسه ابن خلدون، حتى كان يكيد له عند البي عند البي، ولم يتحمل ابن خلدون هذه المضايقات من ابن عرفة، فهاجر ذهب إلى الإسكندرية، مشاهج الإسكندرية لا، ولم يكتفي ابن عرفة الورغمي
1: القبائل تقول هجر،
0: بل أنه كتب حتى إلى حاكم مصر ألا يعطي مهنة القضاء لابن عرفة لابن خلدون. ابن عرفة الورغمي كتب أنه ما يعطيش قضاء، ليش؟ لأنه فترة في تونس كان القضاء شرعي بالطبع، وكان كل قاضي يسميه البي أو أهل السلطة كان يتعدى كما نقوله غربلة من رجال الدين، منهم ابن عرفة الورغمي. ف يعني عارض ابن خلدون في تونس وعارضه حتى في مصر كما نقول، وهو صراع كما قلت، أنا نشوفش أنه صراع شخصي، هو صراع ما بين الفلسفة، ما بين الحداثة ربما بالمعنى الحديث الآن،
1: كحكاية ابن تيمية بن عرفة
0: بالضبط، وبين
2: نحن
0: أو كحكاية ما بين ابن تيمية و
1: حبيبي
0: صاحب كتاب الشفاء مثلا القاضي عياض ابن تيمية، قال لقد تفوقها وتفيقها هذا المغيربي، يعني يقصر هو
1: نعم. إذا أخي الغرب الكبير ارتكب الخطأ الفادح، شرعوا في خوض الحروب المتكررة، والحروب الطويلة تدمى تصدر الحداثة. الغرب الكبير أخطأ وهو ما لم تفعله الصين أبدا.
2: نعم، نحن نعيش متحولات، نحن نعيش متغيرات، إلا أن العقل العربي لا زال جامدا ولم يفهم هذه التحولات، لم يصنع إلى حد الآن، رغم أنها فرصة كبيرة جدا لأن نصنع أنفسنا من جديد، لأن نعيد قراءة ما أنتجناه من جديد، لأن نعيد قراءة ما كتبناه من جديد. فمثلا على سبيل المثال، وقد تحدثنا على الفقه، الفقيه منذ الأزل كانت عنده شروط لا نجدها عند أغلب الفقهاء، حتى المذاهب التي نتبعها لابد أن نغير كثير فيها حتى نستطيع أن نعيش الدين. الفقهاء من لم يكن عالما، وقد قرأت هذه الأيام دكتوراه حول النساء في الأديان، وتحدثت
1: لمن؟
2: في الأديان السماوية
1: لمن؟
2: والله لا أذكر، ولكن أذكر أن المشرفة الدكتورة أقبال الغربي
1: حلو.
2: ووعدتني أنها ستعطيني نسخة لأخرها
1: ذات عقل كبير،
2: فأتحدث عن الفقه
1: هذه إمرأة
2: نعم. أتحدث عن الفقه بصفة عامة، من لا تتوفر فيه الشروط التالية لا يجب أن يتحدث عن الفقه
1: ذات عقل ودين. نعم. أخبار
2: أولا أن يكون عالما باللغات السامية التي نزلت بها الأديان التوحيدية،
1: وهي العربية والعبرية،
2: السريانية العبرية وما جاورها من بقية اللغات، هذا حتى نفهم النص الديني في إطار حلقاته المتواصلة. لا، ما انتهى دين وتحولنا إلى دين ثاني إلا كان هنالك سببا.
1: حلو.
2: هذه أولا، ثم أن نكون عارفين بالأداب القديمة، وبعدها نذهب إلى قراءة الفقه. من لا يدرك هذه اللغات الثلاث، وأنا الآن أدرس السريانية والعبرية، وربما نضيف في السنة القادمة لغة ثانية الأكادية أو السومرية، أتحدث عن النص الديني، كلهم يتحدثون.
1: هل تعرف أن فيروز غنت أحد؟
2: نعم نعم، فيروز كانت مدركة تماما لما تقول وكيف تغني، وكانت عندها أهداف وكان عندها خط. نحن للأسف الشديد الجامعة التونسية الآن تشكو هذا الفراغ، لا يمكن أن نقرأ التاريخ دون أن نكون عارفين بهذه اللغات التي مرت على هذه الأوطان أو ستمر أو كان لها موقعها. نحن نتحدث عن ثقافة أخرى، لا نريد أن نهجر الثقافة القديمة ولا نريد أن نسكنها
1: أو نسكن فيها.
2: نعم، لأننا في حاجة إلى فهم المتحول وفهم الثابت وفهم النص وحواشي النص وما يقال عن النص. أنا قلت للطلبة في أحد المحاضرات، ما جاءكم من حديث ليس سليل القرآن لا تأخذوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل دين ودولة، لم يعني يقل أقرأ 4639 ألف سبحان الله والحمد لله ستدخل الجنة. الجنة ليست هذه مساربها. ثم نتحدث بعد ذلك عن الصوفية. ابن عربي، من لا يعرف ابن عربي فكثير أسمعوا الصوفية وصوفية الزندقة وصوفية الاحتفالات والكسكسي وغير ذلك.
1: الزندقة شيء سهل.
2: نعم.
1: الزندقة أمر سهل.
2: نعم. ابن عربي كان حتى ينتدب أصحابه العسير. كان يجب يكون له ميزة العلم. عنده ميزة إما طبيب أو يعرف كيف يتعامل مع الأعشاب. ويعرف، فكان يعرف المدينة كما يعرفها أغلب الاستخبارات العالمية، وكان ينسج للمدينة مفاصلها. أنا لا أريد أن أتحدث عن ابن عربي، يعني هو اختصاص كامل، لكن نتحدث عن الثقافة العميقة التي أسست لها في هذه الحلقات الثقافية.
1: أو حول.
2: نعم، نحن نتحدث عن، لابد أن نتحدث عن الثقافة المسلوبة. ثقافتنا نحن هي ثقافة المغترب، نحن مسلوبي الثقافة
1: المأخوذة.
2: نعم، نحن نسوق لثقافة الغرب، نقتدي بثقافة. فكان في تونس مثلا نعم، نحن نعطيك نقطة صغيرة. كنا في تونس خلاف وصراع بين الفرنكفونية والعربية، الآن تلاشت مسألة العربية وأصبحنا نتحدث عن خلاف فرنكفوني أنجلوفوني، وهذه دلالة على أننا نحن في ثقافتنا نقتدي بالغالب ونسوق للغالب.
1: في السابق عمر الحب طويل بين النظرة الأولى واللقاء والميعاد والزواج لو تم سنون ربما مر جيل كامل وأغاني وحكايات، أما الآن في الحب كحالات الغرق في السابق دقائق وينتهي كل شيء، حتى الأطفال يأتون بسرعة دفعة واحدة، هذا يسمى حب أرانبي لا قصيد ولا أغنية. أنت مختص من هذا الأمر.
0: وذكرتني مثل شعبي في السياق هذا حول الحب. الحب عنده أوجه عديدة، لكن نتحدث عن الحب بالمعنى البسيط، الحب بين ثم أسوق المثال. هناك قضيب واحد تعرف على واحدة كما نقوله، فهمت؟ لا عاد بعد أسبوع مل وسائمة من هذه العلاقة، فقال لها حبك برقوقيا أو مش ماشيا، وكان كان هو بدويا وكانت يعني هي حضارية نوعا ما.
1: فسألته
0: ما سألته ما معنى هذا الحب البرقوقية وذلك،
2: يعني
0: مش ما يصبرش.
1: يقول أنا برق قديم كدفود.
0: إذن هو حتى الحب الآن هذا هو المثل اللي ينطبق عليه، معناها كما يقولوا سوقين ويقلب بالعامية، هو فقدت المعنى، الحياة فقدت المعنى.
1: أنت طالب قديم هل تؤمن؟
0: لا، ما نمنش بالطبع بسوقين ويقلب، ما نمنش.
1: أنت طالب قديم.
0: طالب قديم.
2: طبعا هو طالب قديم من جيل الذين عاركوا الثقافة وعاركوا السياسة.
0: وكل ما مضى من العمر كان فترات محبة، فترات محبة في الدراسة، أنك تدرس بمحبة بحب بعشق، فترات من الحب للمعرفة، فترات من الحب حتى في العلاقات الإنسانية، ثم حتى على العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، حتى الله مع سبحانه. لا تعبد الله مخافة، هذه
1: خوفا وطمعا،
0: عبادة العوام أو عبادة الخائفين. لا تخاف من الله، اعبد الله محبة، اعبد الله عشقا، لأن الله سبحانه وتعالى جدير بهذا الحب.
1: أبو تراب يقول لك
0: لأنك نعم لأنك تسعى حب كما كانت مثلا المتصوفة الكبيرة
1: رابعة
0: العدوية، لا قالت لا تعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من عذابه، وحتى العذاب فيه كلمة العذوبة. كل ما يأتي من الله هو محبة، الله يأتي بالخير الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي يسعى للشر، هو الذي يسعى للسيئة للخطيئة. وهذا
1: كلامك فيه عطر يا
0: عطر المحبة، عطر العشق الإلهي أستاذ الطيب، وأنت خبير أكثر مني يعني بالمجال المحبة والله المحبة ومجال التصوف، وقرأت للسهرة وردي وكتبت عنه في قصائدك.
1: صديقي نجح أغلب التلاميذ، حتى ابنة أخي ليندا نجح، وأمها سويف قد أسفتنا وضعا، وكلمات نجحت، لكن أخي أولاد أحمد رحل، العيال كبرت وكبر أمانهم، لكن يا للموت.
2: الحب والموت تقريبا لهما نفس الطريق، الحب ينشئ الديار والموت هو مفارقة الديار. أعمل ليومك كأنك تعيش أبدا، وأعمل في يومك كأنك تذهب غدا. التكوين الثقافي للإنسان في أي موقع كان هو الذي يؤسس عنده مدرسة الحب. وأنت تحدثت عن الحب، تحدثت عن النجاح، النجاح الذي لا يأتي نتاجا للحب، والحب عند المتصوفة يختلف عن الحب العادي. وأنت كرجل مؤمن بالصوفية وعملت كثيرا لترسيخ هذا المفهوم،
1: ترسيخ
2: نعم، أقول أننا في حاجة كبيرة إلى
1: أنت
2: الحب.
1: أنت أحمد البنان
2: نعم، وهو الشاعر العربي الشعبي الرائد. نحن نتحدث عن مدرسة الحب، نتحدث عن الأسرة. الغرب عندما أراد أن ينتصر ويسجل انتصارا بارعا متفوقا خلق لنا جملة من المفاهيم فككت الأسرة، فانتهى الحب. من لا يحب وطنه ويحب أمه وأبوه لا يستطيع أن يعيش في مدينة الحب.
1: هل درس في البنين أم درس في سيدي الحسين؟
2: هو نفس المدرسة. نتحدث عن عذوبة الحب في صنع الأوطان. الكل يعلم أننا ننتهج في مسيرتنا الحياتية شبكات مختلفة قد تلتقي وقد تفترق، لأنها ليست نحن الذين أسسنا لها.
0: سمحني سيريدا،
2: تفكيك الأسرة صنع لنا حب أطلق عليه الأستاذ حب البرقوقي، لأنه فاقد كل القيم التي نتحدث عنها في الحب. فحب الأوطان هو الذي يصنع الساسة، هو الذي يصنع المفكر، هو الذي يصنع. ولا يمكن لنا أن نتحدث عن حب الأوطان دون نتحدث عن الحب في الأسرة، دون نتحدث عن الحب في المجتمع، دون نتحدث عن الحب لشخص لا نعرفه، ولكننا نؤمن بأنه صنع لنا مسجد أفكار.
0: شكرا أستاذ رضا. أضيف أن الحب في الفعل الإنساني بصفة عامة، كل فعل إنساني ليس فيه لمسة من الحب يفقد الروح متاعه. الحب هو روح كل فعل إنساني،
2: روح الأشياء.
0: المرأة في بيتها أمام قدرها وأمام مثلا
1: رحاها،
0: إذا لم تفعل ذلك بحب فحتى الأكلة ما تجيش طيب.
1: أمام روحها ورحاها،
0: نعم، أمام روحها ورحاها. الأم بين أبنائها إذا لم تكن تربيهم بمحبة وحب وتعتني بهم بحب فإنها تشقى.
2: صديقي
0: سمحني، الذي يحمل رسالة، المدرس، المعلم، الأستاذ، لم يكن يمارس مهنته بحب وشغف فإنها يضيع العلم. الطالب في كليته لما يكون يدرس حبا في المعرفة فإنه تفقد كل قيم. وهذا هاو نجيبه إحنا دليل كما نقوله إحنا، سامحوني بالكلمة، بالفلاجي. اليوم يعني أجيال وجيش من الطلبة الذين يتخرجون كل يوم هم يسعون إلى الشهادة. توفى الشهادة يأخذ الشهادة بعد شهر ينسى كل العلوم التي درسها لأنه لم مثماش الحب في ذلك الفعل الإنساني، افتقد المحب، كان الغاية غاية مادية وهو غاية الدبلوم أو غاية الشهادة اللي باش يتحصل عليها. إذن ليس الحب بين الأشخاص في كل فعل إنساني، في الدين، في المحبة، في العلاقة بين الزوج والزوجة، إذا كان حتى عفوا سامحوني الكلمة غادة السمان عندها كلمة تقول العلاقة إذا فقدت يعني المحبة تصبح عمل بهيمي، عمل غرائزي
1: في القمر المربع،
0: أي ما عاش فيها، ما عاش فيها يعني
1: في كتاب القمر
0: ما عاش فيها حتى يعني حلاوة أو حتى رقة. إذا كنت أنت تتزوج لغاية ليست غاية أسرية ولا فيها الحب وإنما لغاية اشتراكية مشاركة أو كشركة، فنشوف تحدثت عن الأسرة أستاذ رضا، بالفعل اليوم الغرب يهدم الأسرة في العالم كامل، الحركة المسؤولية في العالم تضرب الأسرة ضرب مقومات الأسرة. طوال اليوم نجد العديد مثلا من الأمهات العازبات أو الآباء،
2: أصبحت مسألة عادية،
0: أصبحت مسألة عادية يعني تتزوج
2: تقبلها المجتمع بقوة.
0: نعم أصبحت المرأة ليس الكل حتى لا نعمم تتزوج تنجب طفل ثم تتخلص من هذا العبء الثقيل الذي هو الزوج، تريد أن تعيش حريتها. إذن فقدت الفعل الإنساني، فقد كل محبة وكل حب حتى في العلاقات الدبلوماسية وفي العلاقات السياسية. معناها عصر العظماء الذين يأتون بمحبة انتهى. اليوم احنا كنشوف نقارن مثلا ما بين زعماء في الدول الغربية، في الدول الغربية يفتح حتى لو حتى زعماء مثلا فرنسا وامريكا وغير ذلك، فرق بين سوكارنو مثلا وبين الموجود الان، فرق بين كينيدي وبين ترامب، فرق بين مثلا عبد الناصر مثلا والموجود الان الى غير ذلك. مهما كانت عقيدتهم، مهما كانت قد نختلف معهم، لكن كانوا عظماء كانوا يعملون ويحكمون بمحبة وحب ليس غاية في السلطة.
1: طيب عندما أسمع إلى محمد الأمين رواني سجن خاصة زاد الشجون، وأسمع إلى محمد وردي وحس أن الفوضى السودانية وإبداع شعب فلاح السودان فيه قول ونديم وكأس إلى يوم غد، والأمان الباسمات عطفها بالحب الدقيقة.
2: عندما نتحدث عن السودان نتحدث عن طيب صالح، وقد لخص هذا الرجل
1: محمد الفيتور،
2: نعم، وقد لخص مفكر السودان السراب الفكري والخروج من الأزمة الفكرية وكيف. وأرى أن طيب صالح كان يتحدث عن بقوة إرادة عن معاملته في الغرب، عن معاشرته في الغرب، وكأنه ينتقم للسودان ولما جرى بأبناء بلده إلى غير ذلك. أنا دائما من خلال السودان ومن خلال الفكر المغترب الذي نعيشه يعني بشكل متواصل أقول أن نحتاج إلى كما قلت
1: عندي سؤال الآن ونحن في مرحلة حصاد المدرسي، هل نريد منهاجا تونسيا أم نريد تجربة فنلندية كعلاقة ذات يوم سي حاتم بن سالم؟
2: لا نحن لا نبحث على شوف الأمثلة في الأطر المقارنية تأخذ من خلال نقاط القوة ولا تأخذ من جميع النواحي. فنلندا شيء وتونس شيء، التجربة الفنلندية أو التجربة النرويجية أو التجربة هذه هذا كلام أنا أقوله وكأننا نبحث عن أنفسنا عند الآخر. لابد أننا من نتاج تجربة خاصة، لابد أن نتعرى من ثقافة المستعمر حتى ندرك ثقافتنا وحتى ندرك أسباب القوة في ثقافتنا. حتى إسلامنا مغترب، حتى ثقافتنا العربية أصبحت مغتربة. لا لحظة دقيقة واحدة، إيران أثبتت لنا أنها سيدة نفسها، لا تحدث عن المسرحيات والفولكلوريات لكنها أثبتت أن هذا البلد أسس وحكم وتحكم وأدار الرحى كما يشاء. وكم نحتاج نحن إلى مثل هذه الثقافة.
1: إسرائيل أمام، إسرائيل أمام الخيار الوحيد الحرب، والآخرون يجدون الحوار. متى أمكن؟ والشعب الأمريكي ليس سيئا كله، من القصر الإعلامي والتاريخ ويسجل.
0: وراه سي الطيب شوف احنا قضينا
1: قل له وعش.
0: اي قضينا من عمرنا مثلا في الجامعة التونسية في الثمانينات كنا مناضلين وكنا نهتف بالثورة الفلسطينية ونهتف فلسطين وبالحركات التحرر في العالم، بل أن حتى كنا نساند حركة التحرر في العالم. ما يصير في نيكاراغوا يتبناه الطلبة في تونس،
1: حتى في شيلي،
0: حتى في شيلي، وتدار حلقات نقاش،
1: حتى في تايلاند،
0: وتنزل حتى مسيرات مساندة لحركة التحرر في نيكاراغوا والجبهة الساندينية إلى غير ذلك، فما بالك بالقضية الفلسطينية. قضينا 40 سنة، انا شخصيا من اللي عمري 13 سنة والبوصلة متاعي ومشاغلي، ومن اجل ذلك سجنت من اجل القضية الفلسطينية، كانت هي البوصلة. لكن بعد ما حدث يوم 7 اكتوبر 2023 اكتشفنا انه الكلام ما يأديش معنا، انه كما يقول عبد الحليم حافظ خلي السلاح صاحي، انه القوة هي تكون تحقق رغبات الشعوب. الان ايران، نرجع الى ايران، إيران حققت الهيبة متاعها، لم تنهزم، ربما انهزمت عسكريا، ربما يعني المصانع متاعها أو المفاعلات متاعها تضررت أو قتل لها الكثير، لكن أعطت نظرة جديدة إيران من الهيبة وأصبحت رأسها مرفوع. نحن نحيي الآن إيران، ليست إيران الشيعة على غير ذلك، نحيي إيران المقاومة، نحن مع المقاومة أينما كانت، بلا دين بلا لون إلى غير ذلك، عندما تكون مقاومة نحن مع المقاومة.
1: سيدي سيدي
0: نعم.
1: العثمانيون آتون من بطن التاريخ آتون.
2: أنا لا أقول بعودة العثمانيين، وإنما أقول لابد أن نعود إلى نقطة الانطلاق، بما سمي بالثورة العربية، بما سمي بمرض الخلافة العثمانية،
0: رجل
2: الدولة العثمانية، لابد أن نعيد لنؤسس إلى ثقافة فيها التأصيل، تبني على التأصيل. فالشعب الأمريكي يسعى، والشعب الإسرائيلي يسعى، أو ما أسميه أنا بالعصابات الصهيونية التي لا تمتلك أصلا، يسعوا إلى هدم كل ما هو تأصيلي، لأنه لا عنوان لهم،
0: لأنه لا حضارة لهم، لأنه من لا حضارة له يسعى دائما لتهديم الحضارة. ريت أنت سمحني يا زيد، طيب الآن الحرب ما بين، من بين دواعيها هي حتى أمور نفسية، هي حرب من لا حضارة له ضد من عنده حضارة، الحضارة الفارسية.
1: خواق
2: شكرا، اتفضل.
1: حضارة فردوسي والشاهنامي وسعدي فيرازي وحافظ فيرازي،
0: ملاحم في الأدب وملامح في ملاحم في الشعر الفارسي.
1: إذن
0: شاهنامة.
1: إذا صديقي خذ دقيقتين دقيقتين وقل كلامك النسي فوق الغمة جميعا عن وطنك.
0: أود أن أشكر الأستاذ الطيب مرة أخرى على هذا اللقاء الممتع.
1: أشكر أمون سائمين.
0: هذا اللقاء إن شاء الله يكون لبنة من لبنات نبنيها مستقبلا في صرح الثقافة. تونس تبقى ديما يعني مثل في الأدب، في العلم، في الفقه، في الدين، في التاريخ إلى غير ذلك، وستظل إن شاء الله بفضل مثل هذه المنابر ومثل هذه الحلقات الثقافية. شكرا.
2: شكرا للإذاعة الثقافية سي طيب وكل الفريق العامل معه. أنا
1: محبة واحترام.
2: نعم. أنا أريد أن أقول أن إعادة بناء ثقافة في هيكلها الأصلي حتى نستطيع أن نتطور منها، فالعودة إلى إعادة القراءة للتثبت من أمر ضروري وأكيد. نعم، أمر ضروري وأكيد، ولا بد لنا من أن نتصالح مع ذاتنا، أن نتصالح مع مكوننا التراثي الثقافي.
1: شكرا.
2: في إطار إعادة قراءة.
0: سعيد أيضا بلقاء الأخ رضا البناني الرجل المثقف، وسعيد بهذه الحصة. شكرا.
1: شكرا. على الأقل رونالدو رونالدينو غارسيا ماركيز وطلال حيدر أكثر أهمية من زيلينسكي مستخدم السلاح شرقا وغربا بدون سبب، والنساء والمحبة والجمال والعطر والحماسة وميراث الصالحين، وحديث سيماجة الكريم وسيرة البناني لا يتكرران، إشارة ورمزا ومحبة، فظل رسائل لزمن المقبل. تحيا فلسطين، يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين لكل ما علمنا حرفا، شكرا لأستاذتنا ستتذكرون ما نقول في أمان أمان الله، يقول صاحب الكلام وما نتنزل إلا بإذن الله.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: هنا الثقافية.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذه السهرة الطربية، سهرة على أجنحة الليل. اللقاء ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود منتصف الليل. كالعادة السهرة الطربية ساعتين رافقكم لمدة ساعتين من الزمن، مروحات غنائية عربية ناخذكم معنا السيدة المستمعين مع مختلف مقترحاتكم الغنائية اللي نستقبلها دائما على الرقم الهاتفي 71 844 600. في تأمين اللقاء من الجانب التقني مريومة، أهلا يا مريومة، مريم جارة، ومن أمام المزدح فاطمة رزقي، أنا مخلصة لك.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

العاشرة مساء و13 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم سهرتنا الترابية على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذه السهرة الترابية العربية. تحياتنا لصديقنا منجم القيروان، تحية ليك ولكامل أفراد العائلة يا منجي. منجي اقترح أي أغنية الفايزة أحمد وإحنا مش نسمعه. أكيد فايزة أحمد صديقنا وفي أيضا صلاح الحربوي من سليانة يقترح العندليب، رسالة من تحت الماء، وأكيد نسمع المقترح متاعك. تحياتنا ليك ولكل أفراد العائلة والأصدقاء يا صلاح. اليوم

بدلت الخط سلاح، كان تعودنا انه انا شخصيا تعودت بيك انك تقترح اغاني ام كلثوم على كل مرحبا، والتنوع موجود اكيد. صديقنا الوفي ايضا محمد من العوادنا من ولايه صفاق، تحيه ليك ولكافه افراد العائله اللي موجودين معاك، ربي يفضلك العائله يا محمد. يقترح فريد الاطرش، اشتقت لك اكيد، نسمعوا مختلف المقترحات الغنائيه، واحنا مازلنا مواصلين معكم السهره الطربيه.

أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إرادة الحياة في برنامج على أجنحة الليل اللي انطلق 10 مساء وتوصل إلى حدود منتصف الليل، سهرة طربية 100%. تحية لكل أصدقائنا، نسمع العندليب الأسمر.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

على موجتنا تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في لقاء الأحب، لقاء عشاق السهر، لقاء الطرب العربي، برنامج على أجنحة الليل اللي مازال متواصل إلى حدود منتصف الليل، ومازلنا نتفاعل معكم أصدقائنا المستمعين وأحبائنا واللي ديما يسهروا معنا ويتابعونا على برامجنا، مرحبا بكم. واللي زاد ما يسهرش نجم يسهر معنا كل يوم على موجتنا عن تونس الثقافية في السهرة التربية. عدنان الشواشي نسمع محل السهر.

متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين هذه السهرة الترابية، وتحية خاصة لأصدقائنا مستعملي الطريق وين ما كانوا متوجهين. إن شاء الله طريق السلامة، توصلوا سلامات بإذن الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فريد الأطرش، هذه لك وما ما اشتقت لك.

اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك.

0: بلوان.
1: صدوك عني العيدا يا زين.

موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج على أجنحة الليل، الختام مع كوكب الشرق أم كلثوم. تصبحون على محبة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: إذاعة تونس الثقافة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن مكونات الحضرة السلمية في تونس، ورأينا أن هذه العادة الطرقية الطقوسية تتألف من قسمين رئيسيين يقومان أساساً على الممارسات الصوتية التي تتوزع بين ممارسات فكرية وأخرى إنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في سرد الأحزاب والأوراد والوظائف بطريقة صارمة دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك أيضا نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد البحور والمدحات وما يتخللها ويعقبها من أصناف متنوعة من الإنشاد الطرقي. وقد تحدثنا عن سلسلة الفزوع، تلك المنظومة الزجلية التي ساغها شيخ الطريقة السلامية بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، ويقتصر أداؤها على الإنشاد المحض دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، لحنية كانت أو إيقاعية. كما تحدثنا أيضا عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى، والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبل ذلك. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم لمحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند المشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير عراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا مولاي راعيني.

نواصل مستمعين الأكارم عن نمط إنشادي المخصوص بالطريقة السلمية والمسمى في تونس باسم البحر، والذي يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ أننا نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها جميع الديانات التوحيدية، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته بداية باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا شيطان

كنا في الاستماع إلى بحر بداية باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلامية بقربة المرحوم عمر يداس، وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص وحسمت فيها نهائيا. وقد تم تناول هذه المسائل في بحور الطريقة السلامية بطريقة مخصوصة، إذ تمت صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. ينشد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم فيه الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم بحور السلامية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري، وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر.

0: الله دايم حي الله دايم حي الله دايم حي الله.
1: لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. وسوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية، وقد جاء في مطلعه: نقدر الله يا بن مراد نركب جوات نجيك منين اشتهيت العناد. يا بن مراد، نستمع إلى هذا البحر بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد في نغمة العرضاوي وإيقاع السعداوي، ويستهل الشيخ عبد المجيد إنشاده بقصيدة مرتجلة الأداء، ويتجول من خلالها بين مقامات الموسيقى المشرقية ونغمات الموسيقى التونسية بكل إتقان واقتدار، ويقول مطلع القصيدة: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحكم قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض، فعلي الجمال قد ولاك.
2: اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، وتحاكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض، فعلي الجمال قد ولاك. وبما شئت في هواك اختبرني،

كنا أصدقاءنا المستمعين في الاستماع إلى البحر السلامي الذي جاء في مطلعه نقدر الله يا بن مراد نركب جواد نجيك منين اشتهيت العناد يا بن مراد، وهو من البحور العديدة المحتفية بالسند العروسي نسبة للشيخ أحمد بن عروس. والشيخ أحمد بن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار وحرفوها وزادوا عليها ونسجوا على منوالها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد بن عروس ومؤلف مناقبه في كتاب ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد بن عروس. وقد نحى شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر نحو شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس، ونظم العديد من الأشعار الشعبية الملحونة التي بقيت خالدة في شكل بحور يتم إنشادها من قبل السلاميين. وقد وردت هذه المنظومات في مختلف الأغراض الصوفية والحكمية والوعظية، بالإضافة إلى أغراض الفخر والاعتداد بالنفس. من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من البحور هذه المدحة التي جاء في مطلعها: يا ولي نورك وقات، يا بول أولاد، يا ابن عروس الرباني، يا ابو السراير يا صداد، فز على سياد أهل المشرق بكمالي. ويتخلل أبيات هذه المدحة مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساسا إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والذي جاء في أحداها: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيح المشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. نبقى مستمعين مع مدحة يا ولي نورك وقاد، يا بو الأولاد، يا بن عروس الرباني بصوت الشيخ حميد عجاج، ويشاركه في أداء العربيات الشيخ محمد سريح والشيخ علي البراق.

بالرجوع إلى الرصيد العريض من بحور الطريق السلمية، نلاحظ أنها قد لحنت في نغمات موسيقية متنوعة تتوزع بين طبوع الموسيقى التقليدية الحضارية التونسية المستعملة في نمط موسيقى المألوف، مثل رصد الذيل والحسين والسبعين والسيكة والعراق ورمل المايا وغيرها، وبين نغمات الموسيقى الشعبية حضارية كانت أو بدوية، مثل محير سيكا، محير عراق، العرضاوي والصالحي. ويمكن أن يساغ لحن البحر في نغمة موسيقية واحدة، كما يمكن أن يكون موزعا على عدة نغمات. وكمثال على هذا التنوع النغمي، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا البحر الذي يؤكد كسابقه على المرجعية العروسية للطريقة السلمية، من خلال التودد للشيخ أحمد بن عروس الملقب بأبي السرائر وأبو الأسرار، والإشادة بفضله ومكانته الرفيعة، إذ جاء في مطلع هذا البحر: قلبي حيران من مغيبة بو الأسرار، تاج الأقمار رايس جميع الديوان. وينطلق لحنه بطبع الحسين مع قيام منشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بجملة من التلوينات النغمية السريعة في نغمات السبعين والمزموم وغيرها. نبقى مستمعين مع هذا الجزء الأول من بحر قلبي حيران.

من التلوينات النغمية السريعة التي اعتمدها الشيخ عبد المجيد بن سعد في أداء بحر قلب حيران الذي كنا بصدده، والذي تضمن معاني الاحتفاء بالشيخ بول أسرار وهو أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية، نجد نغمات الرمل والنواة والسيكة والأصبهان وغيرها. نتابع معا مختلف هذه التلوينات التي تبدأ بطبع الرمل.

0: الأخبار.
1: قد وصلنا أصدقائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لبعض النماذج الإنشادية المخصوصة بالطريقة السلمية، وهي البحور والمدحات بشتى مضامينها الشعرية وتلويناتها النغمية. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في موعد الأسبوع القادم. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب ندوات ومراوحات
6: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
7: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
8: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
7: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
6: كتابات من العالم. كتابات
8: ساد الهدوء القاعة. قلت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني. ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر. واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائية أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أوتار كماني سكن كل شيء. لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك. شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما